راح ننتقل لكارول شيمانوفسكي، أحد أبرز مؤلفي القرن العشرين ببولندا. درس الموسيقى بوارسو حيث تأثر بالمدارس الانطباعية والشرقية. كتب قطع بيانو صغيرة أثناء المراهقة معظمها لم ينشر. أول عمل نشر رسميا له هي 9 مقدمات للبيانو، 9 بريلود بور بيانو، ألفها عندما كان بعمر 18 سنة. هالأعمال بتبين تأثير واضح خلال الاستماع لها، طبعا تأثير واضح بشوبان والروسي ألكسندر سكريابين، لكنها بتحمل بذور أسلوبه المستقبلي، خصوصا التجريب بالتناغم الأرموني والإيقاعي. هون بتبين أعماله الأولى محاولاته لكسر القيود التقليدية وإدخال عناصر جديدة مستوحاة من التراث البولندي والطابع الشرقي. هالبدايات كانت الأساس اللي بنى عليه لاحقا أسلوبه الفريد والمعقد. رح نستمع دون توقف للبريلوديت الأولى، الثانية، السابعة والثامنة مع عازف البيانو البولندي العالمي كريستيان زيمرمان.

رح ننتقل هلأ لفيتولد لوتوسلافسكي، أحد أهم مؤلفي القرن العشرين ببولندا والعالم. يعتبر لوتوسلافسكي من مؤسسي الموسيقى البولندية الحديثة، وابتكر أسلوب فريد بيجمع بين الحداثة والتنظيم الإيقاعي الحر. عاش أثناء الحرب العالمية الثانية، مما أثر على حياته وأعماله. بعض أعماله الطفولية المبكرة فقدت خلال الحرب، من أولى أعماله المنشورة التنويعات السيمفونية فارياسيون سيمفونيك أوبوس 1، قام بتأليفها بعمر 21 سنة. تتكون من موضوع واحد بتم تقديمه أولا، ثم بعدة تنويعات متصاعدة بالطابع والحركة، لكن لكل تنويع بيكشف عن إمكانات الأوركسترا: ألوان صوتية، ديناميكيات متباينة، نغمات متشابكة ومتناغمة. التأثر واضح طبعا هون بالكلاسيكية الحديثة، خصوصا بأنتون بروكنر.

لهون بينتهي لقائنا. كنا نحن وياكم مثل كل نهار أحد بهالوقت مع برنامج كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكي من إعداد الأستاذ جوزيف فخري، أكيد دايما الإخراج والإشراف للمخرج بيتر حشش. نحن من بعد الموجز رح نكون مع برنامج نوستالجيا، برنامج الأغنيات الغربية، مختارات من الأغنيات الغربية اختاره ونسأل لكم المخرج بيتر حشاش. بتمنى لكم تقضوا برفقتها بقية ليلة هادية.

0: راديو فري لبنان
1: دايما حدد بحبك قد الأرض.

0: تعرف بدقيقة منفيدك.
1: بستة أيار لا رح نحكي عن الشهداء وعددهم الكبير بلبنان وسوريا على أيام جمال باشا السفاح، وأنه في كتير معلومات بتقول أنه في إعدام كمان كان بآب من السنة نفسها، وأنه ستة أيار كان إعدام لعدد أكبر من الأشخاص شنقا. إنما حقك تعرف اليوم عن جمال باشا تاني. إذا نبشنا على المواقع المتاحة لنا على الإنترنت كلها بس نقول جمال باشا، دغري بيطلع السفاح يلي أعدم كل الشهداء يلي منعيد اليوم ذكراهن، هني يلي حملوا لواء الحرية. إنما اليوم عم نحكي عن جمال باشا الصغير أو جمال باشا كوجوك، وإذا بدنا نلفظ مزبوط منقول كوتشوك بالتركي، وهو كمان جمال مرسليني. المهم إنه كان جنرال تركي بالجيش العثماني وكان سياسي بارز بالإمبراطورية، ولقب بكوتشوك الصغير لتمييزه عن القائد الأعلى يلي هو أحمد جمال باشا أو جمال باشا السفاح. وحقنا نعرف كمان إنه جمال باشا الصغير هو خليفة الجزار وصار سياسي بارز بالجمهورية التركية لحد ما مات سنة 1941.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

عزيزي السائق، القيادة فن وذوق وأخلاق، إنما للأسف يلي عم نشوفه على طرقاتنا في ناس قليلة بينقص الفن وكتير كتير بينقص الذوق والأخلاق. للأسف هذا يلي عم نلمسه بمجتمعنا تكرار لحوادثنا اليومية، وأكيد الكل عم بيتابعنا وعم بيتابع إن كان من حوادث بينتج عنها أضرار مادية أو للأسف جسدية، وصارت كتيرة. والسبب إنه في قسم بيجهل أفضليات المرور وأصول القيادة، وقسم بيعرفها بس بيتجاهلها. وهون رح وضح شوية تفاصيل لعلها بتضوي أو بتساعد. عند وصولك لتقاطع أو مصلبية بالدارج يعني، وما في إشارة ضوئية ولا شرطي بنظم الأفضليات، لازم تنتبه وتخفف سيرك وتوقف وتحسب حساب باقي السيارات المحيطة فيك. وهون بتكون أفضلية المرور ليلي يمينه مفتوح. كمان إذا كنت طالع من مفرق من طريق داخلي باتجاه طريق رئيسي أو أوتوستراد، كمان لازم تكون شديد الانتباه وما تطلع قبل ما تتأكد خلو الطريق، لأنه أفضلية المرور مش لإلك. وكمان إذا موقف على اليمين وبدك تقلع، ما تطلع وتعطل الطريق اللي مارق، لأنه حقية المرور لإله. والأمثلة كتيرة، تابعونا.

0: نصيحة اليوم مع الدكتورة رانيا وراء كيروز الاختصاصية في طب وجراحة العيون.
1: اختبار العين بشكل منتظم وسيلة مهمة للحفاظ على صحة العين، فزيارة طبيب العيون بشكل منتظم بيسمح بتتبع أي تغيرات في النظر والعين وتقديم العلاج لمشاكل العين والرؤية إذا لزم الأمر.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

صباح الخير من لبنان الحر. صديق المستمع، فتح عيونك واتطمن، انت منك وحدك، لبنان الحر دايما معك.

لبنان الحر بتشاركك وجودك وهويها عم يعمرك وعم يخفف عنك ضغط هالأيام. فتح عيونك واستمتع بدفء حضورك وتمتع بحرارة الكلمة والنغمة على مدار اليوم.

لبنان الحر بتبدأ مشوارها الطويل بالقداس الإلهي لتوكل ساعاتها اليوم للرب وتطلب منه يهتم فيها لحتى تأدي رسالتها على أكمل وجه ويساعدها على نقل الكلمة الصادقة لقلوب المستمعين. شاركونا القداس وعملوا مثلنا، حطوا نواياكم بين إيدين الرب.

0: ارتفعوا كالأرث. شهيد اليوم.
1: جورج مخايل شحود، إلي جرج شمالي، سعد الله يوسف الخوري صافي، جورج مخايل عوض، جوزيف مارون مالك، طوني سليمان نخول، ريمو وازن مسعد، فرحان فريد حشاش، فادي أيسر صفير.
0: ارتفعوا كالأرث.

لأجل أن نكون مستحقين الولوج إلى خدر عرشه الإلهي غير الموصوف، ومسرورين بشركة خدمته.

أيها الكلمة القدير، يا من قام من القبر وأتى أحباءه، أرنا آثار المسامير وطعنة جنبك، ثبت إيماننا لكي نعترف أمام الجميع بأنك تألمت فشفيت آلام نفوسنا، وقمت من بين الأموات فوهبت للعالم عربون القيامة بقيامتك المجيدة.

0: فنوصلي.
1: تعظم نفسي يا رب، فقد ابتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى دعة أمته، فها منذ الآن تغبطني جميع الأجيال.
0: الحكمة.
1: فصل من أعمال الرسل القديسين.
0: فلنصلي.
2: في تلك الأيام انطلق بولس مع برنابا إلى دربة، فبشرا في تلك المدينة وتلمذا كثيرين، ثم رجعا إلى لسترة وإيقونيا وأنطاقيا يوطدان نفوس التلاميذ ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان، وأنه بمضايق كثيرة ينبغي لنا أن ندخل ملكوت الله. وبعد أن رسما لهم كهنة في كل كنيسة وصليا بأصوام، استودعاهم الرب الذي آمنوا به، ثم اجتازا في بسيديا وأتيا إلى بنفيليا، فتكلما بالكلمة في برجة وانحدرا إلى أتاليا، ومن هناك أقلعا إلى أنطاقيا التي منها كانا قد استودعا نعمة الله للعمل الذي أكملاه. ولما قدما وجمعا الكنيسة أخبرا بكل ما صنع الله معهما، وأنه فتح للأمم باب الإيمان، ولبثا هناك زمانا غير قصير مع التلاميذ. وانحدر من اليهودية قوم يعلمون الإخوة قائلين: إنكم إن لم تختتنوا بحسب شريعة موسى فلا تستطيعون أن تخلصوا. وإذ جرت معهم لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة غير قليلة، رسموا أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم إلى أورشليم إلى الرسل والكهنة لأجل هذه المسألة. فهؤلاء بعد أن شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقيا والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم، فسروا جميع الإخوة سرورا عظيما. ولما قدموا إلى أورشليم قبلتهم الكنيسة والرسل والكهنة، فأخبروهم بجميع ما صنع الله معهم. والتسبيح لله دائماً.

0: المسيح قام
1: حقا قام
0: بحكمة فلنصلي
1: نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نورا من نور إله الحق من إله الحق مولودا غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا
0: نزل من السماء
1: وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء
0: وتأنس
1: وصلب عنا العهد من براق صلوطي
0: وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب
1: وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليهدينا الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومسجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين
0: لنقف

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على ندعوك أبا أنت الإله السماوية ونقول
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن لمن أساء إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح لله، رجاؤنا المجد لك. ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام بين الأموات في اليوم الثالث، ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والابتلاء مريم الدائمة البتولية، وبتضرعات رسل القديسين الجديرين بكل مديح، وأبينا الجليل في القديسين يوحنا ذهبي الفم رئيس أساقفة القسطنطينية مؤلف هذه الخدمة الشريفة، والقديسين السابقين جدي المسيحي وكيما وحنتا وجميع القديسين، بما أنه صالح ومحب للبشر. المسيح قام
1: حقا قام.
0: المسيح

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. تحية صباحية طيبة بوجهها أنا وبيتر حشاش إلكن مستمعينا، وصبحية جديدة رح تجمعنا سوا ضمن وقلنا بونجور. يا نورا يشرق كل يوم لينير حياتنا، ومن حنانه تخلق ابتساماتنا. يا بلسما يداوي جراحنا، إليك نسلم نفوسنا في هذا اليوم وفي كل يوم، فاحفظنا من تجارب الشرير وامنحنا يوما مباركا يا رب.

أصدقائي، في الأيام أسرار عظيمة، فهي تمر بكل ما تحمله بحلوها ومرها. لذا يجب أن لا نيأس، فكل مر حتما سيمر.

مكان خطر، ليس بسبب من يفعلون الشر، بل بسبب من ينظرون ولا يحركون ساكنا. الفرق بين الأماني والعزيمة كالفرق ما بين الدوائر والخطوط.

هي رفقتكم دايما لبنان الحر. صديقي، إذا سئلت مرتين فجاوب بالإيجاز معبرا عن الكثير بالقليل، وكن كمن يعلم ويصمت. احترس من ذكرياتك، فالوجع يزورك مرة واحدة ولكنك أنت لا تتوقف عن زيارته.

قدرتنا العلمية تغلبت على قوتنا الروحية. لقد استطعنا توجيه الصواريخ، ولكن لم نستطع توجيه البشر.

مهما كنت شخصا صالحا سيحكم عليه الناس بناء على مزاجهم وحاجاتهم. رفيق السوء مثل البعوض، لا تحس به إلا بعد اللسع.

لبنان الحر وقلنا بونجور. ليس أعظم خيانة ولا أسوأ عاقبة من رجل تولى أمور الناس فنام عنها حتى أضاعها.

لابد أحيانا من لزوم الصمت ليسمعنا الآخرون. الصمت فن عظيم من فنون الكلام.

صديقي لا تقلق من تدابير البشر، فأقصى ما يستطيعون فعله معك هو تنفيذ إرادة الله.

وفي الختام أصدقائي، لربما القمر ليس جميلا إلا لأنه بعيد. ولهون مستمعينا بنكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش، بدي أتمنى للجميع يوم مبارك. ما تنسون نشر الصباحية الأولى بموعدها 7:45.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

عزيزي السعد، حكينا انه سيارتك هي مكونة من مجموعة قطع ميكانيكية بتحركها على الطريق، وهالقطع معرضة كتير للتلف والتآكل والتكسير. الأسباب الأولى هي سوء الصيانة من تغيير منتظم للزيت والفلتر يلي بيطول عمر الموتور والفيتاس، والقيادة بفن ومش عشوائية من قصوى على الإداء، وتجنب الحفر والمطبات والاستعجال بالصيانة لأي عطل أحسن ما يأثر على غيره وتزيد الأضرار. وهون بدي ألفت النظر إنه مراجعتك للتكنيسيان يلي بتوثق فيه وبينصحك للأفضل بتكون عم توفر عجيبتك وما تفوت بتبديلات ما إلها لزوم. رح أعطي مثل: إذا نزلت بجورة قوية أثرت على الأمورتيسور وكب زيته، هون ما في مشكل إنه تغير أمورتيسور واحد إذا كان التاني بعده منيح. تختصر كلفة بين قطع وفك ووقت والنتيجة ذاتها، شرط ما تتركه منزوع لأنه بيأثر سلبا على بقية أجزاء الميزانية وبأثر لعمره، لأنه بتصير تتلقى الصدمات القوية مباشرة وهو كان يتلقى ويخفف صدمات الطريق عنه. هيدا مثل من مليون، تابعنا بالنصايح تنفيدك أكتر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة ناجتس ماكسيمز 500 جرام بدولارين و30 سنت، جبنة بوك 100 جرام بدولار و10 سنت.

0: السابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الأولى من لبنان الحر.
1: صباح الخير في الصباحية الأولى، ثلاثة عناوين. بعد اغتيال قائد الرضوان تساؤلات متجددة عن مدى الاختراق الأمني لحزب الله. رغم الموت والدمار بيئة الحزب في ذاك يا نعيم. إيران ترد اليوم على الوسطاء، وترامب الاتفاق ممكن جداً.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. في خروج واضح عن نمط الاستهداف الذي ساد في خلال الأسابيع الماضية وخطوط الهدنة الجغرافية، ومع تصعيد في وتيرة القصف الإسرائيلي وعملية نسف لقرى الجنوب وتسويتها بالأرض وتوسع الغارات لتشمل شمال الليطاني والبقاع الغربي، تندرج الغارة على حارة حريك وتصفية قائد قوة الرضوان لتكرس العودة إلى سياسة الاغتيالات المحددة واستهداف مراكز القرار في حزب الله، مع فتح الباب على مصراعيه مجددا أمام التساؤلات عن مدى الاختراق الأمني لصفوفه، خصوصا وأن مالك بلوط لم يكن وحيدا في شقة حارة حريك بل في اجتماع مع عدد من المسؤولين.
1: فمع تأكيد مصدر في حزب الله لوكالة الصحافة الفرنسية مقتل قائد عمليات قوة الرضوان مالك بلوط في الغارة مساء أمس على حارة حريك في الضاحية، وإشارته إلى أن اجتماعا لعدد من مسؤولي الحزب من بينهم بلوط كان منعقدا في الموقع المستهدف، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على صفحته على إكس أنه أصدر تعليماته بالتنسيق مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس بضرب قائد فيلق الرضوان التابع لحزب الله في بيروت الآن بهدف تحييده.
0: أضاف أن إرهابي الرضوان مسؤولون عن قصف المستوطنات الإسرائيلية وإلحاق الأذى بجنود الجيش الإسرائيلي، لا أحد فوق القانون، وذراع إسرائيل الطويلة ستطول كل عدو قاتل وقاتل، مشددا على الالتزام بتوفير الأمن لسكان شمال بلاده، وهذه هي الطريقة التي يتم بها ذلك، وهذه هي الطريقة التي سيتم بها، كما أورده نتنياهو.
1: وصرح مسؤول إسرائيلي رفيع بأن المستوى السياسي وجه الجيش لاغتيال قائد قوة الرضوان، مشيرا إلى أن العملية نفذت بشكل دقيق ضمن سياسة الحكومة الإسرائيلية لإحباط التهديدات المتشكلة، وأن التعليمات التي خرجت من مقر حزب الله الذي استهدف كانت تتعلق بتنفيذ خروقات لوقف إطلاق النار.
0: وفي تفاصيل ما حصل، فمن دون توجيه أي إنذار مسبق استهدفت غارة قائد وحدة الرضوان مالك بلوط بالتنسيق مع الولايات المتحدة، كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية وسط روايات متناقضة في شأن تصفيته واستعداد الحزب لرد محتمل.
1: موقع والا نيوز أفاد بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية ترجح مقتله مع نائبه وعدد من المسؤولين في الغارة، مشيرا إلى استعدادات لرد محتمل من حزب الله.
0: وفي تضارب في التقديرات، صرح مسؤول إسرائيلي للسي إن إن بأن إسرائيل تعتقد أن نائب قوة الرضوان أصيب أيضا في الهجوم، ونقلت إذاعة الجيش رواية مختلفة مؤكدة أن نائب قائد الرضوان لم يكن موجودا في موقع الاستهداف ولم يقتل في خلال الغارة.
1: أضافت أن بلوط يتولى قيادة قوة الرضوان منذ نحو عامين إثر اغتيال المسؤول السابق للقوة، فيما نشر مراسل الإذاعة صورة الشقة في موقع الاغتيال.
0: من جهتها، ذكرت القناة الرابعة عشرة المقربة من نتنياهو أن القوات الإسرائيلية نجحت في تصفية بلوط إلى جانب عدد من المسلحين الآخرين.
1: وذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن بارجة حربية أطلقت ثلاثة صواريخ من البحر المتوسط.
0: ومع تأكيد مصدر إسرائيلي أنه إذا توفرت فرص إضافية فسنعمل في أي مكان، فإن تل أبيب تستعد لإمكان تصعيد في الشمال على حدودها بعد هذا الاستهداف وفق القناة 13 الإسرائيلية.
1: وبعد العملية شهدت الضاحية كالعادة حركة نزوح كثيفة.
0: وللتذكير، فإن قوة الرضوان تعد وحدة النخبة الهجومية في حزب الله، أسست إبان حرب 2006 باسم قوات التدخل السريع قبل أن تأخذ اسمها الحالي عام 2008 نسبة إلى القائد العسكري عماد مغنيي الذي كان لقبه الحاج رضوان إثر اغتياله في دمشق.
1: وتتركز مهامها على التسلل وراء الخطوط الإسرائيلية والسيطرة على أراض داخل إسرائيل، ويخضع مسلحوها لتدريبات مكثفة في لبنان وإيران بإشراف الحرس الثوري.
0: وقد شملت سلسلة الاغتيالات الإسرائيلية عددا من أبرز قادتها من مغنيي مرورا بوسام طويل في العام 2024 وصولا إلى إبراهيم عقيل في أيلول 2024 الذي كان آخر من تولى قيادتها قبل بلوط.
1: وعن عملية الاغتيال قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني:
2: من منظار لبنان الرسمي طبعا رئيس الجمهورية ورئيس حكومة والحكومة يدفعان باتجاه المفاوضات ويحاولان الحصول على وقف إطلاق نار مستمر لكي تجري هذه المفاوضات بشكل فعال، لكن من جهة أخرى نرى يعني هذه الاغتيالات واستمرار العمليات، كما نرى من الناحية الأخرى حزب الله يتمسك في رفضه المفاوضات المباشرة، في تمسكه بالسلاح وإصراره على الترابط مع إيران. وفي الحالتين بين إيران وحزب الله نرى أن هناك أيضا نية في الاستمرار بالحرب بسبب عدم التوصل إلى تقدم في أي اتجاه نحو أي نوع من المفاوضات. هناك فصل مسار لبناني أمريكي بين لبنان وإيران، ولكن هناك أيضا ربط مسار بين إيران وحزب الله فيما بينهما، وهذا يخلق حجما كبيرا من التناقض، مما يجعل وقف إطلاق النار إن كان في لبنان أو في إيران هشا جدا. إذا لم يفك حزب الله ارتباطه بإيران ويسهل عملية ضبط السلاح بيد الدولة اللبنانية وحصره بيد الشرعية، سيكون هذا الأمر صعبا بطبيعة الحال.
0: جنوبا سجل تفجير عنيف في مدينة الخيام وسط قيام الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط داخل المدينة إلى تنفيذه غارة على كفر رمان.
1: الجيش الإسرائيلي أعلن فجرا أنه اعترض هدفا جويا مشبوها انطلق من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وقد دوت صفارات الإنذار في كريات شمونه ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيرة من لبنان.
0: من ناحيته استهدف حزب الله آليات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي أثناء تحركها من شرق بلدة البياضة باتجاه بلدة شمع برشقة صاروخية كما ذكر في بيان.
1: وأمس شن الجيش الإسرائيلي 60 هجوما على لبنان، ونفذ حزب الله 17 هجوما على أهداف إسرائيلية في الجنوب، قال إنها استهدفت دبابات وآليات وتجمعات لجنود ومربضا مضادا للدروع.
0: وتحدثت وزارة الصحة عن 3 ضحايا و7 مصابين في غارة إسرائيلية على بلدة نصري الجنوبية، مع تسجيل غارتين على بلدتين نبطي الفوقة وأرزي وثالثة على برعشيد، كما ضربت غارة منزلا في حي بير زينب أو عفوا بير زبيب في بلدة الدوير ودمرته.
1: أما الحصيلة التراكمية الإجمالية للحرب منذ 2 أذار وحتى 6 أيار فوصلت إلى 2715 قتيلا و8353 جريحا.
0: في الغضون وبعد تحطيم جنود إسرائيليين في دبل صليبا يحمل يسوع المصلوب الشهر الماضي، تجري المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تحقيقا عقب انتشار صورة على مواقع التواصل تظهر جنديا في البلدة نفسها يرتدي زيا عسكريا إسرائيليا يمسك بسيجارة مشتعلة ويقربها من فم تمثال مريم العذراء ليظهر التمثال وكأنه يدخن.
1: أكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه يراجع الصورة وينظر إلى الحادث بأقصى درجات الخطورة، كاشفا عن أنها التقطت

0: يجب أن يكون مرتبطا بتحقيق تقدم في المفاوضات.
1: أضاف سلام أن لبنان سيعيد النظر في خطة حصر السلاح ويطورها، مشيرا إلى أن جدولا زمنيا للانسحاب الإسرائيلي هو الحد الأدنى المطلوب في المفاوضات، وأننا بحاجة لقوة دولية في جنوب لبنان للمراقبة، وأن مصلحة لبنان تكمن في تفعيل لجنة وقف النار الميكانيزم.
0: رئيس مجلس نواب نبيه بري أعرب عن تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي، وقال لدينا أمل في أن تصل المفاوضات إلى خاتمة إيجابية قريبا، كاشفا عن أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد شمول لبنان باتفاق لوقف النار.
1: أضاف أن أي اتفاق لبناني مع إسرائيل يحتاج إلى ضمانات لأنها لا تلتزم بتعهداتها، والأخيرة خرقت اتفاق وقف الأعمال العدائية رغم التزام حزب الله به، لافتا في مجال آخر إلى أن العلاقة بينه وبين رئاستي الجمهورية والوزراء متينة ومهمة لتثبيت الاستقرار.
0: وكان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون شدد على التمسك بوحدة لبنان والتعلم من الماضي، مشددا على أن استقرار أي منطقة هو من استقرار الوطن ككل.
1: عضو كتلة الحزب المحظور أمنيا وعسكريا علي عمار تحدث عن تسطير ملاحم وفق تعبيره.
2: لبنان مطالب باستثمار كل الأوراق التي تؤدي إلى نصرته والتي تؤدي إلى تحرير أرضه، وإن كانت المفاوضات التي تجريها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إسلام أباد مع الأمريكيين وغيرهم، أعتقد بأنه من المصلحة أن يكون الملف اللبناني على طاولة إسلام أباد، لأن أبناء المقاومة هم أبناؤكم بالأساس، وهم الذين يسطرون هذه الملاحم. ولذلك كما أعادوا لبنان بسنة 2000 حرا عزيزا مستقلا سيدا على مساحة كل أراضيه، أيضا سيعيدون لبنان إلى ذلك.
0: وعملية غسل أدمغة البيئة الحاضنة للحزب وخصوصا عند المراهقين والأطفال مستمرة على قدم وساق.
3: عايزين وقفة صمود، نحن بنبقى دايما شامخين ونحن كل العالم ضدنا، بس نحن اكيد مع الحق.
4: دمر بيتنا، العدوان، البنايه تضررت كلها، نزلت بالارض، فدا الشباب، فدا الشيخ نعيم، اهم شيء الشيخ نعيم ما يعكل هم، نحن قوايا وحنضل قوايا.
5: ان كانوا عم يسالوني انه بيتي انا هون واقع، انه شو رايك؟ عملنا انه هيدا نقطه ببحر المقاومين اللي عم يعملوه بالجنوب، وبالنهايه نحن وعدنا الشيخ نعيم ونحن ما بنحكي على الفاضي، هيدا البيت كله فدا الشيخ نعيم، ونحن قلنا له انه يكمل ونحن معه، ونحن لو استاجرنا التاني وراح البيت ما مشكلة، في مقاومة بتعوضنا وفي شباب فوق عم بيعوضونا وعم نشوف شو عم يعملوا فوق بالجنوب.
1: على وقع اتهام رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف واشنطن بالسعي لدفع طهران إلى الاستسلام، نقلت شبكة CNN عن مصدر إقليمي أنه يتوقع أن تقدم إيران اليوم ردها إلى الوسطاء في شأن الاقتراح الأمريكي لإنهاء الحرب، وأن الجانبين يتقدمان نحو التوصل إلى اتفاق.
0: صحيفة يودعوت أحرنوت نسبت إلى مسؤولين إسرائيليين أن الاتفاق المقترح بين الولايات المتحدة وإيران قد يترك ترسانة الصواريخ الإيرانية سليمة ويخفف الضغط المالي عن طهران، وربما يحد من حرية عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان.
1: أضافوا أن معظم المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية تؤيد استمرار الحصار، وأن الاتفاق سيكون ضارا لأنه يتوقع أن تنقذه إيران منذ البداية، وهو بمثابة طوق نجاة لنظامها، في حين أن كل يوم يمر يقربهم من الانهيار.
0: وأوضحوا أن إسرائيل تشعر بخيبة أمل لأن الاتفاق المقترح سيحد من تخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاما فقط، وسيتعين على طهران الانتظار، ثم ستلجأ إلى صنع قنبلة نووية عندما يرحل ترامب عن السلطة.
1: الرئيس ترامب قال إن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط ممكن جدا، لكنه لم يستبعد استئناف الضربات. أضاف أنه أجرى محادثات جيدة للغاية مع إيران في الساعات 24 الماضية، ومن المحتمل جدا أن يتوصل البلدان إلى اتفاق.
0: ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن الأمر سينتهي سريعا، وعندما تنظرون إلى ما يحدث تجدون أننا نفعل ذلك لسبب بالغ الأهمية، لا يمكننا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي.
1: السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز أوضح أن أي اتفاق مع إيران سيعتمد على تطبيق صارم، ولن يكون هناك أي مجال للثقة.
0: وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن إعلان ترامب تعليق مشروع الحرية المتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز لم يكن متوقعا، ولم نتلقى توجيهات لسحب طلبات المساعدة من الدول الأخرى في شأن الملاحة في المضيق.
1: مستشارو ترامب وبحسب مصادر صحيفة وول ستريت جورنال يتوقعون أو يتوقون لإنهاء الحرب سعيا لانخفاض الأسعار قبل انتخابات التجديد النصفي الرئاسية.
0: إلى آخر تطورات غزة، حيث قتل فلسطيني وأصيب آخرون بجروح بينهم نجل قائد حركة حماس في القطاع خليل الحي الذي وصفت إصابته بالخطرة.
1: كما قتل 3 أشخاص في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين إلى عقيد في جهاز الشرطة بقصف استهدف مركبة شرطية في مدينة خان يونس.
0: الحي ذكر أن كل الشعب الفلسطيني مستهدف وهذه أعمال الاحتلال ولا يبررها شيء، مضيفا أن المفاوضات تراوح بفعل التعنت الإسرائيلي وعدم الالتزام باتفاق شرم الشيخ.
6: الرسالة السياسية المباشرة والرسالة العسكرية أنه لا أحد فوق الاستهداف، فكل الشعب الفلسطيني مستهدف وكل الشعب الفلسطيني مطلوب عند الاحتلال الإسرائيلي. لكن أنا أقول ومطمئن أن شعبنا لن يمكن ولن يمرر العدو الصهيوني هذه الجرائم عدم التزام العدو الإسرائيلي بتفاصيل المرحلة الأولى كاملة، هو ما يعيق الذهاب للمرحلة الثانية. ونحن أبلغنا الوسطاء وأبلغنا ميلادينوف مباشرة وقد جلست معه مرارا، وأنا شخصيا جلست معه مرارا مع الوفد المفاوض الفلسطيني، وقلنا لهم نفذوا المرحلة الأولى ونحن جاهزون مباشرة للشروع في المرحلة الثانية.
1: وفي السياق، كشف مسؤول دبلوماسي مصري رفيع المستوى عن عقد اجتماع مرتقب في تركيا بين ممثلي المجلس القيادي لحركة حماس والوسطاء المصريين والقطريين لتقديم مقترحات جديدة من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار.
0: بالعودة إلى محلياتنا، قضائيا تعقد المحكمة العسكرية في 26 من الحلي جلسة لاستكمال محاكمة الفنان فضل شاكر ب4 قضايا أمنية. وصى ترجيح مصدر قضائي أن تكون الجلسة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة التي يتقرر فيها مصيره ويفرج عنه أم لا.
1: المصدر أوضح أن المحكمة ستبت في الجلسة المقبلة بالطلبات التي تقدمت بها وكيلة فضل شاكر أمات مبارك، ثم يترافع ممثل النيابة العامة العسكرية ووكيلة الدفاع ويصدر الحكم في اليوم نفسه، أو تؤجل الجلسة لمرة أخيرة إذا طلب أحد الطرفين التأجيل في انتظار التحضير للمرافعة.
0: وأمس أعلنت محكمة الجنايات في بيروت براءة شاكر في دعوى محاولة قتل مسؤول ما يعرف بسرايا المقاومة التابعة لحزب الله في صيدة إلى الحمود في 25 أيار 2013.
1: كما برأت كلا من الشيخ أحمد الأسير والمتهمين عبد الناصر حنيني وفادي بيروتي وبلال الحلبي وهادي القواس من محاولة القتل، لكنها حكمت بسجن 3 الآخرين لمدة 10 أيام فقط لحيازتهم أسلحة حربية غير مرخصة.
0: أخبار الطقس.
7: نشرة الجوية من لبنان الحر.
1: لبكرة بظل الطقس الربيعي المستقر نسبيا مسيطر على الأجواء مع درجات الحرارة أقل من معدلات الموسمية قبل ما ترتفع بشكل ملموس بسبب تأثير كتل هوائية دافية فبتتخطى معدلات الموسمية بعطلة نهاية الأسبوع. اليوم الطقس صافي لقليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بتلامس معدلات على شهر أيار. بكرة الطقس صافي لقليل الغيوم مع بقاء الرطوبة منخفضة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة. السبت طقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع بتتخطى معدلات الموسمية مع طبقات من الغبار بالأجواء اعتبارا من بعد الظهر. أما الأحد فالطقس صافي لقليل الغيوم مع ارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة.
0: كان في الصباحية الأولى 3 عناوين. بعد اغتيال قائد الرضوان تساؤلات متجددة عن مدى الاختراق الأمني لحزب الله. رغم الموت والدمار بيئة الحزب فداك يا نعيم. إيران ترد اليوم على الوسطاء وترامب الاتفاق ممكن جدا. النشر انتهت، أخرجها تونس فير. يغيب برنامج لبنان اليوم لغياب الصحف المحلية الصادرة في بيروت لمناسبة ذكرى شهداء الصحافة. إلى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان حر، كل ما بتكبر بتشبش.

0: بدك تعرف بدقيقة منفيدك.
1: اليوم بحدود الساعة 2:41 بالليل، يعني عم نحكي بسبعة أيار 45 مضيو نهاية الحرب أو آخر الحرب. مين وكيف؟ عم نحكي عن اتفاقية ترانس لما وقع وفد ألماني بقيادة ألفريد جودل بالنيابة عن القيادة العسكرية الألمانية والرئيس الألماني الجديد، اتفاقية لاستسلام ألمانيا غير المشروط. وين؟ بمدينة ترانس بفرنسا. المهم أنه هالاتفاقية بلغات إنجليزية وفرنسية وروسية وألمانية، وقع كمان جنرال أمريكاني، كمان ممثل عن الجانب السوفيتي. إنما لما عرف ستالين بتوقيعه اعترض وقال إنه ما حدا بيمثله. مشان هيك مع اعتراض ستالين ورفضه للي تضمنته لهالاتفاقية اتفاقية ترانس، مضيوا اتفاقية تانية الساعة 10:43 ليلا بس بيوم 8 أيار سنة 45، وهي كانت اتفاقية استسلام ألمانية جديدة وهالمرة ببرلين.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، رز مصري 900 جرام ب 80 سنت، حليب بلان سولي 400 جرام ب $2.70.

0: الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
1: صباح الخير. العناوين: الاختراقات الأمنية في حزب الله تقفز إلى الصدارة مجددا، نتنياهو قتلنا قائد الرضوان ومصدر في الحزب يؤكد الاغتيال، سلام نسعى للسلام مع إسرائيل ولتطوير خطة حصر السلاح، حزب الله مصلحة لبنان أن يكون ملفه على طاولة إسلام أباد، والبيئة بيوتنا المدمرة فداك يا نعيم، طهران ترد اليوم على المقترح الأمريكي، وترامب الاتفاق ممكن جداً.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. إسرائيل التي تبعث كل يوم برسائل ميدانية جنوبية إلى بيروت وواشنطن وطهران في آن واحد، وبعدما اكتملت معطياتها الاستخبارية قررت وحصدت صيدا ثمينا كما يقال عسكريا في حارة حريك باستهداف قائد قوة الرضوان التابع لحزب الله في خلال اجتماع داخل شقته ضمه إلى عدد من المسؤولين، وفق ما كشفه مصدر في الحزب المحظور أمنيا وعسكريا لفرانس بريس. وعملية الاغتيال لمالك بلوط وربما نائبه وغيرهما تطرح تساؤلات متجددة في شأن عودة الاختراقات الأمنية في قلب حزب الله ومدى تجذر الاختراق لصفوفه. فالاستخبارات الإسرائيلية التي كما يبدو كانت تجمع معلوماتها التكتيكية وتراقب إعادة الحزب تنظيم وتسليح نفسه تحت راية منظومة قيادية جديدة وفرت ما يلزم للقيادة السياسية والعسكرية في تل أبيب لتعطي الأمر وتفاجئ المنظومة بغارة لحظة حصولها على الضوء الأخضر من عناصر الاستخبارات البشرية الموجودة على أرض الضحية. ومن هنا نبدأ جورج.
1: فمع تأكيد مصدر في حزب الله لوكالة الصحافة الفرنسية مقتل قائد عمليات قوة الرضوان مالك بلوط في الغارة مساء أمس على حارة حريك في الضاحية، وإشارته إلى أن اجتماعا لعدد من مسؤولي الحزب من بينهم بلوط كان منعقدا في الموقع المستهدف، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على صفحته عبر إكس أنه أصدر تعليماته بالتنسيق مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس بضرب قائد فيلق الرضوان التابع لحزب الله في بيروت بهدف تحييده.
0: أضاف أن إرهابيي رضوان مسؤولون عن قصف المستوطنات الإسرائيلية وإلحاق الأذى بجنود الجيش الإسرائيلي، لا أحد فوق القانون، وذراع إسرائيل الطويلة ستطول كل عدو وقاتل، مشددا على الالتزام بتوفير الأمن لسكان شمال بلاده، وهذه الطريقة التي يتم بها ذلك، وهذه الطريقة التي سيتم بها، كما أورد نتنياهو.
1: وصرح مسؤول إسرائيلي رفيع بأن المستوى السياسي وجه الجيش إلى اغتيال قائد قوة الرضوان، مشيرا إلى أن العملية نفذت بشكل دقيق ضمن سياسة الحكومة الإسرائيلية لإحباط التهديدات المتشكلة، وأن التعليمات التي خرجت من مقر حزب الله الذي استهدف كانت تتعلق بتنفيذ خروقات لوقف إطلاق النار.
0: وفي تفاصيل ما حصل، فمن دون توجيه أي إنذار استهدفت غارة مالك بلوط بالتنسيق مع الولايات المتحدة كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية وسط روايات متناقضة في شأن تصفيته واستعداد الحزب لرد المحتمل.
1: موقع ولا نيوز أفاد بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية ترجح مقتلها مع نائبه وعدد من المسؤولين في الغارة، مشيرا إلى استعدادات لرد محتمل من حزب الله.
0: وفي تضارب في التقديرات صرح مسؤول إسرائيلي للسي أن أن بأن إسرائيل تعتقد أن نائب قائد قوة الرضوان أصيب أيضا في الهجوم، ونقلت إذاعة الجيش رواية مختلفة مؤكدة أن نائب قائد الرضوان لم يكن موجودا في موقع الاستهداف ولم يقتل في خلال الغارة.
1: أضافت أن بلوط يتولى قيادة قوة الرضوان منذ نحو عامين إثر اغتيال المسؤول السابق للقوة، فيما نشر مراسل الإذاعة صورة الشقة في موقع الاغتيال.
0: من جهتها ذكرت القناة 14 المقربة من نتنياهو أن القوات الإسرائيلية نجحت في تصفيه بلوط إلى جانب عدد من المسلحين الآخرين.
1: وذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن بارجة حربية أطلقت 3 صواريخ من البحر المتوسط.
0: ومع تأكيد مصدر إسرائيلي أنه إذا توفرت فرص إضافية فسنعمل في أي مكان، وأن تل أبيب تستعد لإمكان تصعيد في الشمال على حدودها بعد هذا الاستهداف وفق القناة 13 الإسرائيلية.
1: وبعد العملية شهدت الضاحية حركة نزوح كثيفة ترافقت مع إطلاق عشوائي للرصاص في الهواء.
0: وللتذكير فإن قوة الرضوان تعد وحدة النخبة الهجومية في حزب الله، أسست إبان حرب 2006 باسم قوات التدخل السريع قبل أن تأخذ اسمها الحالي عام 2008 نسبة إلى القائد العسكري عماد مغنية الذي كان لقبه الحاج رضوان إثر اغتياله في دمشق.
1: وتتركز مهامها على التسلل وراء الخطوط الإسرائيلية والسيطرة على أراض داخل إسرائيل، ويخضع مسلحوها لتدريبات مكثفة في لبنان وإيران بإشراف الحرس الثوري.
0: وقد شملت سلسلة الاغتيالات الإسرائيلية عددا من أبرز قادتها من مغنيه مرورا بوسام طويل في العام 2024 وصولا إلى إبراهيم عقيل في أيلول 2024 الذي كان آخر من تولى قيادتها قبل بلوط.
1: وعن عملية الاغتيال قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني:
2: من منظار لبنان الرسمي طبعا رئيس الجمهورية ورئيس حكومة والحكومة يدفعان باتجاه المفاوضات ويحاولان الحصول على وقف إطلاق نار مستمر لكي تجري هذه المفاوضات بشكل فعال، لكن من جهة أخرى نرى يعني هذه الاغتيالات واستمرار العمليات، كما نرى من الناحية الأخرى حزب الله يتمسك في رفضه المفاوضات المباشرة، في تمسكه بالسلاح وإصراره على الترابط مع إيران. وفي الحالتين بين إيران وحزب الله نرى أن هناك أيضا نية في الاستمرار بالحرب بسبب عدم التوصل إلى تقدم في أي اتجاه نحو أي نوع من المفاوضات. هناك فصل مسار لبناني أمريكي بين لبنان وإيران، ولكن هناك أيضا ربط مسار بين إيران وحزب الله فيما بينهما، وهذا يخلق حجما كبيرا من التناقض، مما يجعل وقف إطلاق النار إن كان في لبنان أو في إيران هشا جدا. إذا لم يفك حزب الله ارتباطه بإيران ويسهل عملية ضبط السلاح بيد الدولة اللبنانية وحصره بيد الشرعية، سيكون هذا الأمر صعبا بطبيعة الحال.
0: جنوبا سجلت صباحا غارة بمسيرة على طريق ميفدون قرب محطة صفا، ما أدت إلى مقتل شخص وجرح آخر، كما سجلت غارة على بيك أب على طريق حبوش قرب مبنى النفع أدت إلى مقتل شخصين بعد تفجير عنيف في مدينة تخيام، وسط قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات تمشيط داخل المدينة وتنفيذه غارة على كفر رمان، وأفيد عن تعرض المجادل وجوية لغارتين، وإلى إضافة إلى قصف مدفعي ورميات رشاشة على أطراف عيت الشعب ورامية.
1: الإذاعة الإسرائيلية أشارت إلى إصابة 7 جنود في هجمات بمسيرات أطلقها الحزب في الجنوب في الساعات 24 الماضية، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي إصابة 4 من جنوده أحدهم بجروح خطرة إثر هجوم أمس بمسيرة لحزب الله. كما أعلن فجرا أنه اعترض هدفا جويا مشبوها انطلق من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وقد دوت صفارات الأنذار في كريات شموني ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيرة من لبنان.
0: من ناحيته أطلق حزب الله صباحا رشقات صاروخية من الجنوب باتجاه إسرائيل بعدما استهدف آليات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي أثناء تحركها من شرق بلدة البياضة باتجاه بلدة شمع برشقة صاروخية، كما ذكر في بيان.
1: وأمس شن الجيش الإسرائيلي 60 هجوما على لبنان، فيما نفذ حزب الله 17 هجوما على أهداف إسرائيلية في الجنوب، قال إنها استهدفت دبابات وآليات وتجمعات لجنود ومربضا مضادا للدروع.
0: وتحدثت وزارة الصحة عن 3 ضحايا و7 مصابين في غارة على بلدة صري الجنوبية، مع تشجير غارتين على بلدتين نبطي الفوق وأرزي، وثالثة على برعشيت، كما ضربت غارة منزلا في حي بير زبيب في بلدة الدوير ودمرته.
1: أما الحصيلة التراكمية الإجمالية للحرب منذ 2 أذار وحتى 6 أيار فوصلت إلى 2715 قتيل و8353 جريحا
0: في الغضون، وبعد تحطيم جنود إسرائيليين

0: كاشفا عن أنها التقطت قبل أسابيع وسيتم التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجندي وفقا للنتائج، ومكررا احترامه حرية الدين والعبادة والأماكن المقدسة والرموز الدينية لكل الأديان والطوائف.
1: إلى شديد المواقف السياسية، فقد قال رئيس الحكومة نواف سلام: لا نسعى للتطبيع مع إسرائيل ولكن للسلام. ومن السابق للأوان الحديث عن مسألة الاجتماع مع نتنياهو، موضحا أن أي اجتماع رفيع مع إسرائيل يجب أن يكون مرتبطا بتحقيق تقدم في المفاوضات.
0: أضاف سلام أن لبنان سيعيد النظر في خطة حصر السلاح ويطورها، مشيرا إلى أن جدولا زمنيا للانسحاب الإسرائيلي هو الحد الأدنى المطلوب في المفاوضات، وأننا بحاجة لقوة دولية في جنوب لبنان للمراقبة، وأن مصلحة لبنان تكمن في تفعيل لجنة وقف النار الميكانيزم.
1: رئيس مجلس النواب نبيه بري أعرب عن تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي، وقال: لدينا أمل في أن تصل المفاوضات إلى خاتمة إيجابية قريبا، كاشفا عن أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أكد شمول لبنان بأي اتفاق لوقف النار.
0: أضاف أن أي اتفاق لبناني مع إسرائيل يحتاج إلى ضمانات لأنها لا تلتزم بتعهداتها، والأخيرة خرقت اتفاق وقف الأعمال العدائية رغم التزام حزب الله به. لافتا في مجال آخر إلى أن العلاقة بينه وبين رئاستي الجمهورية والوزراء متينة ومهمة لتثبيت الاستقرار.
1: وكان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون شدد على التمسك بوحدث لبنان والتعلم من الماضي، مشددا على أن استقرار أي منطقة هو من استقرار الوطن ككل.
0: عضو كتلة الحزب المحظور أمنيا وعسكريا علي عمار تحدث عن تسطير ملاحم وفق تعبيره:
2: لبنان مطالب باستثمار كل الأوراق التي تؤدي إلى نصرته والتي تؤدي إلى تحرير أرضه، وإن كانت المفاوضات التي تجريها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إسلام أباد مع الأمريكيين وغيرهم، أعتقد بأنه من المصلحة أن يكون الملف اللبناني على طاولة إسلام أباد، لأن أبناء المقاومة هم أبناؤكم بالأساس، وهم الذين يسطرون هذه الملاحم. ولذلك كما أعادوا لبنان بسنة 2000 حرا عزيزا مستقلا سيدا على مساحة كل أراضيه، أيضا سيعيدون لبنان إلى ذلك.
1: وعملية غسل أدمغة البيئة الحاضية للحزب وخصوصا عند المراهقين والأطفال مستمرة على قدم وساق.
3: عايزين لوقفة صمود، نحن بنبقى دايما شامخين ونحن كل العالم ضدنا، بس نحن اكيد مع الحق.
4: دمر بيتنا في العدوان، البناية تضررت كلها، نزلت بالارض، فدا الشباب، فدا الشيخ نعيم، اهم شيء الشيخ نعيم ما يعكل هم، نحن قوايا وحنضل قوايا.
5: ان كانوا عم يسألوني انه بيتي انا هون واقع، انه شو رأيك؟ عملنا انه هيدا نقطة بحر المقاومين اللي عم يعملوه بالجنوب، وبالنهاية نحن وعدنا الشيخ نعيم ونحن ما بنحكي على الفاضي، هيدا البيت كله فدا الشيخ نعيم، ونحن قلنا له انه يكمل ونحن معه، ونحن لو استأجرنا بيت تاني وراح البيت ما مشكلة، في مقاومة بتعوضنا وفي شباب فوق عم بيعوضونا وعم نشوف شو عم يعملوا فوق بالجنوب.
0: على وقع اتهام رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف واشنطن بالسعي لدفع طهران إلى الاستسلام، نقلت شبكة CNN عن مصدر إقليمي أنه يتوقع أن تقدم إيران اليوم ردها إلى الوسطاء في شأن الاقتراح الأمريكي لإنهاء الحرب، وأن الجانبين يتقدمان نحو التوصل إلى اتفاق.
1: صحيفة يدعوت أحرنوت نسبت إلى مسؤولين إسرائيليين أن الاتفاق المقترح بين الولايات المتحدة وإيران قد يترك ترسانة الصواريخ الإيرانية سليمة ويخفف الضغط المالي على طهران، وربما يحد من حرية عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان.
0: أضافوا أن معظم المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية تؤيد استمرار الحصار، وأن الاتفاق سيكون ضارا لأنه يتوقع أن تنقضه إيران منذ البداية، وهو بمثابة طوق نجاة لنظامها، في حين أن كل يوم يمر يقربهم من الانهيار.
1: وأوضحوا أن إسرائيل تشعر بخيبة أمل لأن الاتفاق المقترح سيحد من تخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاما فقط، وسيتعين على طهران الانتظار، ثم ستلجأ إلى صنع قنبلة نووية عندما يرحل دونالد ترامب عن السلطة.
0: الرئيس ترامب قال أن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط ممكن جدا، لكنه لم يستبعد استئناف الضربات. أضاف أنه أجرى محادثات جيدة للغاية في إيران مع إيران في الساعات 24 الماضية، ومن المحتمل جدا أن يتوصل البلدان إلى اتفاق.
1: ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن الأمر سينتهي سريعا، وعندما تنظرون إلى ما يحدث تجدون أننا نفعل ذلك لسبب بالغ الأهمية، لا يمكننا السماح لهم بامتلاك سلاح.

0: النووي.
1: السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز أوضح أن أي اتفاق مع إيران سيعتمد على تطبيق صارم ولن يكون هناك أي مجال للثقة.
0: وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن إعلان ترامب تعليق مشروع الحرية المتعلق بحرية بحركة الملاحة في مضيق هرمز لم يكن متوقعا، ولم نتلقى توجيهات لسحب طلبات المساعدة من الدول الأخرى في شأن الملاحة في المضيق.
1: مستشارو ترامب وبحسب مصادر صحيفة وول ستريت جورنال يتوقون لإنهاء الحرب سعيا لانخفاض الأسعار قبل انتخابات التجديد النصفي الرئاسية.
0: من إيران إلى تطورات غزة، حيث قتل فلسطينيون وأصيب آخرون بجروح بينهم نجل قائد حركة حماس في القطاع خليل الحي الذي وصفت إصابته بالخطرة.
1: كما قتل 3 أشخاص في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لمجموعة من الفلسطينيين، إضافة إلى عقيد في جهاز الشرطة بقصف استهدف مركبة شرطية في مدينة خان يونس.
0: الحي ذكر أن المفاوضات تراوح بفعل التعنت الإسرائيلي وعدم الالتزام باتفاق شرم الشيخ.
2: الرسالة السياسية المباشرة والرسالة العسكرية أنه لا أحد فوق الاستهداف، فكل الشعب الفلسطيني مستهدف وكل الشعب الفلسطيني مطلوب عند الاحتلال الإسرائيلي. لكن أنا أقول ومطمئن أن شعبنا لن يمكن ولن يمرر للعدو الصهيوني هذه الجرائم، عدم التزام العدو الإسرائيلي بتفاصيل المرحلة الأولى كاملة هو ما يعيق الذهاب للمرحلة الثانية. ونحن أبلغنا الوسطاء وأبلغنا ميلادينوف مباشرة، وقد جلست معه مرارا، وأنا شخصيا جلست معه مرارا مع الوفد المفاوض الفلسطيني، وقلنا لهم نفذوا المرحلة الأولى ونحن جاهزون مباشرة للشروع في المرحلة الثانية.
1: وفي السياق، كشف مسؤول دبلوماسي مصري رفيع المستوى عن عقد اجتماع مرتقب في تركيا بين ممثلي المجلس القيادي لحركة حماس والوسطاء المصريين والقطريين لتقديم مقترحات جديدة من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار.
0: بالعودة إلى محلياتنا، قضائيا تعقد المحكمة العسكرية في 26 من الحلي جلسة لاستكمال محاكمة الفنان فضل شاكر بأربع قضايا أمنية، وسط ترجيح مصدر قضائي أن تكون الجلسة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة التي يتقرر فيها مصيره ويفرج عنه أم لا.
1: المصدر أوضح أن المحكمة ستبت في الجلسة المقبلة بالطلبات التي تقدمت بها وكيلة فضل شاكر أمات مبارك، ثم يترفع ممثل النيابة العامة العسكرية ووكيلة الدفاع ويصدر الحكم في اليوم نفسه، أو تؤجل الجلسة لمرة أخيرة إذا طلب أحد الطرفين التأجيل في انتظار التحضير للمرافعة.
0: وأمس أعلنت محكمة الجنايات في بيروت براءة شاكر في دعوى محاولة قتل مسؤول ما يعرف بسرايا المقاومة التابعة لحزب الله في صيدا، هلال حمود، في 25 أيار 2013.
1: كما برأت كلا من الشيخ أحمد الأسير والمتهمين عبد الناصر حنيني، فادي بيروتي، بلال الحلبي وهادي القواس من محاولة القتل، لكنها حكمت بسجن الثلاثة الآخرين لمدة 10 أيام فقط لحيازتهم أسلحة حربية غير مرخصة.
0: والآن إلى أحوال الطقس، بالأحرى إلى أحوال الطرقات.
3: أحوال الطرقات
4: من غرفة التحكم المروري.
0: فادي شرف، صباح الخير. الطقس والطرقات تقريبا مرتبطين ببعضهم.
5: صباح الخير.
0: تفضل.
5: بداية على المدخل شمال العاصمة بيروت، عندنا حركة سير كثيفة من ساحل العالمة باتجاه جوني، وبتتابع معنا ناشطة باتجاه ساربا نهر الكلب وصولا حتى دبي. نضيع أن حركة سير كثيفي باتجاه انطلياس جل الديب، بتتابع معنا وصولا حتى نهر الموت. من نهر الموت أن حركة سير نشطة باتجاه الدورة، وبتتابع معنا كثيفي باتجاه الكارنتينا. بالنسبة للمدخل الشرقي، أن حركة سير ناشطة من عريا نزولا باتجاه الكحالي، وبتتابع معنا كثيفي باتجاه الجمهور الويزي، وبتتابع معنا ناشطة باتجاه الحزمية وصولا حتى أوتوستراد الرئيس لحوت. على المدخل الجنوبي عندنا حركة سير ناشطة على أوتوستراد الناعمة باتجاه خلدي، وكثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار، وبتتابع معنا ناشطة باتجاه المدينة الرياضية. داخل العاصمة بيروت عندنا حركة سير كثيفة على كورنيش المزرعة، أيضا كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه الكولا سليم سلام، حركة سير كثيفة من فرن الشباك باتجاه العدلية. أما باقي القطعات والمستديرات عم تشهد حركة سير ناشطة إلى كثيفة بهالأثناء. بالنسبة لأحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل لدينا 12 حادث نتج عنهم 3 قتلى و10 جرحى. مخالفات الرادار بلغت 303 مخالفات. هذا كل شيء حتى الساعة.
0: شكرا فادي. منى عمر هلا ناطرتنا بمصلحة الطقس.
3: نشرة الجوية من لبنان الحر.
0: منى صباح الخير.
6: نور.
0: شو أجواء مصلحة الأرصاد اليوم؟ الربيع، الربيع جاي.
6: اليوم طقس ربيعي.
0: نعم.
6: ورح يكفي معنا إن شاء الله الأسبوع كله ربيعي صافي حلو. أغلب الوقت حيكون قليل الغيوم، انخفاض بنسبة الرطوبة، ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على المرتفعات والمناطق الداخلية. ممكن الريح تنشط ابتداء من بعد الظهر. بكرة كمان قليل الغيوم، لغائم جزئيا بسحب عالية، ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة. ممكن بكرة ترجع لمعدلاتها الموسمية خاصة بالمناطق الجنوبية مع رطوبة منخفضة، والريح كمان تبقى ناشطة. السبت كمان غائم جزئيا بسحب مرتفع مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة رح تتخطى معدلات نهار السبت. والأحد مكافيين كمان ارتفاع طفيف رح يكون أغلب الوقت بيكون صافي نهار الأحد. درجات الحرارة اليوم على الساحل عم تتراوح تقريبا بين 13 و24، على المرتفعات من 7 ل 19، وبالبقى من 7 ل 24. الرياح شمالية غربية لشمالية شرقية سرعتها بين 10 و40 كيلومتر بالساعة. الرطوبة على الساحل بين 45 و65. البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة الماء 20 درجة. هذا كل شيء عنه.
0: هنا في سؤال بيسألوا الناس قديه تليفوناتنا بتعطينا معلومات عن الطقس بدقة، خصوصا إذا فتنا هلأ على التليفون ببين لأربعة الجي الطقس.
6: مش كتير دقيقة. المصدر الوحيد الدقيق هو مصلحة الأرصاد الجوية.
0: يعني هذه حسب جوجل يمكن.
6: صحيح، هوليك حسب جوجل، حسب في مواقع كتير عم يشتغلوا عليها، بس الأدق يلي هي معلوماتنا نحن يلي صادر عن مصلحة الأرصاد الجوية.
0: شكرا منى، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية الاختراقات الأمنية في حزب الله تقفز إلى الصدارة مجددا. نتنياهو قتلنا قائد الرضوان، ومصدر في الحزب يؤكد الاغتيال. سلام، نسعى للسلام مع إسرائيل ولتطوير خطة حصر السلاح. حزب الله مصلحة لبنان أن يكون ملفه على طاولة إسلام أباد، والبيئة بيوتنا المدمرة فداك يا نعيم. طهران ترد اليوم على المقترح الأمريكي، وترامب الاتفاق ممكن جدا. النشرة انتهت، أخرجها توني صفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبش.

0: بتعرف بدقيقة من فيدك.
1: اليوم بحدود الساعة 2:41 بالليل، يعني عم نحكي بسبعة أيار 45 مضيوا نهاية الحرب أو آخر الحرب. مين وكيف؟ عم نحكي عن اتفاقية رانس لما وقع وفد ألماني بقيادة ألفريد جودل بالنيابة عن القيادة العسكرية الألمانية والرئيس الألماني الجديد، اتفاقية لاستسلام ألمانيا غير المشروط. وين؟ بمدينة رانس بفرنسا. المهم انه هالاتفاقية بلغات انجليزية وفرنسية وروسية وألمانية، وقع كمان جنرال امريكاني، كمان ممثل عن الجانب السوفيتي. انما لما عرف ستالين بتوقيعه اعترض وقال انه ما حدا بيمثله. مشان هيك مع اعتراض ستالين ورفضه للي تضمنته لهالاتفاقية اتفاقية رانس، مضيوا اتفاقية تانية الساعة 10:43 ليلا بس بيوم 8 أيار سنة 45، وهي كانت اتفاقية استسلام ألمانية جديدة وهالمرة ببرلين.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

صباح الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا عم تسمعوا لبنان الحر بلبنان وبرات لبنان عبر موجاتنا 102.5 102.7 و 102.3 ميجا هرتز اف ام ابليكيشن RLL اب rll.com.lb وعلى lebanese-forces.com وكل منصاتنا. بعد عنا اليوم وبكرة اليوم وبكرة وبعد بكرة السبت ها؟ شو يعني اليوم وبكرة الأيام جاي وبتعرفوا.

هلا وحتى الساعة 10 إلى ربع بتوقيت بيروت رح نكون معكم مع كل مواطن سياسي. بس بالبداية بدنا نعيد كل يلي بيحملوا اسم شربيل لمناسبة عيد ميلاد مار شربيل. إن شاء الله العيد ما بيحمل إلا السلام لوطننا ومار شربيل اللي يحط إيده على بلدنا ويخلصنا. كل مواطن سياسي منبر حر لكل حر. كل مواطن سياسي فش خلقك من هون بس بس صوتك بيودي بيودي بيودي بيودي. كل مواطن سياسي وما في شد بدون

0: امبارح المساء صار في غارة على شقة بحارة حريك استهدفت قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله مالك بلوط، بينما كان مجتمع مع عدد من المسؤولين. حتى الساعة ما في نعي رسمي من قبل الحزب لبلوط، بينما كان التأكيد من نتنياهو كاتس ببيان ومصدر حزبي. وبنفس الوقت عملية غسل أدمغة البيئة الحاضنة للحزب وخصوصا عند المراهقين والأطفال مستمرة من دون توقف. أولاد عم بيشوفوا بيوتهم المهدمة بالضاحي. اسمعوا شو قالوا.
1: عايزين وقفة صمود، نحن بدنا نبقى دايما شامخين ونحن كل العالم ضدنا، بس نحن اكيد مع الحق.
2: دمر بيتنا العدوان، بناية تضررت كلها، نزلت بالارض. فدا الشباب، فدا الشيخ نعيم، اهم شيء الشيخ نعيم ما يعكل هم. نحن قوايا وحنضل قوايا.
3: ان كانوا عم يسألوني انه بيتي انا هون واقع، انه شو رأيك عمل، انه هيدا نقطة بحر المقاومين اللي عم يعملوه بالجنوب. وبالنهاية نحن وعدنا الشيخ نعيم، نحن ما بنحكي على الفاضي، هيدا البيت كله فدا الشيخ نعيم، ونحن قلنا له انه يكمل ونحن معه. ونحن لو استأجرنا التاني وراح البيت ما مشكلة، في مقاومة بتعوضنا وفي شباب فوق عم بيعوضونا وعم نشوف شو عم يعملوا فوق بالجنوب.
0: وصلنا لسؤالين مهمين بالحلقة. شو هي الرسائل الإسرائيلية للبنان والولايات المتحدة وحتى لإيران بتوسيع بكار العمليات من جنوب الليطاني لشماله للبقاع وصولا للضاحي؟ وشو بتتوقعوا يكون رد حزب الله على الاغتيال؟ وكيف بتقروا خرق الاستخبارات الإسرائيلية لصفوف الحزب؟ يعني هاو سؤالين مترابطين إلى حد كبير بعضهم. وللتذكير، قوة الرضوان تعتبر وحدة النخبة الهجومية بحزب الله، تأسست أثناء حرب عام 2006 باسم قوات التدخل السريع قبل ما تاخد اسمها الحالي عام 2008، نسبة للقائد العسكري عماد مغنية يلي كان لقبه الحاج رضوان من بعد اغتياله بدمشق. وبتتركز مهامها على التسلل وراء الخطوط الإسرائيلية والسيطرة على الأراضي داخل إسرائيل، وبيخضع عناصرها لتدريبات مكثفة بلبنان وإيران بإشراف الحرس الثوري. وشملت سلسلة اغتيالات الإسرائيلية عدد من أبرز قادتها من بعد مغنية، مرورا بوسام طويل بال 2024، وصولا لابراهيم عقيل بأيلول ال 24 اللي كان آخر شخص تولى قيادتها قبل بلوط. ناطر هلأ مشاركاتكم على 09-218-233، رسائل صوتية على 70-959-111. بليز إذا ممكن ما حدا يبعث لنا ولا تكست مسج، لأنه قدام عم شوف رسائل مكتوبة، ما رح أقرأ ولا رسالة مكتوبة. واللي دايما بيحكونا من مختلف المناطق وبيحاولوا يتصلوا فينا أكتر من مرة خصوصا كمان بالبرنامج، بليز فسحوا لنا شوية مجال. فإذا شوية رسائل إسرائيلية للبنان والولايات المتحدة وحتى لإيران بتوسيع بكار العمليات من جنوب الليطاني لشماله للبقاع، ومبارح وصلوا للضاحية بمقتل بلوط. وشو بتتوقعوا يكون رد حزب الله على الاغتيال او ما رح يرد ما بعرف؟ وكيف بتقروا خرق الاستخبارات الإسرائيلية لصفوف الحزب؟ إذن 09-218-233، الفويس مسج 70-959-111. وطبعا نحن وياكم رح نتابع كل التطورات الأمنية فور وصولها لنا، وحتى يمكن غير الأمنية اللي ممكن تستجد بخلال البرنامج. بدنا نخبركم شغلة أحبائنا، أنه ضروري كمان نحافظ على هدوءنا ونحكي برواء بدون تعصيب، بدون ستريس، بدون تشنيج، وبدون ما نتهجم بكلام نابي. يلا بسمع اول فويس مسج بانتظار الاتصالات. كمان بنحكي اكتر على التليفونات لانه التليفون بيبقى عندنا مجال مفتوح اكتر من الرسالة المعلبة على الواتساب. جوزيف،
4: هاي توني،
0: أهلين.
4: الحزب حيقول لك انتصرنا لانه صار في عنا شهيد زياده.
0: طيب ما جاوبتني يا جوزيف. عثمان،
5: صباح سيد توني. صباح
0: النور.
5: سيطاني ما احنا خلص منهم. هولي بيتخبوا بين العالم بيروحوا عالم أبرياء بظهرهم. يا خي هذا قائد طرقة الرضوان شو عم يعمل بالضاحي يا خي؟ ليه ما بيروح على شنو خي؟ ليه ما بيروح بيقاتل فوق؟
0: فركهم للضحي
5: هو قائد على أساس بس بيبعتوا اللي بتضحك عليهم وهن هولي الكبار بيتخبوا. شيء قرف أكتر من هيك ما بقى يصير. شيء قرف أكتر من هيك ما بقى يصير. يسعد لي صباحك
0: عسوان. كمان ما جاوبتني على شيء، أعطيتني رأي ما خصه بالموضوع، أعطيتني رأي شخصي، ما تطرقت لولا نقطة طرحنيها، ما حكيت شيء، يعني ما فتني بالجوهر شيء.

0: بسمع كمان حنا.
1: صباحك خير فايزون.
0: صباح النور.
1: يسعى صباحك الحلو. بالنسبة لخروقات المصادنة خير أحزب الله فايزوني، ما لما طلع بالسجون بالموقفين العملاء الإسرائيلي اللي كم شدوا وعم يتعاملوا مع الموساد 99% منهم من صفوف الحزب، لمنه شيء جديد. يعني الحزب مخروق كتير كتير أكتر ما أنا هيك نتصور، وصار خير لقدام. على ليش مخروق؟ كيف مخروق؟ والله ما بعرف على السبب، بس مخروق كتير كتير كتير لشأني يعني أنا قوي لبناني، وكوني شغل بالأحزاب وشغل بالعسكر ما كنت متوقع أن الحزب بيكون مخروق على المستوى هذا. هذا بالنسبة للمروح يكون عند حزب الله الفكر، وهذا الفكر اللي عم يوزعوه للمروح يكون بالمدارس المهدية، هذا خيطوني بشكل خطر على المجتمع اللبناني وعلى الدولة وعلى الكيان اللبناني أكثر من السلاح. السلاح يمكن يوما ما يكون في له فتوى له حل، بس هذا الفكر من المستحيل يكون له حل. لذلك اليوم لازم الدولة يعني تتعامل مع هيدي يعني بنعم الذكاء. اليوم بدي اسال سؤال، مثلا نرجع لورا شوي، كانوا يقولوا لنا انه جنوب الليطوني لم السلاح وما بلا صور لانه احتراما للمشاعر واحتراما ما بعرف. طيب ليش ما كيف في احتراما للمشاعر تبع شباب القوات؟ نحن سلمنا سلاحنا طوعا، وبعد ما سلمنا سلاحنا دعوسنا من قتل وتم وصر، وفي شباب لأن استشهدوا بالتعذيب. طيب ليش نحن ما تم مروع ظروفنا وهني بدي يروح ظروفنا بالسبب يعني. كلنا لبنانية أو لا؟ أنا برأيي الشخصي العيش معا من المستحيل، وأنا كوني لبناني وكوني عندي عائلة وعندي أطفال مش ما تشكل خطر على أطفالي. أنا بتمنى اليوم الفيدرالية قبل على بكرة ويسعى الصباح.
0: أوكي، شكرا لك حنا. بس عطول لازم يمكن نفتح سيرة الاحتلال الماضي دخيلك، يعني معرفنا امتى انتهى مفعوله بلبنان. هلأ بعد فيه هيك ندفي منهم، بس انه الاحتلال السوري ايام النظام البائد خلصت ايام وخلص، ما ضروري كل مدة والتاني نرجع نحكي فيه. دخيلك يعني، والنظام الامني السوري المجوي اللي كان بهديك الفترة. يلا بسمع كمان اتصال. الو، نقطع الخط. نبيل،
2: صباح الخير سيف طوني، كيفك؟ معك نبيل.
0: نبيل،
2: الرد حزب الله ما فيك تتوقع رد الا اذا جاء امر من ايران انه يرد، لانه بالنتيجه فصيل ايراني يعني.
0: نعم.
2: لا الشيخ نعيم ولا غيره بيقدر ياخذ قرار الا ما الايراني يقول له رد او ما ترد. بس عندي سؤال للبيئه، انا لكم 40 سنه بدكم تصلوا بالقدس، طيب ما قدرتوا تصلوا بالحرب ولا قدرتوا تكبوا اسرائيل بالبحر، اعملوا سلام وروحوا صلوا بالسلام يا خيي، وين المشكلة يعني؟ يعني هذا سؤال يسأل، يا ريت تسأله، انه بالحرب ما قدرتوا جربوا السلام، ساعتها بتفوتوا بكل اريحية.
0: خليني زيد على الاسئلة اللي طرحناها، سؤال كتير مهم، ويعني مثل ما حكي قبل شوي حنا عن الافكار اللي تزرع بأدمغة الاطفال، بأدمغة المراهقين، حتى بأدمغة الناس. قدي ممكن تطوير أفكار الجيل الجديد، يمكن الجيل القديم خلص تخطينيها، قديش ممكن تطوير أفكار الجيل الجديد لتتماشى مع العصر، وننهي مقولة فداك وفداك ولبيك وإلى ما هنالك. أوكي. ألو.
3: ألو.
0: أيوة.
3: مرحبا توني، كيفك؟
0: مرحبتين، أهلين.
3: معك جو.
0: أهلا فيك جو.
3: أنا جاوب على السؤالات تبعك.
0: أيوة، واحد منهم.
3: يعني شو الرسائل الإسرائيلية؟
0: شو هي الرسائل الإسرائيلية باغتيال مبارح؟
3: إنه نحن موجودين ومكفيين.
0: ما نحن عارفين إنه الإسرائيليين موجودين، حتى عم بيعملوا التبديع بجنوب.
3: صح، والأهداف بدهم يحققوها وما رح يوقفوا، والدولة اللبنانية إذا يعني كل شيء تتأخر لتتصرف مثل ما لازم تتصرف، كل شيء حيصير حقها غالي بعدين. ما هيدي فاتورة، كله عم ينزل على الفاتورة.
0: يعني هذا بإطار الضغط اللي عم بيصير، بإطار الضغط على الدولة اللبنانية ليلتقي عون ونتنياهو ولا شو؟
3: نعم، لا يوصل لأهدافهم عن جنرال. واحدة منهم انه يكونوا بحكومة، في حكومة لبنان تاخد قرار وبتنفذ، انها تجابه حزب الله مضبوط على الأرض، وهذا شيء كلنا بنعرف انه صير صعب، لأنه عم تحكي لبنان ضد لبناني. بس انه يعني تصنف حزب الله انه هو محظور وخارج على القانون، يعني بيضل في الحركة الثانية.
0: هل ممكن رد الحزب على اغتيال قائد الرضوان يكون مؤلم لإسرائيل ولا بإطار عادي؟ يعني
3: يعني هو هن بيريدوا انه يكون مؤلم، بس بدك تشوف اذا بيقدر يكون عن جد مؤلم. يعني بعد ما شفنا شيء،
0: لا كمان الجيش الاسرائيلي موجود بالمناطق الجنوبية ويعتبر حتى تواجده ايزي تارجت اللي هو.
3: طيب ايزي تارجت بس ما عم بيحققوا اهداف، يعني انا اوكي بضلني اقول انه ايزي تارجت.
0: عم بحكي عن الجيش الاسرائيلي بجنوب، يمكن
3: الجيش الاسرائيلي صح ايه. صح انه انا بضلني اقول انه ايزي تارجت. طيب ما كيف عم بحقق اهدافي انا تاع عادي الايزي تارجت؟ ما هني ايزي تارجت ما زالوا ايزي. لا في شيء غلط، يعني منهم ايزي تارجت. او الجيش الاسرائيلي يعني موجود، والاعلام الاعلام اللي عم يطلع عن ايزي تارجت لا منهم ايزي. هلا يعني
0: منهم ايزي الموجودين، منهم ايزي
3: انه منهم ايزي. لو ايزي ما عم يتقدموا، ما هيك؟
0: أوكي.
3: بس بس بس انه رد الحزب، يعني اذا كان عم بيقصف على جنود موجودين على الارض او كان عم بيضرب الصواريخ على اسرائيل، بعد لهذا هلا ما شفنا ولا ضربه، يعني مثل ضربه
0: ما شفنا ولا ضربه
3: ما شفنا ولا ضربه هونيك، يعني ما
0: شفنا ولا ضربه موجعه، بس عم نشوف المسيرات او الصواريخ
3: على عين الراس، بس ما بتوجع. يعني انا كيف بدي اردع على اسرائيل بلا ما اوجع؟
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع كمان اتصال. الو الو الو، راح الخط. خليني اتابع مع بلال.
4: اول شيء حزب الله مش حيرد، لانه ولي امره ولي نعمته ايران عم بتفاوض هلا، وما له مصلحه تخليه يرد هلا بالوقت الحالي. ولو حيضل يضربوا فيه من هلا لبكره مش حيرد لحد ما ايران تقلهم. تاني شيء، شغله تاني، هذا اللي عم يحكي انه فدا نعيم قاسم وفدا مدري مين وفدا مدري مين. يا عمي ليش بتفلوا من بيوتكم اذا انتم فدا نعيم قاسم وفدا الشباب اللي عم
0: بتقاوم
4: الاسرائيلي على طبق مفضه؟ ما عم بفهم انا. ب 82 كل شيء صار ببيروت، البيارتي ما فلوا من بيروت، ما هربوا، ما تركوا بيروت للاسرائيلي. بالاشرفيه لما تحاصرت اهل الاشرفيه ما تركوها للسوريين. هول اللي عايشين ومفكرين حالهم اهل الشرف واهل العز واهل الكرامه، يعني انتم ما دخلكم فيهم لهالصفات هاي. انتم لما حدا بيطبي بأوس رصاصه بتمسكوا حالكم، بتمسكوا غراتكم وبتركضوا لعنا، وعم تعاملونا بعجرفه، وعم تعاملونا فوقيه، وقاعدين بمناطقنا وما بتحترموا حدا، وعم تعملوا مشاكل. وبعدين والله العظيم عرفنا يخلصونا من هالشغله هاي.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. اتصال. الو
5: صباح النور.
0: صباح الخير، اهلين.
5: والحمد لله بخير. انا بدي
0: انت مين؟
5: بدي مش بدي جاوب على سؤال.
0: يا ريت انت بتقلي انت مين.
5: سيمو الطويل.
0: تفضل سيمو.
5: للحقيقه هذه مأساة كثير كبيره. نحن عندنا خمس اجيال صار.
0: بس اذا بتريد قرب تمك على التليفون، لانه
5: على التليفون بس ما بعرف اذا التليفون
0: صوته ضعيف. عم بقول
5: صوته ضعيف، ما بقدر بفضل.
0: هيك ازبط شوي.
5: اوكي جود. نحن عندنا مأساة بهذا المجال. عندنا خمس أجيال.
0: أنت عم تسوق بالسيارة؟
5: عندنا
0: مأساة. عم تسمعني أنت بالسيارة؟
5: أنا إيه؟
0: بالسيارة. ما فيك تمسك الأباري بإيدك على جنب؟
5: ماسك الأباري واقف على اليمين.
0: يلا بدك كب الأباري.
5: طب إذا بتلاقي مني سبقته شو خطنا.
0: لا بس حتى نفهم.
5: أنا أقول إنه في عندنا مأساة كتير كبيرة بموضوع التربية والتعليم، بموضوع المستقبل مع الجيل الجديد. إحنا عندنا ست أجيال قبل من 47، من سنة 81 و 79 بالضبط، وال 81 و 86 وما تليهم. نحن عنا تربية تربية تربية حاضنة. نحن عنا ما لا إلا عن 8000 أرملة. عندك يتامى أيتام، عندك أيتام ربو بجيل ورا جيل أيتام. هيدا بده من الدولة اللبنانية فعلا، يمكن وزارة
0: بس انا مش معترفين بالدولة. يعني
5: انا ما عم اقول
0: إيه انه كيف بدك الا الدولة بدها تشتغل على بيئة حاضنة ومدارسها يمكن خاضعة لغير منهج غير تفكير عقلي.
5: غير منهج بكتير. اذا بدك تسمع كيف كمان بيصير التعليم والتدريب الكشفي واوا، يعني بتخجل احيانا. بس هذه بيئة هيك وصلت هلأ موجودة، جزء منا لبناني، جزء منا عنده انتماء.
0: طب كيف فينا يعني نوصلهم للحداثة إلى حد ما؟
5: ما بتقدر إلا ما الدولة تاخد هالموضوع بحرارته بمشكلته بأوجاعه وتتحمله. هذا مأساة كثير كبيرة.
0: الله يساعد هالدولة. شو رح تحمل؟
5: شو تعمل؟
0: منكب كل شيء عليها وهي أنجا. يلا شكرا لك. بسمع كمان بعد وقت، بعد في عندي دقيقة. خليني اسمع جمال بدقيقة. جمال
6: صباح الخير.
0: صباح النور
6: طوني، كيفك؟ تحية إليك. وإلى جميع المقيمين في هذه الإذاعة المحترمة. معك جمال. بالنسبة للشيء عم يصير بقلب لبنان، في شغلتين ما إلهم غفور عند الله، الشرك بالله والأضرار بالناس. إذا هذا الحزب ضر البيئة تبعته، ضر جميع اللبنانية، وإذا ما في عدل بالدنيا في عدل بالآخرة. الله بدي يحسب الإنسان على الصغير والكبير، منن لله شو عملوا بلبنان. أنا واحد من اللي بيقولوا الله ما يسامحهم. شكرا لكم،
0: أهلا وسهلا فيك، بس برضو ما جاوبتني على الأسئلة اللي طرحينا بالحلقة. نحن بدنا ننطر هلأ جواباتكم برسائل صوتية، وبليز اللي بدي يبعث لنا فويس مسج يكتب اسمه لحتى نقول له قال له شكرا أو صباح الخير. فإذا عندنا مجموعة أسئلة صاروا، شو هي الرسائل الإسرائيلية للبنان والولايات المتحدة وحتى لإيران بتوسيع بكار العمليات الإسرائيلية من جنوب الليطاني للشمال وللباع وصولا بارح للضاحية، شو بتتوقعوا يكون رد حزب الله على اغتيال قائد الرضوان، وكيف بتقروا خرق الاستخبارات الإسرائيلية لصفوف الحزب؟ وسؤال ثالث مهم كمان اجتماعي إلى حد كبير، قديه ممكن تطوير أفكار الجيل الجديد لتتماشى مع العصر وننهي مقولة فداك وفداك ولبيك وإلى ما هنالك من تعابير أخرى؟ نلتقي بعد الموجز، بعتوا هلأ واتساب.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة ديجستيف شوكولا ماكفيتيز 250 جرام بدولارين و40 سنت، مربى الفريز مشعلاني 360 جرام بدولار و70 سنت.

صباح الخير. استهدفت غارة إسرائيلية صباحا شاحنة صغيرة لتحميل ونقل السيارات المعروفة باسم البلاطة على طريق ميفدون شوكين قرب محطة صفا، وأفادت المعلومات الأولية عن سقوط قتيل وجريح، فيما سجل قصف مدفعي إسرائيلي متقطع على بلدات صريفة وفرون وقلوي وبرج قلوي، إضافة إلى الغندورية ووادي الحجير في قضاء صور. وكان سقط قتيلان باستهداف بيك أب فجرا على طريق حبوش قضاء نبطي بالقرب من مبنى النافعة. أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنها تمكنت من إعادة تأهيل وأصلاح البنى التحتية المتضررة بفعل الاعتداءات الأخيرة، بما في ذلك معالجة الأضرار التي طالت أجزاء من منشآت الري وصيانة المآخر وتنظيف المقاطع المائية والأنفاق والقنوات الرئيسية والفرعية، بما يضمن استمرارية تدفق المياه وكفاءة التوزيع على كامل الشبكة، ويدعم صمود المزارعين ويؤمن استمرارية القطاع الزراعي في المناطق الجنوبية. شهد ريف مدينة تل أبيض الغربي شمال محافظة الرقة السورية وصول تعزيزات عسكرية جديدة تابعة للجيش التركي بالتزامن مع تحركات ميدانية وصفت بأنها خطوة تأتي ضمن خطة لإعادة الانتشار وتعزيز المواقع العسكرية التركية القريبة من خطوط التماس. أعربت سويسرا عن استعدادها لاستضافة جولة محادثات جديدة بين واشنطن وطهران. قالت كوريا الشمالية أنها غير ملزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي وتتمسك بوضعها كقوة نووية. في المقابل أشارت الرئاسة الكورية الجنوبية إلى أنها ستواصل جهودها نحو السلام رغم حذف بيونغ يانغ بند إعادة التوحيد من دستورها. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من لبنان الحر.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كلمة بتكبر.

0: حقك تعرف بدقيقة من فيدك.
1: اليوم بحدود الساعة 2:41 دقيقة بالليل، يعني عم نحكي بسبعة أيار 45 مديو نهاية الحرب أو آخر الحرب. مين وكيف؟ عم نحكي عن اتفاقية ترانس لما وقع وفد ألماني بقيادة ألفريد جودل بالنيابة عن القيادة العسكرية الألمانية والرئيس الألماني الجديد، اتفاقية لاستسلام ألمانيا غير المشروط. وين؟ بمدينة ترانس بفرنسا. المهم انه هالاتفاقية بلغات انجليزية وفرنسية وروسية وألمانية، وقع كمان جنرال امريكاني، كمان ممثل عن الجانب السوفيتي. انما لما عرف ستالين بتوقيعه اعترض وقال انه ما حدا بيمثله. مشان هيك مع اعتراض ستالين ورفضه للي تضمنته لهالاتفاقية اتفاقية ترانس، مضيوا اتفاقية تانية الساعة 10:43 ليلا بس بيوم 8 أيار سنة 45، وهي كانت اتفاقية استسلام ألمانية جديدة وهالمرة ببرلين.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

لكل مواطن سياسي. منبر حر لكل حر. كل مواطن سياسي فش خلقك من هون بس. بس صوتك بيودي بيودي بيودي بيودي. كل مواطن سياسي وما في شدة بدون.

0: نحن وياكم مشددا منتابع برنامجنا عبر لبنان الحر. خليني ارجع اطرح الموضوع من كل جوانبه وبصورة عامة ونطرح الأسئلة المطروحة. امبارح المساء صار في غارة على شقة بحارة حريك استهدفت قائد قوة الرضوان التابع لحزب الله مالك بلوط بينما كان مجتمع مع عدد من المسؤولين. حتى الساعة ما في نعي رسمي من قبل الحزب لبلوط، بينما كان التأكيد من نتنياهو كاتس ببيان ومصدر حزبي تابع للحزب. هلأ بنفس الوقت عملية غسل أدمغة البيئة الحاضنة للحزب وخصوصا عند المراهقين والأطفال مستمرة من دون توقف. أولاد عم بيشوفوا بيوتهم المهدمة بتضحي.
1: علينا وقفة صمود، نحن بدنا نبقى دايما شامخين ونحن كل العالم ضدنا، بس نحن أكيد مع الحق.
2: دمر بيتنا، العدوان، البناية تضررت كلها، نزلت بالأرض، فدا الشباب، فدا الشيخ نعيم، أهم شيء الشيخ نعيم ما يعكل هم. نحن قوايا وحنضل قوايا.
3: إن كانوا عم يسألوني إنه بيتي أنا هون واقع، إنه شو رأيك؟ عملنا إنه أيضا نقطة بحر المقاومين اللي عم يعملوه بالجنوب، وبالنهاية نحن وعدنا الشيخ نعيم ونحن ما بنحكي على الفاضي، هيدا البيت كله فدا الشيخ نعيم ونحن قلنا له إنه يكمل ونحن معه، ونحن لو استأجرنا التاني وراح البيت ما مشكلة، في مقاومة بتعوضنا وفي شباب فوق عم بيعوضونا وعم نشوف شو عم يعملوا فوق بالجنوب.
0: من أسئلتنا اللي عم بتزيد شوي ورا شوي بالحلقة، شو هي الرسائل الإسرائيلية للبنان والولايات المتحدة وحتى لإيران بتوسيع بكار العمليات من جنوب الليطاني للشمال وللبقاع وصولا للضاحية؟ يعني شو بتوصل إسرائيل رسالة للبنان ولواشنطن ولا إيران؟ شو هي الرسالة اللي عم تقلنا إياها؟ سؤال تاني كمان، شو بتتوقعوا يكون رد حزب الله على الاغتيال؟ وكيف بتقروا تحديدا هون، كيف بتقروا خرق الاستخبارات الإسرائيلية لصفوف الحزب من جديد؟ وسؤال تالت، قديه ممكن تطوير أفكار الجيل الجديد، قديه ممكن تطوير أفكار الجيل الجديد لتتماشى مع العصر وننهي مقولة فداك وفداك ولبيك، تتقدر هالأجيال تتأقلم مع أجيال تانية.

0: 09-218-233 رسائل صوتية على 70-95-9111. كمان بنتمنى من الجميع يشاركوا معنا بهدوء وروية، وياريت كمان الأساتذة والمطلعين على شؤون التربية يخبرونا أكثر كيف ممكن نعمل اندماج بين هالأجيال، إذا بدكم المتصارعة أو المتناقضة مع بعضها. يعني هول أجيال هيدا فكر وهيدا فكر، قديه ممكن نجمعهم مع بعض على خط واحد. ألو
1: ألو.
0: أيوة
1: صباح الخير طوني.
0: صباح النور، أهلا وسهلا.
1: كنت سؤالك عن الرد،
0: بس بالنسبة لإسمك مين معي؟
1: طوني. طوني
0: أهلا بتوني.
1: بالنسبة للرد ما بعتقد في رد، وإذا كان في رد راح يكون رد يعني
0: صوري
1: صوري مذهل، يعني ما خلص ما بقدرانين يردوا. يعني
0: كيف ما بقدرانين؟
1: أخي شو هذا هول هول الخمسة روح عم يضربون هودي
0: إيه؟
1: ما مش رد هذا،
0: يعني هو كمان ما عم بيريحوا الإسرائيلي أبدا بعملية.

0: شو عملوا حتشوفها فين على الحرب؟
1: لا وجود حزب الله.
0: لا اكيد مش ليبقى حزب الله.
1: لا ما فهمت، عم بيعملوا الحرب مش ليبقى حزب الله ولا بالوقت الحاضر لا وجود لحزب الله؟
0: انهاء حزب الله.
1: انهاء
0: اسرائيل عندها هدف انهاء حزب الله.
1: يعني اسرائيل رح تنهي الحزب مش الدولة اللبنانية رح تستلم سلاحه.
0: لا لا لا، الدولة اذا تنهي الحزب او اذا تنهي الحزب كان من اول من اجى هذا الحكم كنا حطينا خطة، بس ما في مجال مع الدولة، ما في مجال نضحك على بعضنا. هلا الموضوع الثاني اللي هو بالنسبة لمدارة المهدي، يعني انا هلا قاطع على طريق المطار الجوانية، يعني الصور اللي محطوطة بلش من الخامنئي ونزول، فكرت حالي بإيران يعني. صور ملياني عمامات وشهد وبعض.
1: كيف فينا نجمع أفكار أجيال جديدة ماشي بارلل لحد بعض؟ هل ممكن يلتقوا بنقطة معينة ولا صعب؟
0: لا أكيد لا
1: صعب.
0: ممكن ما طالما في شيء اسمه حرس ثوري وفي ولاية صفية، في عنا مشكلة. لو على بكرة انتهى حزب الله من سلاحه، مش عم نقول انه ينهو يعني بدوه، تشلح سلاحه وماش معه سلاح.
1: نعم
0: في عقيدة ولاية الفقية، هايدي مشكلة المشاكل، وهايدي مش ممكن نقدر نتفاهم نحن وياهم بعدين على المدى البعيد بعدين.
1: نعم اوكي، شكرا لك توني، اهلا وسهلا. طولنا زيادة عن اللزوم، الف اهلا وسهلا فيك. خليني اسمع خليل.
2: صباح الخير يا لبنان الحر.
1: أهلين.
2: شو بدها تكون الرسالة يعني سيس توني؟ بعد ما فهمت شو هي الرسالة.
1: نعم
2: هون اغراضك وفل إذا بتفهم
1: شو؟
2: لأنه لبنان كله بده يصير مثل غزة.
1: أخ لو عطيتني شي مفيد. يلا ألو.
3: صباح توني.
1: صباح النور.
3: معك نبيه.
1: أهلا فيك نبيه، كيفك يا نبي؟
3: بالنسبة للراد.
1: نعم
3: معروف الراد صوري
1: صوري
3: صوري ايه، لانه لك شو عملوا حزب الله؟ شو عمل باسرائيل؟ هاي مطلة بعد ويق في مسكافها، بعد ويق في كل الحدود، بعد القرى مثل ما هي، اللي رايح قرميدي وشباك ما له قيمة.
1: لا بس كمان الاسرائيلي طارع الاسرائيلي طارع نزل على الملاجئ وشكل شكل الضغط، ضغط الحزب حالة رعب عند الاسرائيلي لفترة طويلة.
3: قلبي مزبوط، انا معك بس شو عملوا الحزب للبنان؟ لبنان تدمر، جنوب كله تدمر، هم بارح قتلوا مسؤول، وان شاء الله ما بيبقى واحد منهم ولا واحد.
1: تعالوا
3: لبنانية هاو ايرانية. لكن بتروح على المطار للأسف الشديد اخطوني، بتحس حالك بإيران مش بلبنان.
1: بالمطار
3: رئيس الجمهورية اذا رايح على طريق المطار،
1: على طريق المطار ايه
3: بتشوف الصورة رئيس الجمهورية، مع انه صاروا يدعوا سوا تحت اجرين. هاو بيمنوا لبنانية، هذه جماعة 70 لولاية فقير،
1: يمكن لأنه هلأ معصبين من الرئيس، بس طلعت الفشة بالصورة. سؤال، قديه ممكن نخلي هالجيلين يلتقوا؟ جيل من هون وجيل من هون.
3: صعب يا حبيبي،
1: يعني عم نشوف جيل عم بحقق إنجازات بالنشاطات الرياضية وياخد كاس عالمي، وأجيال أخرى عم تطلع تدرس وتتعلم، وجيل عم نقول فداك ولبيك
3: لبيك. خليهم نحن بالنسبة لنا،
1: بس كمان هو جيل جديد يمكن
3: حرب من أهول من الحرب الأهلية، خليني نتحمله. نحن بنأسف على إخواننا الشيعة يصير فيهم هيك، بس اللي يريدين هيك أكيد مش الكل. أكيد مش الكل.
1: شكرا لك، أهلا وسهلا. بسمع رواد.
4: هاي توني كيفك؟
1: أهلين
4: رواد معك. توني لفتني هذا الشاب اللي عم يحكي، كان اللي عم بيقول للشيخ نعيم إنه هيدا البيت اللي تهدم هو فداك وفدا الشباب الجنوب وفدا الكل، ورجع بالجملة التانية رجع قال انه هيدا البيت نرجع نستأجر بيت تاني.
1: اذا
4: يعني الزلمة عم يتكارم على بيئته ببيت اجار بملك غيره، انه خلص تقدم هيدا البيت مستأجرينه، انا ما تكلفت شيء، عم بدفع اجاري بهيدا الشهر ورح بدفعه غير محل، وطلع عامل سكوب اعلامي وفرجينا بطولات.
1: طيب شكرا لك رواد. الو
5: الو مرحبا.
1: مرحبتين اهلا.
5: كيف خيطوني؟
1: اهلين. مين معي؟
5: يعني روبير معك. روبير
1: اهلا روبير.
5: كيفك حبيبي توني؟
1: الحمد لله.
5: ربي بارك الاسرة كلها.
1: ثانك يو.
5: ربنا الحر، وان شاء الله تضلكم احرار مثل ما انتم هلا.
1: رح نضل
5: يا خي، يا رح نضلكم احرار طبعا، رح نضل الحرية بتجي من فوق. نشكر الرب.

0: الحرية شغلتنا هي... بتعرفها هاي النشيد الحرية شغلتنا
1: الحرية هذه ترنيمة. بس أنا بدي أقول لك شغلة
0: ترنيمة
1: ايه؟ جماعة مشربين عقيدة طيب.
0: بما أنه بدك تحكي عن السؤال الثالث يعني الموضوع التربوي قديه فينا نجرب نلاقي مثل ما بقولوا common denominators أو قواسم مشتركة بين جيل هيدا وجيل هيدا أو بين حتى الكبار
1: ولا ممكن تقدر كيف؟ تلاقي شيء لأن اللي عم بيعلمون تعليم إيراني كله منهج إيراني عندهم كله تعليم المازال بيقول لك نحن فدى الشيخ قاسم وفدى الشيخ وفدى الشيخ صدقني ببكي طوني كنت عم بتفرج اليوم كيف قاعدين بالخيام مثل أولاد غزة طب كيف قابلينا حالهم هود الزعمة اللي قاعدين صدقني شي ببكي يعني واحد نحن ربنا عطينا هالفنية هالمحبة نعم. هالقصة شو هالمحبة اللي عندهم إياها لا حدود لها بالكذب وبالتفنيس ما بعرف بتشوفهم قاعدين عم يغسلوا مثل أولاد غزة بتزعل على أولاد بلادك
0: للأسف. طب شو بتقلن لهذا الجيل حتى ما نحكي بس كلام شاعر
1: طلع لفوق السما زرقاء اليوم والعلم انه انت تطلع اذا طلعت بربنا ما بتروح بتفكر نعم. باللي عم بيصير هلا بجنوب الجنوب تدمر كله بعضهم بيقولوا لك عم تطلع بالشباب عم بيموتوا من امبارح قتلوا بطل من ابطالهم راح بطل من ابطالهم وما سألنين عنه راح يروح غيره يعني. يا ريتهم بيسمعوا وبيسلموا سلاحهم لهالدولة
0: شكرا
1: الدولة تسلم كل شيء ربي يبارك خير
0: شكرا لك خليني اسمع اتصال بعده بنكون مع رانيا اليوم المشاركة الستاتية جدا قليلة ما بعرف وين مختفيين هالستات الو يمكن طولنا عليهم بسمع رانيا
2: بونجور توني يعطيك العافية
0: أهلا وسهلا
2: هي أمريكا وإسرائيل مش ناطرة لهلأ تتبعت رسائل الرسالة وصلت من أول نهار عدوان إنه خلصنا ما بقى في مجال فيعملوا معروف حزب الله بدون يقاتلوا يروح يقاتلوا بإيران ويحلوا عنا بقى بدنا نعيش لنا شي يومين مثل الخلق فالرسالة مبعوثة من أول نهار من البيجر لحسن نصر الله لكل هودي إنه ما في حدا فوق راسه خيمة
0: سير رسالة متجددة
2: يعطيك العافية
0: شكرا لك 09-218-233 ألو
3: طوني كيفك؟
0: الحمد لله
3: كمان نقول للجيل هيدا
0: بدي أقول اسمك بالأول
3: محمد
0: مين؟
3: محمد
0: عم تحكيني على سبيكر؟
3: عم بحكيك من السيارة بس يلا ديها
0: لأنه الصوت كتير في صدى
3: ايه إسا كيف؟
0: هلأ أحسن يا مارك صوته لمحمد؟
3: اوكي حبيبي
0: صار صوتك مثل وضع الصافي
3: الله يحفظك خلي لي إياك
0: تفضل يا محمد
3: يعني شو مانا نقول لهالجيل؟
0: في جيل عم بيكبر على هاي العقيدة وجيل عم بيكبر على عقيدة أخرى أو يعني عن انفتاح آخر
3: يعني نطلب له إنه يوعى في شغلة إنه يوعى إذا هن يعني هذا الجيل أهم شيء هو العلم وهن متفقفين الجماعة مش
0: طبعًا.
3: عم نقول لا
0: طبعا في شريحة مهمة كتير إيه
3: شريحة كتير قوية ومتفقفين فلذلك انه اوعى وعاء حالك اذا انت ميت يعني شو بدك تنفع يعني هاي الشهادة اوكي شو الشهادة اذا انا بدي اجي اقتل عائلتي وحطها ببوز المدفع وهدوك المعلمين قاعدين وين ما كان عبي تاجوا عليهم
0: طيب.
3: تجارة كلها تجارة
0: محمد
3: كلها تجارة
0: اوكي من التجارة الى موضوع الخرق عم نشوف خرق متجدد لحزب الله بعملية اغتيال بلوط اوكي لدرجة انه كان مجتمعين بلحظة الاجتماع استهدفته غارة يعني هناك عناصر تابعين للاستخبارات الاسرائيلية على الارض نعم
3: لأقصى حد مخروقين
0: يعني
3: بيناتهم كل خمسة في بيناتهم 2-3 عم يشتغلوا ضده الخرق بيناتهم خيي
0: هل هو خرق نوعي ولا خرق بسيط ولا شو
3: هذا الخرق جاي من الكبار من عندهم
0: يعني تعرف حدا انه مجتمع بهالمستوى شخص بهالمستوى بمكان ما بده يكون كتير كبير اللي ممكن يكون وصل المعلومة
3: الكبير يعني أقول لك المستوى تبعهم من الكبار مخلوقين
0: يعني حتى مستوى الاستخبارات أو
3: عبي عبي عبي تاجروا فيهم هن الكبار.
0: عم نحكي إنه مستوى الخرق الإسرائيلي هو على كمان مستوى القيادة بالحزب
3: 100%.
0: مش هيك؟
3: 100%. القيادة ما كل القيادة اللي تصفوا ما يعني أكيد في بيناتهم قائد.
0: نعم أوكي شكرا لك أهلا وسهلا فيك. بسمع محمد
4: صباح طوني. بالنسبة لسؤالك عن الرسائل الإسرائيلية الأمريكانية لأنه ما فيش قرار بتاخده إسرائيل بمعزل عن أمريكا.
0: ما هني قالوا كمان ما اخترعنا
4: دولتان أو وجهان لعملة واحدة وحش ومفترس وفلتان على الناس فلتان على العالم كله.
0: نعم
4: بده يفترس العالم كله وفيها المحور واقف بوجهن. هذا المحور يقاتل عن العالم كله. إذا الواحد بيكون عنده شوية بصيرة بعرف شو عم بيعرف شو عم بحكي.
0: نعم.
4: اثنين بالنسبة لسؤالك التاني فداك ولبيك أنا بقول لك هذا المحور لما عم بيقول لبيك أو فداك يقول لبيك يا توراة لبيك يا إنجيل لبيك يا قرآن لبيك يا كلام الله
0: عن جد.
4: هول الناس هي المسيرة مبلشة يمكن من أول ما بلش الله يبعث بالرسل.
0: نعم.
4: وبيكملوا الأنبياء والأئمة ومن بعدها بيكملوا الأولياء.
0: نعم.
4: فمسيرة ماشية هيدي ما بتخلص
0: ليوم طلوع الروح.
4: كلمة لبيك ما بتخلص ليوم الدين لأنه لما أنا عم أقول لبيك يا شيخ نعيم أو لبيك يا نصر الله معناتها نحن منعتبر أنه هؤلاء أولياء الله الصالحين على الأرض وهم يقاتلون ويفدون أنفسهم للعالم كله لهيدا العالم كله مش بس بلبنان. نعم. مش عم بحكي بس بلبنان للعالم أجمع
0: كمين.
4: جاي الايام وحتثبت هذا الشيء.
0: نقصني يا محمد نقصني بهالكلام يا محمد نقصني طلعنا بالاخر وورد وايد يعني 09-218-233. في اشخاص فارس مثلا كتب لنا رسالة مكتوبة على الواتساب ما بناخد رسائل مكتوبة يا فارس بناخد رسائل صوتية انما بس اكتب اسمك. الو
5: الو بونجور
0: بونجور اهلين
5: كيفك سيس توني ان شاء الله منيح فيك
0: اهلا اهلا وسهلا
5: سيس توني. سؤال اللي بدك اياهم يتعلم ما يتعلم
0: ما
5: يتعلموا
0: لا شو هالحكي هذا
5: لا سيريسلي اذا هن هيك بدهم انه عم يتركوا سوق العمل لغيرهم كمان
0: لا نحن عم نحكي انه الكل لازم يتعلموا لانه العلم هو سلاح
5: بالمنطق العام الكل لازم يتعلم
0: بس مين معي اول شيء مين معي
5: فادي فادي
0: فادي فادي العلم هو سلاح اهم من السلاح اللي بنحمله لنقتل ونقاتل.
5: والله العظيم بعرف هيدا الشيء والله بعرف بس ان الجماعه اخي حاله ما يقوس منه ليه بدهم يتعلموا بيتعلموا ولا يستفلوا ما يتعلموا مات وقعت بنايته يروح يفتش على بنايه ليه هالاستعطاف الكبير معهم خي الجماعه
0: مش عم نقول استعطاف نحن مش قصه استعطاف نحن كمان نتعاطف مع اولاد صغار يمكن مغرر فيهم يمكن ربيانين على بيئه اخرى بس كمان لازم يعيشوا معنا ونعيش معهم ببلد واحد بالتساوي.
5: رئيس لجنة التربوية مش واحد من حركة أمل طب مين أنا وياك يعني يا أستاذ توني مهن الدولة إنه أنا اليوم بدي أعطى الهم إذا أتعلم ولا لا
0: لا
5: يتعلم
0: لا طبعا
5: ولا 60 سنة ما
0: فادي
5: يتعلم
0: فادي بالصراحة. خلينا ما نكون كثير هيك تف
5: أستاذ فادي أستاذ توني بدي أسألك سؤال إذا هيدا الشاب ما تعلم عم يترك لقلنا بالسوق العمل محلات يعني للناس حب تتعلم
0: مصلحجي يعني أنت إيه
5: مش قصة مصلحجي أنا اليوم وصلت لقناعة يعني أنا بسمعك اليوم وبناقش معك بس صرت لقناعة خلص خي يصفلوا الجماعة يعملوا اللي بلاقيه مناسب بطل بدي أعطى الهم أنا إنه هلا مبارح يا إير زمير ما نام ببيته بعد ما اختاله للشاب ببلوطة ما بعرف شو اسمه ما نام
0: لا
5: ببيته
0: لا بليز لحظة فادي
5: شوف
0: يعني حتى الأموات لازم نحترمه مين ما كانوا يكونوا مش بلوطة وشي تاني دخيلك لا
5: هو المسيو اللي مات مبارح يا إير زمير ما نام ببيته معك خبر
0: دائما
5: صحبته لأنه مصاحبه
0: تمام شكرا لك فادي اهلا وسهلا يعني ما حلو كمان نحكي بالاموات لا محمد انا بدي اعتذر منك بعت لي رساله تاني صديقنا محمد ما بياخذ اكثر من رساله بالحلقه وانت بتعرف اوكي شكرا لك في اتصال كمان الو ألو.
6: صباح الخير.
0: أهلين هلا. بس علي لي صوتك بليز عم توشوشيني.
6: هذا
0: عيادة الدكتورة غنى؟ عيادة الدكتورة غنى؟ لا الدكتور توني.
6: ما تأخذني شكرا.
0: أهلا وسهلا فيك يا هلا. بأخذ كمان اتصال. ألو.
7: بونجور.
0: بونجور.
7: يعطيك العافية توني.
0: أهلا وسهلا.
7: أبو رياض معك.
0: أبو رياض.
7: أيوة.
0: أهلا أبو رياض.
7: مرسي حبيبي. بخصوص سؤالك.
0: أي واحد.
7: أول واحد كلهم بجاوب على.
0: شو لا مش كلهم. أبو رياض هل في رسائل معينة عم بتوجهها إسرائيل بتوسيع بكار الاعتداءات والاغتيالات والعمليات العسكرية؟
7: لا ما بعتقد رسالة. أنا اللي شايفه أنه فزعين إسرائيل يصير في اتفاق إيراني أمريكاني وتوقف. عم تحصل قد ما فيها عم بتشيل الروس الكبيرة تترتاحيه.
0: يعني إذا وقفت إسرائيل بتكون هي مرتب ربحاني ولا الخسراني؟
7: نعم.
0: إذا وقفت المعارك أو وقفت الحرب تلقائيا ونهائيا بين أمريكا وإيران
7: بدو يفوت بالاتفاق أنه
0: نتنياهو بفوت بالاتفاق معهم؟
7: هلا أمريكا تضغط على نتنياهو وقف الحرب بلبنان. عم تحصل قد ما فيها الروس الكبيرة تترتاح.
0: نتنياهو وقف الحرب بلبنان ما شفنا. يعني في اتفاق وقف اطلاق النار بس يخرق بشكل فظيع. صاروا الإسرائيلية حسب ما فهمت اخذين شي 61 او 62 ضايعة.
7: مزبوط.
0: بالنار او على الارض؟ يعني
7: على الارض وبالنار وبكل شيء. هلا اذا امريكا ضغطت على نتنياهو وقفة بلبنان حسب الاتفاق مع ايران بدها توقف.
0: اوكي شكرا لك ابو رياض. ألف أهلا وسهلا فيك. بسمع كمان رانيا بعد اتصال.
8: مرحب كيفك معك رانيا.
0: أهلا فيك.
8: يعني إذا شاب كل طموحه أنه روح يستشهد ما مدري شو يطلع يعمل بالسما شناطر بتطلع هلأ على هذا اللي كان عم يحكي هلأ أنه أولياء الله وما بعرف شو. ما بعرف كيف يفسروا الدين، ما بعرف كيف يفسروا التورات، ما بعرف كيف يفسروا الإنجيل القرآن. يعني عايشين بعالم بتقلهم السما زرقة بيقولك لا خضرة صفرة.
0: انه صعبه. اوكي عيني. 09-218-233 رسائل صوتيه على 70-95-9-11-11. بتمنى كمان مره اللي عم بيسمعونا وحابين يشاركوا معنا برساله صوتيه بعتوا لنا اسمكم مكتوب. الو.
9: الو بونجور.
0: بونجور.
9: نيشان معك.
0: هشام.
9: نيشان.
0: أهلا فيك يا نيشان
9: حبيب قلبي. أول شيء بالنسبة لشو الرسالة الإسرائيلية، هلا واضحة أنه الإسرائيلية
0: عم بيطوروا. الإسرائيلية
9: أخذوا قرار
0: عم بيطوروا ويوسعوا عملياتهم. يعني كنا باستهدافات صغيرة، صرنا هلا باستهدافات قيادات، وصلنا لقائد قوة الرضوان.
9: هلا خلينا ما نروح على الشخصيات لانه بيروح واحد بيجي غايره. هلا
0: لا بس عم بحكي انه وصلنا لمستوى عالي بالاغتيالات عن جديد
9: 100%. بس شو الاهداف لهالعمليات كلها اللي عم بتصير بلبنان هلا المؤخرا اللي ما فيها ارتداد، ما فيها خوف من انه العسكري الاسرائيلي المحتل ينزل على الارض ويواجه جوار بيطلع منها واحد وبيضربوا من ورا ومن قدام. فاذا في غايه وهدف هي انهاء حزب الله عسكريا. هلا بقدر زخم الايراني اللي كان موجود بالتسليح وبالتمويل، في هذا القدر من الزخم الاسرائيلي بالغاء هذا السلاح وبالغاء هذا. هلا
0: هني متكلين على الدوله اللبنانيه والحكومه انه هي تسحب السلاح او تنزعه بالطرق اللي
9: هلا هذا سياسيا. هلا انت عم تحكي سياسيا
0: بس حتى اسرائيل قالت انه الحكومه اللبنانيه ما رح فيها.
9: لا هلا سياسيا الحكومة اللبنانية عم تعمل جهدها لحتى سياسيا تحل المشاكل وقد تكون لصالح اسرائيل.
0: عم بقولك انه اسرائيل لصالح لبنان. الحكومة اللبنانية عم تشتغل لصالح اسرائيل؟
9: لا
0: شو
9: الحكومة اللبنانية عم بتجرب تعمل سياسيا حل هذا الموضوع. هلا انا اذا كنت قدام مارد وهذا المارد اخذ قرار انه بده ينهيني وانا عارف انه بيقدر ينهيني، هوني انا بدي افكر يا بدي اروح للشهادة اللي عم نشوفها يا بدي بلش افكر وتراجع بالشهادة وفكر بالمنطق اللي بيقول انه هلا يمكن مش وقتها انه انا اقوم بهذه العملية. هوني الجماعة بيلحقوا رأس، نحن شايفين بيلحقوا رأس، لبيك يا رأس فلان وفليتان، مثل اليوم عندنا نعيم قاسم، الشيخ نعيم قاسم. فنحن لما بنكون قدام هيك شعب عنده عقيدة بهالنوع هيدا، ما فينا دغري نتوقع انه يصير في تغيير سياسي.
0: بس ممكن أخرى. ممكن يعني يوصل لمرحلة ما تلتقي انت وياه بنقطة معينة.
9: اكيد اكيد انا أوكي. انا انا انا براهن انه في كتير عالم راح يكون عندهم سكند توتس بهذا الموضوع.
0: أوكي.
9: وراح يقول انه الشهادة منيحة بس بدها تكون تؤدي الى نتيجة من وراها في جيل يتنفس، مش يكون في جيل يختنق.
0: خليني بس اوكي شكرا لك، نرجع نسمع نحن وياك لتعرفوا عن شو عم نحكي تحديدا، عن موضوع في جيلين عم يربى ويكبر ويعيش على نمطين مختلفين بالحياة. وسؤال يعني امبارح شفنا اولاد مراهقين واولاد حتى الاطفال يعني عم بيحكوا قدام بيوتهم المدمرة بالضاحية، اسمعوا شو قالوا.
10: علينا وقفة صمود، نحن بدنا نبقى دايما شامخين ونحن كل العالم ضدنا، بس نحن اكيد مع الحق.
11: تدمر بيتنا، العدوان البناية تضررت كلها، نزلت بالارض، فدا الشباب، فدا الشيخ نعيم، اهم شيء الشيخ نعيم ما يعكل هم، نحن قوايا وحنضل قوايا.
12: ان كانوا عم يسألوني انه بيتي انا هون واقع، انه شو رأيك؟ عملنا انه هيدا نقطة بحر المقاومين اللي عم يعملوه بالجنوب، وبالنهاية نحن وعدنا الشيخ نعيم ونحن ما بنحكي على الفاضي، هيدا البيت كله فدا الشيخ نعيم ونحن قلنا له انه يكمل ونحن معه، ونحن لو استأجرنا بيت تاني وراح البيت ما مشكلة، في مقاومة بتعوضنا وفي شباب فوق عم بيعوضونا وعم نشوف شو عم يعملوا فوق بالجنوب.
0: في حدا كتب لي مين هي قوة الرضوان اللي عم تحكوا عنها، يبدو انه كمان ما بيعرف. للتذكير السريع، قوة الرضوان تعتبر وحدة النخبة الهجومية بحزب الله، تأسست أثناء حرب 2006 باسم قوات التدخل السريع قبل ما تاخد اسمها الحالي عام 2008، نسبة للقائد العسكري عماد مغنية يلي كان لقبه الحاج رضوان من بعد اغتياله بدمشق. وبتتركز مهامها على التسلل وراء الخطوط الإسرائيلية والسيطرة على أراضي داخل إسرائيل، وبيخضع عناصرها لتدريبات مكثفة بلبنان وإيران وبإشراف الحرس الثوري. كمان بصورة سريعة، شملت سلسلة اغتيالات الإسرائيلية عدد من أبرز قيادات قوة الرضوان من مغنية وصولا لوسام طويل بال2024، وكمان لإبراهيم عقيل بأيلول 24 اللي كان آخر شخص تولى قيادتها قبل بلط. هيا اعطيناكم نظرة سريعة. في اتصال. الو الو
13: الو، يسعد صباحك فستوني.
0: صباح النور، اهلين
13: حبيب قلبي، معك احمد.
0: كيفك يا احمد؟ بس علي صوتك بليز احمد.
13: حبيب قلبي يا فستوني، انا صراحة بس لفتني من شوي
0: اجا
13: اتصال.
0: نعم.
13: شايفين انه هني هول الاشخاص عم يعملوا الحرب، هني اولياء الله على الارض ومش عارف شو خير.
0: نعم. قال لك انه كلام نصر الله وكلام الشيخ نعيم مش بس موجه للبنان، وهن اولياء الله على الارض، ايه يعمم على كل انحاء العالم، هيدي وجهة نظره.
13: طيب سؤال، طب انا اليوم يعني ما فينا نجي نحن نحكي نقول والله هيدا حكي فرس،
0: هيدا حكي ما عم بفهم، قريب تمك على باري بليز.
13: اليوم ما فينا نجي نقول انه والله هيدا كلام فرد من الافراد،
0: فرد.
13: اول شغلة طب انت اليوم هلا لما عرق هيدا الريبورتاج اللي عرضته فدا وفدا وفدا وفدا، طب كيف يا خيي بدك تحاور انت ناس هن شايفين انه والله هيدا الشيء هو الصح بحد ذاته؟
0: نعم.
13: كيف يا خيي كيف؟ ما خلص
0: يعني بتقطع حبل الحوار بينك وبينهم؟ شو
13: مش نقطع الحوار، بالعكس نحن بالنهاية كلياتنا اللبنانية على هيدا الارض. نحن اليوم لما انت تحط تعمل تزرع شجرة في منطقة معينة انت حتبرق من قبل هيدي الشجرة، يعني هيدا بلد واحد بلد للجميع. بس انا اليوم بزعل يعني لما نسمع انه يعني الواحد عم بيعمل جهد ليحاور لحتى يعني اليوم واحد بيرجع للمنطق، واحد اليوم بيرجع للمنطق يوم اي مشكلة.
0: شو هو المنطق تبعك؟
13: المنطق انه كلياتنا نكون عم نعمر هيدا البلد، واقفين حد جيشنا حد بلدنا حد رئيس حكومتنا.
0: فيك تعمر بلد بايديولوجيتين مختلفتين؟
13: ما هيدي هي
0: كيف؟
13: هيدا هو
0: يعني
13: هيدا
0: بدك تلاقي قاسم مشترك بينك وبينه مثل ما كنت عم بقول.
13: مش عمل يعني اليوم يعني سوري بهالكلمه لما صارت المفاوضات الإيرانية الأمريكية، لما أول ما صارت المفاوضات بلشوا يقولوا إيران هي اللي عملت المفاوضات، إيران هي اللي وقفت إطلاق النار. طب لما كملوا بالحرب الإسرائيلية شو قالوا؟ قالوا طب هاي تعي دولة، وين مفاوضاتك؟ يعني أني وقت ما بدهم دولة بيعترفوا به، يعني كل شيء فشل بكبوه على الدولة وكل شيء إنجازات بياخذوه لألون. يعني ما ضعنا أقسم بالله ضعنا بطلت تعرف حالك شو بقى تحكي، شو بقى تعمل، شو بقى مين بقى تحاول. للأسف أقسم بالله للأسف.
0: أوكي شكرا لك حبيب قلبي، أهلا وسهلا فيك. بسمع أنا وياكم سيمو ومن بعده اتصال. يلا
14: صباح الخير مجددا. بعد كنت عم بسمع الحلقة ولفت لي نظري الشخص اللي حكي على الهاتف بموضوع لبيك والتربية. الإشكالية الكبيرة هون، هيدا هو الإشكال مع البيئة الشيعية بالإيديولوجيا يلي محسوبة على حزب الله. وهيدا المفهوم صار له 5 أجيال لـ6 أجيال، من الصعب بكبسة زر تقدر تلاقي له صياغة أخرى أو اتجاه آخر. بده جهد كتير كبير وجهد دولة كاملة قائمة قوية تقدر تحرك هذا الملف أو تحرك هذا الاتجاه. ثلاثة، النقاش فيه برجح بالفترة الحالية صعب، ما إجا أوانه بعد، بس هو أهم مسألة بالنسبة لبكرة. ونهاركم سعيد.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا. ألو ألو ألو، راح الخط. خلينا نسمع يعقوب.
15: صباح الخير. صباح الخير.
0: ألف أهلا.
15: صباح الخير. الحرية قبل كل شيء، نحن قبل الحرية ما عندنا شيء، بس بدي عزبك بالعملية خينا طوني. بس حدا واحد يحكي هيك عن الأولياء اللي حكي قبل شوي، يعني ولبيكة، يعني لبيكة هي للموت وما بيوقف اللبيكة تيموت. بس إذا في مجال بس يكون حدا عم يحكي هيك، خيسألنا إياه لما بينزل نعيم قاسم بحارب، لما بينزل محمد رعد بحارب، لما بينزلوا المسؤولين الكبار بيحاربوا وجها لوجه.
0: نعم.
15: مثل قائدنا الكبير الله يرحمه بشير جميل، كان عبوز المدفع، ما كان مخبى تحت الارض. مثل الدكتور سمير شعجع يلي كل العالم تشهد لبطولاته لمواجهاته وجها لوجه مع الاعداء.
0: طيب.
15: بس اذا في مجال.
0: طيب اوكي تكرم عينا. فينا ناخد كمان اتصال. الو.
16: ايه بونجور سي توني.
0: بونجور، اهلين.
16: معك جوزيف عساف من جنوب سكان الحدث.
0: اهلا فيك جوزيف.
16: انا
0: حياتك عم تشتاق للجنوب، حتى جنوب
16: يعني
0: من اي ضيعة جنوبية
16: بيك فرحونا من بعد جزين.
0: اهلا وسهلا.
16: ايه تسلم لي. انا
0: بحكي فرحونا لحد هلا امن الحمد لله.
16: ايه لا الحمد لله. بدي اقول لك انه انا بحترم كل الاراء، بس في شغلة لازم نفكر لبعيد. لبنان ما لح يصلح الا ما ينتهوا جيلان. في كلمة نسينا نحن، كلنا في إنسان بهالكون نسينا، هو الأم اللي بتبني الأوطان، الأم اللي بتربي ولادها تربية صالحة. بدنا نخسر جيلين، يعني نحن بدنا نرحل ويجي ورانا جيلين تتنتهي الأزمة.
0: بس إذا هيك رح نضل يتربي. إذا هيك رح يعني نضل أيه رح نرحل ونورث أولاد أولادنا.
16: ايه الكره لح يضله والحقد لح يضله، لأنه العقيد كتير قوية وما لح نقدر نخلص من هالأزمة هيدي إلا ما يروح جيلين.
0: جيلين من الطرفين؟
16: نعم.
0: جيلين من الطرفين؟
16: من الطرفين.
0: أوف.
16: من الطرفين.
0: بس في طرف عم بقلك أنا بدي أتعلم وعيش وحب الحياة، بدك إيه كمان يروح؟
16: هلأ في شغلة بتخلصنا هي الفيدرالية.
0: هلأ عم تقلي هلأ عم تنقلني لموضوع تاني، بس عم تقول لازم يروح جيلين، يعني هذا الجيل من الطرفين لازم يفل أو ينتهي.
16: بدي ذكرك التاريخ، الحرب العالمية الثانية إذا صارت أوروبا وأمريكا بلدين محترمة وألمانيا، راح جيلين.
0: بس كان في جيلين عم يتقاتلوا، إحنا هلأ ما في جيلين عم يتقاتلوا، في جيل عم بيقاتل إسرائيل وجيل عم بيكفي حياته الطبيعية علم مدارس وإنجازات.
16: ما علي علي عيد هيك نحنا لازم نكون good example. نحنا الجيل اللي عم
0: أنت عم بقولك بدك تروح جيلين، قلت لي إيه جيلين من الطرفين.
16: إيه جيلين لازم يروحوا
0: من الطرفين.
16: جيلين غلط عايشين، عم نكره بعضنا، يعني هيدي آثار تراكمات هذه التراكمات بدها أجيال تروح تفيجي أجيال جديدة تفكر بطريقة جديدة من الجهتين.
0: أوكي.
16: من الجهتين.
0: شكرا لك، خليني أسمع حسين.
17: اي سعد صباحك.
0: صباح النور.
17: في فيديو وصلني.
0: نعم.
17: أولاد عم بينزلوا أعمارهم بين 8-9 سنين لحد 15-16 سنة، مش أكثر من هيك يعني، عم بينزلوا على حبال ببناية أكيد تدريب و... طيب أوكي، أنا بفهم أنه إذا واحد بيصير عمره 25-30 سنة بيصير بالغ راشد، يعني بيصير ياخذ قرار انه خي انا بدي جاهد، بدي انخرط بالعمل العسكري. اوكي، بس هاول الاولاد حرام، يعني جريمه انه ما يكونوا عم يتعلموا وما يكونوا يروحوا يلعبوا بمدينه الملاهي. خلي يعيشوا حياتهم بالاول، يعيشوا حياتهم وبعدين يا خي بدك تجاهد روح جاهد، ما حدا مديك، روح جاهد محل ما بدك.
0: أوكي.
17: مع الكرة الأرضية كلها مفتوحة قدامك، بس إنه يعني أقول الأولاد ما ولد ما بيعرف شيء، ما بيعرف كيف ما مثل العجينة كيف ما بدك بتديره، فلا بدنا ناخذ هودي الأولاد ونشربهم هيدي الأفكار إنه ولمين؟ ما هني بيقولوا المثل يعني إنه المال والبنون زينة الدنيا. طيب إذا ابنك أنت عم بتقول له روح موت وبيتك تهدم، شو بقي بالحياة؟
0: شكرا لك، لحرجة أكرر الأسئلة للي ما تابعونا بأول حلقة. إذن شو هي الرسائل الإسرائيلية للبنان والولايات المتحدة وحتى لإيران بتوسيع بكار العمليات من جنوب الليطاني لشماله للبقاع وصولا للضاحية؟ شو بتتوقع يكون رد حزب الله على اغتيال قائد الرضوان؟ وكيف بتقروا خرق الاستخبارات الإسرائيلية لصفوف الحزب، علما أن الحزب بعد حتى الساعة منعي، مع انه في مصدر بحزب الله قال انه هو قتل امبارح بالغارة على حارة تحريك. هلأ كمان في سؤال اخر مهم، قد ايه ممكن تطوير افكار الجيل الجديد لتتماشى مع العصر وننهي مقولة فداكا فداكا ولبيكا حتى تقدر هالاجيال تتأقلم مع اجيال تاني؟ يعني مثل ما كان عم بيقول صديقنا قبل شوي انه بده يروح جيلين من الطرفين، ما بعرف كيف. يلا قالوا
18: صباح الخير.
0: صباح النور،
18: كيفك طاني؟
0: الحمد لله. مين معي؟
18: ليلى.
0: نيلة؟
18: ليلى من الجنوب.
0: أهلا فيك نيلة.
18: ليلى ليلى
0: ليلى
18: ليلى والديب.
0: دخيلك عفينا من الديب، هلكنا الديب. ايه أهلا بليلى.
18: شكرا. بالنسبة للجيل اللي عم تحكي عنه طاني، هذا العقيدة مدة ما النظام الإيراني موجود ما هالهجمة بيطلع منه، لأنه إذا نرجع لسنة 79 قبل الثورة وقبل الخامنئي كان إيران الشاه، وقتها كان في سلام مع إسرائيل وكان في علاقات مباشرة، ما كانت هالعقيدة. إجا الخامنئي بعدين
0: عم تحكي أيام الشاه، إيه كان في كانت إيران رابع قوة عسكرية بالعالم.
18: مظبوط. وقتها اجا الخامنئي وحرض على اليهود وصارت الثورة، صاروا يدرسوا هذه العقيدة بالمدرسة الإيرانية، يعني صاروا يدرسوها بلبنان. بس وقتها يروح النظام الإيراني أكيد هالعقيدة رح تروح، لأنه نسبة كبيرة من الشيعة ما بدهم.
0: طب هلأ في حال بقي النظام الإيراني بيضل في جيل عم بيربى على
18: هاي مدة ما أنه هني هالعقيدة عم يشتغلوا عليها، ما في مجال تطلع غير إذا راح.
0: عم بقول في حال بقي النظام، هلا بدنا نحكي الشغلتين.
18: نعم.
0: ايه شو
18: يعني وقتها اذا بنرجع ل 82 قبل ما كان الحزب موجود او بعد ببدايته، في تحت اسرائيل على الضاحيه وعلى بيروت الفلسطينيه كانوا عم بيضايقوا الناس الشيعة، بالذات الشيعة ما كان في مقاومه، كانوا عم بيضايقوا الشيعة. الشيعة اهلوا سهلوا باسرائيل ورشوا عليهم رز وقت مش ايام اكيد، بس انه انا بقرا التاريخ هيك، يعني الشيعة ما بدهم هيك في نسبة معينة. أبطل لك وقت إيش الثورة صار الخامنة عملوا هاي العقيد وبلش يضربوا على اليهود. وبالنسبة للرسائل الإسرائيلية اليوم،
0: نعم
18: لك إسرائيل ما عاد عندها خطوط حمر، يعني صارت الضاحية والبقاع والشمال صار
0: ما في لا خطوط حمر ولا خطوط صفر، ما خلت شيء
18: ما خلت شيء صح، يعني ما عاد مطرح ما في سلاح رح تضرب، يعني البقاع صار مثل بنت جبال ومثل العدايس ومثل دبين، ما عاد عندهم خط احمر مطرح ما فيه
0: وما في روادع حدا يقول لهم ستوب.
18: هالشيء عم اكيد عم بيسبب ضغط قوي على الحزب، واليوم الحزب بخيارين، يعني يا اما بده يستسلم عسكريا او اما يتدمر عسكريا.
0: شكرا.
18: مرتبط بشكل مباشر بالاختبارات بالاختراق الاستخبارات العميق للحزب، لانه العملاء الموجودين بالحزب هم سهلوا كثير العمل على اسرائيل.
0: اوكي حبيبتي، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233. خليني اسمع عثمان على الواتساب.
19: بالنسبة للولاد اللي عم بيحكوا،
0: نعم،
19: نحن كتير شفنا فيديوهات قبل وبعد السحسوح، اصلا ما بيسترجي حدا يحكي شيء خارج بيئة حزب الله.
0: طيب اتصال. الو
20: الو، مرحبا، كيفك؟
0: اهلا وسهلا.
20: جان هوا معك.
0: اهلا جان، بليز قرب تمك على التليفون اذا بتريد.
20: ماشي، هيك منيح،
0: هيك احسن مارك. ايه تفضل لي يا جان.
20: بدي اقول لك شغلي، اول شيء بالنسبة لقصة انه انا بعتبر حزب الله انه كيف احنا عنا مثلا هون بالجيش لواء السادس، لواء الثاني، امن الدولة كذا، هن عندهم ايران عندها لواء بلبنان اسمه حزب الله.
0: ايه بس يعني في عم نحكي انه هاللواء كمان اللي انت عم بتقول عنه مخروق الى حد كبير، عرفوا امبارح في اجتماع الاسرائيلي لقيادة الرضوان او مسؤولين بالرضوان ومعهم قائد الرضوان بحارة حريك بشقة، واستهدفوا الشقة. يعني في هالخرق الكبير، شو معناته هذا الخرق؟
20: هيدا الخرق، في خرق كبير، هلا ما معروف هيدا اذا خرق تكنولوجي ولا خرق ناس عم بتقول.
0: لا، حسب المعلومات الواردة صباحا بتقول انه الاستخبارات على الارض وفرت المعلومات للقيادة العسكرية والسياسية تأخذوا القرار.
20: اكيد في عندهم، في عملاء بيناتهم، في عملاء وفي ناس يمكن مش راضية عن شيء اللي عم بيصير، ودجا هي تعمل لإسرائيل يعني. طبيعي هيدا الشيء موجود عندهم اكيد يعني. هيدا واحد. اثنين، بالنسبة للعائدة اللي عندهم للولاد والاخبار، نحن مثلا نربي اولادنا على اكتيفيتيز، على علم، انا هني بربون.
0: ما مشان هيك عم نقول في جيلين بده يلتقوا ولا ما بيلتقوا؟
20: ما بيلتقوا لانه هني بربون على السلاح، بس معناه للاستاذ كيف قاعد عم بيعلمهم بالمدرسة للاولاد انه هيدا سلاح من عند الله وهيدا سلاح هيدا. طب هيدا كيف بدك تغيره؟ انا برايي خلاصة، اذا ما تغير النظام بايران، اذا مش هالمرة، مرة الجاي، بعدين اذا ما تغير، نحن ما حنخلص. هن عندهم تعقيدتهم، وهن مشروعهم اكبر، هن لو ماتوا كلهم مشروعهم اكبر من هيك. هن بيقولوا الجهاد في سبيل الله، يعني اذا ماتوا شيء منيح لله.
0: بس انا لاحظنا انه حتى عم بقول لك كلام نصر الله ونعيم قاسم كان عام مش خاص.
20: انا برايي خاص، اذا بتسمعوا لحسن نصر الله من زمان شو قايل عن ولايه الفقير،
0: قايل
20: انه لبنان إلهم كان زوني وكتسروين وهالمناطق كانت شيعة وبدنا نرجع. اسمعوا ان هذا عم بحطوه،
0: بعرفهم
20: بتعرف هني شو هني شو فكرهم. هني فكرهم يستلموه للكعبة حتى، يعني اكبر من هيك هو مشروعهم، ياخدوا هالدول واحدة قدام التانية، والشماعة انه هي فلسطين، انه سنة الفلسطينية، يقول لك نحن اذا بقينا بهالشماعة هيك السنة كمان بيجوا معنا. هني عندهم مشروع اكبر كتير من كل هالقضية.
0: نعم، شكرا لك، بس طولنا كتير. شكرا، اهلا وسهلا، ما تاخذني بس لدي الوقت. خليني اسمع كمان جوزيف.
21: سيستوني، صباح الخير. اول شيء بهنيك هيك برنامج
0: Thank you.
21: كتير حلو. بنترو مناطرة، جوزيف معك.
0: اهلا بجوزيف.
21: انا عندي خي حل، يمكن ما بعرف، يمكن كتير ما يوافقوني على الحل.
0: ايه.
21: بس نرجع شوي انه البواخر اللي كان بلتشي تاخدنا على كندا، بركي بياخدون هن يا اخي على ايران.
0: لا، شو هالحكي،
21: هو منو اللبناني،
0: شو هالحكي،
21: شو عم تعب حالنا ونتعب قلبنا. واحد عم بيقول لك انا بدي موت، واحد عم بيقول لك لا انا بدي ايران، فيروح لعند ايران، تركنا نعيش نحن.
0: طيب،
21: يعطيك العافية،
0: اهلا وسهلا. اتصال. الو الو الو، راح الخط. بسمع ابو سهيل. ابو سهيل، يلا.
22: صباح
0: اهلين.
22: انه الشيء اللي عمله امبارح نتنياهو يعني مش غريب عنه يعني.
0: نعم،
22: بس شاف انه حيصير في اتفاق محتمل ايراني امريكاني او صيغه معينه يتوصلوا لها، طلع عمل هيدا الخبريه لحتى يفشل المفاوضات.
0: نعم،
22: وطبيعي بده يروح شهداء وبده توقع بنيات، يعني لانه احنا بحاله حرب بنيات،
0: بس هدف يد كبير،
22: واللي بيفهم بالعسكر بيعرف شو اللي عم بيصير بالجنوب، وبيعرف انه حرب الاف بي في هي حرب العالم الجديد هلا.
0: نعم،
22: اللي اوكرانيا وروسيا عم بيقاتلوا بعضهم فيه، يعني عرفت كيف. بعدين ما شفت انا استنكار من رئاسة الجمهورية، من رئيس الجمهورية اللي اجا باتفاق مع حزب الله، يعني قعد ساعتين لحتى أخذ الرضا منهم لقام انتخبوا. ما شفنا استنكارات خي، شفنا رايح بده يشوف كيف بعمل بملحم، يعني انه بده يحل الأمور بالعبوطة وأكثر من هذا. الجيل الجديد خي اللي عم تحكي عنه أنت، أوكي الجيل الجديد بده يفهم انه انا كمان عندي كرامة، يعني اوكي يعني بكون متعلم وبكون عندي كرامة كمان،
0: اوكي
22: مش بس العلم، ما الفهم فضلوه عن العلم. وغير من نسمع جعجعة وما منشوف طحين خي من كلهم هاي العالم،
0: اوكي
22: بعدين خي بالنسبة لهالجيلان اللي بدهم يربوا بالبلد، ما عليه يعني انه في جيل عم يربى انه يكره الطرف الثاني ويحقد عليه وبدو يزعبوا، ما عليه خي. اذا نحن بدو يربى جيل هو اقلية بالبلد حجمه 19% بدو يزعبنا من البلد، مش مشكلة خي، مستحمله نحن، نحن مستحمله يعني. اصلا من 19% كمان مش الكل يعني نصه، يعني ما بيكونوا اقلية جدا هاي العالم اللي طيب. بدها تنبزنا وتزعبنا من البلد.
0: ما حدا بدو يزعب التاني من البلد، لا ابدا ما حدا بدو يزعب التاني من البلد. شو بنا يا زلمي، هذه مش مزبوطة انه حدا عم بيقول له للتاني فيلم من البلد. واكيد ما منوافر الرأي ابدا اطلاقا، احنا بلاد بلد واحد، بس انه في جيل انت عم بتقول الكرامي وهيك، بس ما تنسى كمان الكرامي بلس سلاح المعرفة والعلم مهم جدا، صح ولا لا؟ ما فينا نضل نقول بدنا نقاتل بدنا نقاتل بدنا نقاتل في دفلين وعلتين. طب وبعدين، طب وبعدين. يلا الو.
1: الو صباح الخير.
0: صباح النور.
1: معك إلي منصور.
0: اهلا فيك إلي.
1: استاذني بخصوص سؤالك عن الجيل.
0: في جيلين عم بيربوا مثل ما سمعنا وسمعته لأبو سهيل.
1: كل واحد بنتيجة المعرف نحن عنده رأي، بس
0: طبعا ما في ما هيدا الحلو بالبرنامج بنجمع الآراء كلها. ايه
1: نحن في نحن بننتخب شخص بيقود البلد لحتى يربى كل الأجيال بالتساوي. اوكي اليوم انتخبنا الرئيس جوزيف عون لحتى يقود هذا الجيل اللي زهق اللي زهق من الحروبات، يكفي مسيرة عمره شوي صغير اللي متبقية ويكفي عمر أولاده.
0: بس قال لك انه الرئيس عون اذا بده يروح على امريكا يحل القضية بالعبوطة ما بتمشي.
1: لا بس سؤال صغير، ليش ما بتمشي؟ ما كل اليوم البلدان المحترمة حالها تتحاور مع البلدان وبصير في أخذ وعطاء وبصير في اتفاقات على كذا صفقات تجارية وهيك، ليش ما بدناش نكون اليوم على عم نتفق على صفقة سلام ومن دون حروبات؟ ما عم بفهمه بعد لهلا أنا، ليش الرئيس اللي عنا بعده لهلا متردد إنه يصير في هالحوار وهالسلام؟ أنا بس
0: يعني بسألك إنه بالعبوطة ما بتمشي الأمور.
1: طيب فإذا بالأكل بتمشي الأمور، إذا بالأكل خلينا مكفيين على الأكل نحنا. اليوم نحنا اليوم عم نجرب نحلحل الأمور لحتى ما يصير اليوم الإسرائيلي ببعض عم بيسلم على الرئيس، خليه يروح على واشنطن يسلم عليه هونيك ويصفي.
0: خليني شكرا لاتصالك، بسمع اخر رسالة صوتية من مريم قبل ما نسلم الهوى لجورج الهاني وموجز الاخبار.
2: متوقع الرد يكون مثل ما رده وقت راح سيد حسن، بيت الرد رح يرده هلا.
0: طيب اوكي بعد عنا وقت في فويس في اتصال، بعد ناخد سليم، بسمع سليم اخر
3: صباح
0: فويس.
3: خير يا استاذ توني.
0: صباح النور.
3: بدي اقول له للاخ اللي عم بيقول 19% لازم يعرف انه الغنم بتخلف وحده وبتطعمي ملايين، اما البسينات بتخلف اربعه مش مبينين.
0: طيب اوكي خلص وقتنا مارك، خلص وقتنا لليوم، ما بقى لنا الا كم ثانيه لنسلم الهوى لموجز الاخبار. تعددت الاراء وكانت حلوه جدا عبر لبنان الحر والمنبر الحر، هو دائما لبنان الحر. إلى اللقاء لبكرة 8:15 صباحا بتوقيت بيروت بآخر نهار من الجمعة، كونوا معنا.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 12 أنيني أكوا فينا 600 ملي بدولار ونص. مبيد بلان دو بلان كفرية 750 ملي ب 4 دولار و80 سنت.

أسعدتم أوقاتا. استهدفت غارة إسرائيلية صباح اليوم شاحنة صغيرة لتحميل ونقل السيارات المعروفة باسم البلاطة على طريق ميفدون شوكين قرب محطة صفا، ما أدى إلى سقوط قتيل. إلى ذلك، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن شعبة العمليات طالبت بإيجاد حلول دفاعية وهجومية للتعامل مع المسيرات، لكن هذا لم يحدث حتى الآن، مشيرة إلى أن الشعب حذرت قبل عام رسميا من خطر المسيرات المفخخة والمزودة بألياف بصرية. توفي حسين الرمال الموقوف في سجن رومي منذ 22 شهرا من دون محاكمة في قضية تشاك بلا رصيد إثر أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها بعمر 37. والرمال هو السجين 11 الذي يتوفى في السجون منذ مطلع العام الجاري بحسب ما أكدت مراجع حقوقية. أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية على حسابه على إكس بأنه سجل قرابة 3 فجرا هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة زحلة، وقد شعر بها عدد من المواطنين. أعلن موقع إسرائيل هيوم عن إجلاء نحو 100 جندي إسرائيلي من قاعدة التدريب 11 لتلقي العلاج الطبي إثر شعورهم بوعكة بعد الاشتباه بإصابتهم بتسمم معوي. في أبوظبي، عرض رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن جاسم آل ثاني لتطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار. نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مسؤولين توقعهم برد إيراني على المقترح الأمريكي للسلام اليوم، مؤكدين في الوقت عينه أن الولايات المتحدة تتمسك بإجراء عمليات تفتيش على المنشآت النووية الإيرانية عند الطلب مع فرض عقوبات على المخالفين، كما هي مصرة على تفكيك المنشآت النووية وحظر أي أعمال نووية تحت الأرض. صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى بأن الولايات المتحدة لديها خطوط حمراء في المفاوضات مع إيران. في هذا الوقت، أشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن باريس لن ترفع العقوبات عن إيران طالما مضيق هرمز مغلق. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من لبنان الحر.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبش.

0: في الأسواق
1: من لبنان الحر.
2: يسجل سعر صرف الدولار في الأسواق نحو 89,700 ليرة، في حين يسجل سعر أنصة الذهب عالميا 4,753 دولارا.
1: أسعار المحروقات برعاية ITT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات ITT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
2: نذكر بأسعار المحروقات: البنزين 95 أوكتان مليونان وأربعمية وخمسة وخمسين ألف ليرة، البنزين 98 أوكتان مليونان وأربعمية وثلاثة وسبعين ألف ليرة، المازوت مليونان وثلاثمية وأربعتاشر ألف ليرة، والغاز مليون وخمسمية وتسعة وستين ألف ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية ITT.
5: من ITT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع ITT كل مرة

في ناس بتمشي بس مش عارفة لوين، في أصوات عالية بس مش واضحة، في صوت ما بيمشي معك بيوضح لك الطريق. العالم عم يتغير كل يوم، فكرة، سؤال، جواب، وكل يوم في صوت بيعمل فرق. كل الفرق مع إلديكو على لبنان الحر.

0: لكل عم بتابعونا اليوم الخميس موعدنا اقتصادي، وبحلقة اليوم من كواليس الاقتصاد رح بيكون معي اتصالين عبر الهاتف مع البروفيسور فؤاد زمكحل عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة القديس يوسف ببيروت ورئيس اتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين، وبالاتصال الثاني رح بيكون ضيفي أيضا الباحث بالسياسات العامة بالمعهد اللبناني لدراسات السوق والمدير العام السابق للاستثمار بوزارة الطاقة والمياه الدكتور غسان بيضون.
1: في كواليس الاقتصاد.
2: في

بآخر بآخر مقالة منشورة له بصحيفة اللواء، كتب البروفيسور فؤاد زمحكحول عن الأزمة الاقتصادية وكيف الحرب عمقت الأزمة.

0: فإذا معي عبر الهاتف بروفيسور فؤاد زمكحول، رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة القديس يوسف ببيروت. الله معك بروفيسور.
1: صبحك بالخير. صبحك بالخير وبصبح كل المستمعين من الحارة.
0: أنا كنت عم بنطلق من إشكالية مركزية حضرتك كتبتها بآخر مقالة لألك عن أنه الأزمة الاقتصادية منا بس نتيجة الحرب الأخيرة، وهي نتيجة تراكم نموذج اقتصادي وسياسي فاشل. كنا دايماً عم نسمع أنه أوكي في أزمة 2019 ونسمع كتير أسباب للي عم بيصير، بس لما نحكي عن نموذج اقتصادي يعني قصدك أنه نحن كل تركيبتنا الاقتصادية بدأ إعادة نظر مثلاً، ولا عم تحكي عن التناغم بين الاقتصاد والسياسة؟ بهمني أعرف أكتر وجهة نظرك.
1: أنا بتشكرك على سؤال، ودايماً بحب وضح أنه نحن التوازن الاقتصادي والمالي والنقد بلبنان بآخر عقود ما كان ابدا موجود. يعني بنعرف نحن العجز اللي انخلق. يعني انا بس ليك بعمل مقارنه، يعني ايام الحرب الاهليه كان عندنا عجز تقريبا نص مليار دولار. نحن اليوم قبل الازمه 2019 لازم نركز، وصلنا على دين عام 100 مليار، وانا عم بعطي هالارقام لاهلي لحقنا ليوصل وين بدي وصل ويعرفوا مين استفاد اكثر من هالازمه.
0: نعم.
1: لكن نحن كيف وصلنا على ال 100 مليار؟ لانه نحن عبر ال 30 سنه اللي مرقت كان النظام الاقتصادي والمالي والنقدي مبني على عجز. يعني كل سنة كنا عن عجز بالكهرباء، عجز على المرافق، عجز على التنظيم، وكانت الدولة اللبنانية ماشية وعم تأخذ من المصرف المركزي، والمصرف المركزي عم بيدينها، والمصرف المركزي عم بيروح يأخذ من المصارف، والمصارف عم تروح تأخذ من المودع، وعم بيعطوا كانوا فوائد وهمية بالدولار الأمريكي. لو كان بالليرة اللبنانية فلتكن، نحن نطبع ليرة لبنانية لكن ما نطبع دولار. نحن كيف بأي منطق كنا نحن نعطي 5 و6 و7% بالفايدة؟ ما عم نحكي على 20% هذي صاروا بآخر سنوات، وكان بأمريكا هذه هي بتطبع دولار عم تعطي 1%.
0: مع أنه عادة دكتور نحن ما بنلحق
1: على عجز. يعني نحن كان عنا عجز بالسنة بما يراوح بال5 و10 مليار بالسنة عنا عجز.
0: نحن سؤال بس تأستفسر منك، نحن عادة ما بنلحق الفوائد الغربية تنرجع نحط فوائدنا العالية، ولا مش ضروري بالمنطق؟ يعني
1: هو الفوائد بالنهاية كل بلد بيحط الفوائد والمركز بيحط الفوائد، لكن نحن فينا نحط فوائد على العملة الوطنية، لأنه أنت عم تطبعي وعملة وطنية، وتبتحط فوائد على عملة خارجية لازم يكون عندك إياها بإيدك. مزبوط أو لا؟ يعني أنا اليوم
0: أنا بس عم بسألك تشوف أنه نحن علينا فوائد العملة الأجنبية أكتر من برا، يعني
1: طبعا عم بقلك بالنهاية هالفوائد اللي كانت عم تنعطى.
0: نعم.
1: عم بحكي من كل الحلقة، عم بحكي من الحلقة من المصرف المركزي إلى الدولة اللبنانية للمصارف وغيرها، كانت وهمية دفتريا وليس كانت حقيقية، ولابد كنا نوقع على الانفجار. هلا الانفجار صار من وراء الأزمة، كان بيقدر يصير من وراء الكوفيد، كان بيقدر يصير من وراء الحرب، يعني كان بده يصير في انفجار.
0: بس
1: بتعرف انت ماليا ونقديا اقتصاديا ما بتعرف اين بده يكون الانفجار، لكن بالواقع كنا عم نبني نظام اقتصادي بدون اي توازن. وانا بدي زيد عليها لانه اليوم كان هيدي حلقة داخلية لبل كمان اقليمية ودولية.
0: نعم.
1: كل ما نوصل لعجز، ما بدي اذكر كمان لكل المستمعين، كل ما نوصل على عجز بذكر كده يعملنا مؤتمر، صار مؤتمر بيروت، باريس 1، باريس 2، باريس 3، لندن، ستوكهولم، سادر، هلا بوصل على سادر. لكن هالمؤتمرات هذه كنا عم نسميهم مؤتمرات تأسيسية او مؤتمرات تمويلية، كانوا ليغطوا العجز.
0: نعم.
1: يعني حتى الحلقة الدولية والبلدين المانحة فاتوا بهالدوارة، يعني فاتوا بالتمويل. اول ما ننكسر بذكر انه ببيروت 1 تمولنا ب 3 مليار، بيروت 2 ب 5 مليار، بيروت 3 ب 7 مليار. فكانت الحلقه انه هالعجز نحن تعودنا عليه، اول ما نوصل على الخط الاحمر ينعمل مؤتمر تمويلي للبنان.
0: نعم.
1: والبلدين المانحه يرجعوا يمولوا لبنان، يعني حتى في مسؤوليه عليهم. وبنعرف انه هالتمويل كان من جهه اكيد يمول المصرف المركزي، لكن كان عم يمولها السياسيين. يعني اكثريه هالتمويل اللي فات ما فات مثل ما كان على البنيه التحتيه او للاعمار وغيرها، قسم كبير منه اللي كان مفروض ينعمل لاعاده الاعمار او اعاده بنيه تحتيه راح تعرف الى تمويل طائفي ومذهبي واحتياسي وغيرها.
0: وشو تغير اليوم؟ بعدهم عم يعملوا نفس الشيء.
1: كان ينتظر هالتمويل. انا بس بدي كفي بهالنقطه للمستمعين يلحقوا معي.
0: نعم.
1: امتى انكسرت الحلقه؟ انكسرت الحلقه بطريقه واضحه جدا ب 2018 وقت انعمل مؤتمر سادر. شو كان الفرق؟ شو الفرق بين مؤتمر سادر والمؤتمرات اللي عملوا قبل؟ سادر بالفرنساوي تسموه كونفيرانس ايكونوميك دي ريفورم، يعني مؤتمر الاقتصادي للاصلاحات. وبذكر بحين اذن يعني نحن لبنان هذه هو البلد اللي عم يطلب المصاري. السياسيين اللبنانيين راحوا كل واحد بتيارته الخاصه ليطلب ويتسول المصاري، واللي جاي البلدين الماني حمل اوروبا جايين بالمترو وبالتاكسيات وبالبسيكليتات. انا بخبر القصه الطريفه لانه كنت موجود فيها.
0: نعم.
1: وهالمؤتمر بذكر وعد للبنان ب 13 مليار. قاموا السياسيين قالوا خلص جاي 13 مليار. بتذكر كثير منيح انا كنت راجع من مؤتمر اول لفات وانسالت من السياسيين امتى جايين يا دكتور على المصريات، وجاوبتهم بطريقه جديه انه المصريات مش جايين، هيدا اسمه مؤتمر الاصلاحات، لن تمول الدوله اللبنانيه او الاقتصاد اللبناني بدون اصلاحات واضحه وبدون مشاريع مع دفاتر شروط، يعني هيدي المشاريع الوهميه اللي عشنا عليها 30 سنه ما كانت بقى. السياسة اللبنانية والسياسيين وكل الأطراف اللي ما فهموا قالوا نحن جاي 13 مليار وهيدي رح تعطينا فترة سماح 4-5 سنوات، لكن هالمرة ما اجا ولا سنت، لأنه البلدان المانحة اللي كانت رأسهم فرنسا مع وصول وقتها رئيس ماكرون، وكان المسؤول على المبعوث بيير دوكان اللي كان عنده علاقة كتير قريبة منه لأفهم الموضوع، قالوا لن يمول لبنان حينئذ. وهون بلشت اذا بدك بلش نفوت على النفق، يعني نحن من سنه 2017-2018 عارفين انه التمويل الخارجي وقف، وبلشنا بالهندسات الماليه لانه المركز بده يجرب يستقطب اموال بالخارج، ووقتها صاروا يسافروا المصارف الى الخارج يقولوا نحن نعطيكم 15 دولار 15% على الدولار و20% اذا بتجمدوا سنه، يعني اللي عم يسمعني وعايش هالازمه
0: مزبوط وانعرضت عليه
1: نفوت بالنفق، بلش نفوت بالنفق وانفجرت وقتها صار في أزمة اجتماعية، بس كان فيها تنفجر بأي وقت وما حدا بيعرف إمتى. فأنا بس حبيت جاوبك بهالطريقة الواضحة والعلمية أنه نحن من 30 سنة كنا ماشيين بعجز تام، العجز كان يتسكر بمؤتمرات وببعض الفوائد الوهمية، وتتوقفت الحنفية من البلدان المانحة من المؤتمرات ومن غيرها. طبعا بلشنا إلى النزول بهالنفق الغامض اللي بعدنا اقتصاديا وماليا ونقديا ما ظهرنا منه بعد 6 أو 7 سنوات.
0: لا أنا كان ضروري استوضح منك لأنه يعني هذه فكرة النموذج شغلة كتير مهمة. في سؤال تاني، حضرتك حكيت عن التوازن بين السياسة والاقتصاد، بس تنستفسر ما عملنا إصلاحات اقتصادية لأنه مش قادرين نلغي الفساد ولا لأنه ما عنا قرار سياسي موحد؟
1: ستة بدي يكون بعتذر عن جد، بعتذر من موضوعيتي وشفافيتي، يعني بتسأليني هيك سؤال ما بقدر إلا أصرخ على العالم اللي كل بيفكر من جوا، من مين عم نطلب محاربة الفساد؟ ما بدنا نفكر من مين؟ مين بنوا الفساد؟ ما نحن اليوم الأشخاص اللي حاكميننا اليوم ما يعني ما بدي حتى الكل بس عم بحكي الأكترية، لما هن زيتهم هاللي عملوا حرب أهلية، هن زيتهم المسؤولين المباشرين من أكبر أزمة مالية نقدية بتاريخ العالم، هن زيتهم هاللي وصلوا البلد هاللي وصل لليوم، هن زيتهم اللي بنوا دولة الفساد والدولة العمياء، هن زيتهم هلأ بلا ما أكيد ما عم بجمل الكل بلي كنا عبول الأكترية، هن هول بدنا نطلب منهم يحاربوا الفساد؟ كل شخص طلع على المنابر وقال أنا بدي حارب الفساد بتحكي شوي بتلاقي هو على رأس الفساد. ما نحكي بالمنطق، يعني لو بدنا نتفق أنه اليوم اللي عم بيوعد بالإصلاحات ما هو دمر الإصلاحات، اللي عم بيوعد ببناء الدولة أكتريتهم هن اللي بعدهم عم يدمروا الدولة. بدنا نتفق على الموضوع، يعني بدنا نكون واقعيين، هلا بدنا نمشي على الشعارات، طبعا شعارات كله بده يحارب الفساد، لكن الفاسد الأكبر اللي بده يحارب الفساد ليه؟ لأنه ما بحياته غير يحاربه. يعني اليوم اللي مفروض يكون محكوم هو عم يكون الحكم، عم بحكي عم بجمل بصراحة بس ما بدي فوت بالتفاصيل ولا بالأسامي لأنه أنا اقتصادي وليس سياسي، لكن بالمنطق ما بتقدر تقولي أنت بنفس الطريقة المحكوم والحكم يكون نفس الشخص، عم بحكي بالمبدأ
0: صحيح.
1: اليوم يعني هول الشعارات محاربة الفساد وغيرها أكيد ما في جدية. اليوم إذا بدنا نقلل بالفساد إذا نبلش ما نقول بدنا نقلل بالفساد، أول شيء بتروحي على المكننة، ما نحن وصلنا على الذكاء الاصطناعي بالعالم، نحن المكننة كمبيوترات بالضمان الاجتماعي معنا، إذا نبلش من الكمبيوتر عادي اللي عمره 30 سنة، ما رح أحكي كمبيوتر عمره سنة، طب نحن المكننة البسيطة ما عملناها، نحن وصلنا على على على على بلدين مجاورة بتخلق شركة بخمس دقايق، بلبنان بدك تخلق شركة بدك شهرين وبتدفع 10 مرات أكثر منها أكثر من حقها لتخلق شركة، كيف بدك تعمل استثمارات؟ يعني ما نحكي بالمنطق أكيد بدنا نجلب استثمارات، أكيد نحن فخورين ببلدنا، لكن نحن إذا ما عملنا نظام مالي نقدي واضح مكنني الذكاء الاصطناعي بالوزارات وما في بقى احتكاك بين المواطن وموظف الدولة وتماماً، كيف بدك تحكي عم تحكي بإصلاحات؟ إنت تبلش بالإصلاحات، طب نحن عنا بالدولة 300 ألف موظف دولي، أكثر من النص ما بيروحوا على أماكن عملهم، أكثر من النص، مع كل محبة واحترامي للجميع. بدنا نحكي كيف اللي بتعمل إصلاحات وقت نحن قمنا بعناوين الإصلاحات وما في إصلاح تنفذ، هيك نحكي من 6 سنوات لليوم، ما بدي أرجع لورا أكثر، أحكي من 6 سنوات، معروف إنه لبنان عم بيعاني بأكبر أزمة مالية نقدية بتاريخ العالم، هيدي واضحة وهيدا عنوان واضح، وبكل تقرير بنك الدولي وصندوق النقد بيقولوا كلمتين بكل التقرير، بيقولوا أزمة متعمدة وبيقولوا أزمة لا مثيل لها. أزمة لا مثيل لها من عمل إصلاح واحد، من عمل إعادة تأهيل واحد، يعني أكيد نقرأ بخطوط وغيرها، معقول بعد 7 سنوات بعدنا عم نحكي نفس الكلام كنا نحكيه من 7 سنوات؟
0: طيب كيف نروح على إعادة الأعمار؟
1: المتعمدة بدي أعلي على كلمة متعمدة،
0: نعم.
1: متعمدة بالداخل أكيد كان في مصالح داخلية، وإذا بدك بركز عليهم أكيد في مصالح إقليمية، لأنه اللي كان يمولنا بقلك شو بدي مول بعد لأسباب سياسية واقتصادية، وفي أسباب متعمدة دوليا، لأنه كمان الممولين الدوليين قالوا لشو ما شو عم نمول، نحن عم نمول بلد هاللي نصه عم بيروح كل التربية عم بيروح هدف، فما عم مزبوط متعمدة من كل الجهات. عفوا أتعطيك.
0: لا بالعكس، أنا بس عم أقول إنه طالما عم بتعد كل هيدي الأمور، يعني إحنا كيف بدنا نروح على إعادة أعمار ولا عنا دولة فاعلة ولا عنا ولا كفحنا الفساد ولا عنا، يعني نحن أمام أزمة حقا جوهرية بنيوية
1: أكيد.
0: والحل
1: أكيد.
0: مش بسيط جدا، ولا تأخرت الانتخابات كمان أبداً. زيادة
1: ابدا اليكم بدنا نكون واضحين، يعني كمان برجع بقول انا شخص متفائل لكن نفس الوقت علمي، نحن عم نحكي بازمه اقتصاديه. بدي اعطيكي بالارقام، نحن بنهايه سنه 2019 كان الناتج المحلي تقريبا 52 مليار دولار، نحن الناتج المحلي اليوم عم بحكي 2025 ما قربت على 26 ولا على الحرب الجديده،
0: نعم.
1: كنا عم نحكي بناتج محلي تقريبا يوازي 35 مليار حسب مرصد البنك الدولي، يعني عم نحكي نحن خفض 40%، وال 35 مليار بسنة 2025 ما بيوازوا نفس القيمة، لأنه بنعرف إنه قيمة الدولار وقيمة السيولة صارت أقل، يعني نحن عم نحكي باقتصاد تقريبا حجمه 50% من اللي كان. طيب كيف بدنا نحن نبني اقتصاد جديد وقت عم نحكي 50% من حجم الاقتصاد القديم مع زيادة سكانية، لأنه نحن عنا احتياجات زيادة. هذا شو يعني؟ هذا يعني إنه لبنان عم بيفقر، مشان هيك نسبة الفقر تعدت 75% حسب المراصد الدولية، مشان هيك شفنا حجم الأعمال عم يرجع بكل الشركات ومداخيل الدولة وغيرها، وشفنا ليه ما عاد عندك استثمارات، يعني عم بحكي بالأرقام الاقتصادية، هيدي ما عم بحكي بعد بالحرب وما دمر بالسقة وما دمر بهدي تعمر، عم بحكي ب 2025. أما موضوع إعادة الأعمار هيدا ملف كبير، نحن فقط بحرب، فقط بحرب 2024 تقريبا تقدروا قيمة إعادة الأعمار كمان حسب المراصد الدولية ب 15 مليار دولار. إذا بدنا نزيد عليهم التقديرات لحرب 2026، لأنه من غير شر عنا موديلات للحروب، عم بينحكى ب 7 إلى 8 مليار، برجع بقول حسب المراصد الدولية.
0: نعم.
1: يعني عم نحكي كلفة إعادة أعمار ما يوازي 23 إلى 25 مليار دولار. هيك نقول منطقيا، هيك نقول مين بيقدر يرجع يعمل. اول شيء الدوله اللبنانيه بعجز تام، يعني
0: صحيح.
1: المعاشات ما قدرت تدفعهم،
0: صحيح.
1: والدوله اللبنانيه بعد ما عملت بالتوازن، هيك نشيل انه الدوله اللبنانيه ما فيها ترجع تحمل حجره او ازازه، وبرجع بقول لسوء الحظ ما عم فوت بالمسؤوليات. هيك نفوت على قطاع الخاص، قطاع الخاص بعد ما بلسم جروحه، وقطاع الخاص ما بيقدر يرفع راسه من هالازمات، واكثريه قطاع الخاص ظهر برات لبنان وما عاد عنده ثقه.
0: نعم.
1: المجتمع الدولي، إذا نحكي المجتمع الدولي، المجتمع الدولي ما عاد عنده أي ثقة، ما عنده أي ثقة بإعادة الأعمار، المجتمع الدولي عم يجبرك تروحي على مشروع صندوق النقد الدولي، إذا رحتي على مشروع صندوق النقد الدولي مع كل علله ما بيجيكي أكثر من 3 إلى 4 مليار وليس لإعادة الأعمار، عم نحكي بيجي للاقتصاد. وكل بلدان المانحة بنعرف إنه في مشكلتين، في مشكلة أكيد الفساد والخبرة السيئة اللي عندهم بالتمويل، وبنفس الوقت في كمان أسباب سياسية بنعرفها إنه ما في تمويل إذا ما صار في إذا بدك خطة سلام أو غيرها بالموضوع. فاليوم بنرجع مين بده يمول؟ البلدان العربية أكيد في مقاطعة على لبنان على قد تجي، الأمريكا أكيد ما تحت عمي ميدو عمري. هيك نروح ونحكي إنه ب 2006 إيران ساهمت بعد إعادة أعمار بعض المباني، طيب ما إيران اليوم إذا بدها ترجع تبلش عمي شو عندها ببلدها منها قادرة؟
0: عم نحكي بالمنطق نحن،
1: ما بيقرمز وغيرها. يعني اليوم كل إذا بدي قنوات التمويل لإعادة الأعمار مش موجودة، إلا طبعا إذا رجعنا بنينا دولة، إذا رجعنا بصراحة بنينا الثقة مع المجتمع الدولي إذا فتنا بخطة واضحة وشاملة. إذا كان عندنا دولة متينة طبعا هون بترجع تبني إذا بدك الثقة الداخلية الإقليمية والدولية، لكن لحد هديئة وين ما نحن لسوء الحظ القنوات مسكرة.
0: على كل حال نحن موعدين فيك بحلقة كاملة بالاستوديو إن شاء الله من الأسابيع الجاية بإذن الله. بس بدي أقول شغلة، بروفيسور نيكول بيكر بعتت لك تحية عميد، بتقول لك تحية لألك لأنك عم تفسر ليش يلي لازم يعمل إصلاحات تيوقف الصدمات المتتالية على العرض هو اللي عم بفائم الأزمة، يمكن هيدي مش الكل عم يشرحوها، فبتوجه لك تحية.
1: أنا بحيي لبروفيسور بيكر وهيدي زميلي، وبحيي كل زملائي جامعة الدسوس وخاصة بكلية إدارة أعمال وكل الطلاب اللي عم يحضروا فحوصاتهم، اللي بدي حييهم لأنه كمان كلمة للطلاب اللي قدموا فحوصات تحت القصف وهلا عم يتهيأوا، وبعرف قد ايه صعبة، لكن كان أملنا نقدر نحن نكون حد منهم لأنه بالنهاية هالشهادة اللي عم تسمح لهم يرجعوا يساعدوا أهلهم. فتحية لكم على كل حال، لكل فريق لبنان الحر، لكل الأهالي. بعتذر على صراحتي، بس بقول كلمة أنا متفائل، وبرجع بقول نحن لن ولن نستسلم، والمثابرة هي سر النجاح.
0: عميد صراحتك هي اللي الناس عم تطلبها، يعني كل ما حدا بيكون معنا على الهواء وبيكون صريح وبيسمي الأشياء بأسميها بيكون عن جد عم يحكي باسم الناس. بالعكس مشكور لك كتير عليها.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك بروفيسور فؤاد زمكحول.

0: بدي انتقل لضوي على موضوع تاني كمان كتير مهم وأساسي، موضوع اللامركزية الإدارية ولكن من زاوية أخرى. رح ضوي عليه مع الباحث بالسياسات العامة بالمعهد اللبناني لدراسات السوق والمدير العام السابق للاستثمار بوزارة الطاقة والمياه الدكتور غسان بيضون. ألا معك دكتور؟
1: اهلا، يسعد صباحك وصباح المستمعين.
0: يعني على طول انا هيك بحييك وبقول نشكر الله في اشخاص هالقد عندها اندفاع لحتى تضلها تشتغل بهالبلد رغم كل معاقل الفساد ومكامن الفساد الكتيره، فعن جد نشكر الله عليك.
1: والله هذا بنعتبره احنا واجب اخلاقي ووطني، وبكل اسف لم ينتج اي يعني حصيله ايجابيه مثل ما بنتوقع برغم من كل التغيرات اللي حصلت. تفضلي.
0: نفسك طويل على كل حال بعرف. لما بنحكي دكتور بيضون عن اللامركزية الإدارية، يعني نحن قدام إصلاح إداري فعلي ولا بس عم نجرب نعمل إعادة توزيع للصلاحيات ضمن نظام سياسي بعده مركزي فعليا؟
1: لكن خلينا نفصل بين النظام السياسي وبين اللامركزية الإدارية المنصوصة عنها.
0: نعم.
1: إن بتساهم بتحقيق التنمية بمختلف مناطق البلاد.
0: نعم.
1: لا مركزية هي يعني حل وخطوة ضرورية جدا جدا جدا بعد ما ثبت على مدى عقود طويلة من الزمن أن المركزية أدت إلى احتكار، أدت إلى فشل، أدت إلى سوء إدارة، أدت إلى هدر، وأدت إلى انهيار الكثير من المرافق العامة بدءا من الكهرباء والمياه والاتصالات والنفايات وإلى ما هنالك من خدمات.
0: نعم.
1: تتهم كل بيت بلبنان.
0: نعم. إذا بدي روح
1: على هذا اللي عم يصير.
0: نعم.
1: بوجود بلديات، يعني هي البلديات أحد أوجه اللامركزية، وهي بالحقيقة
0: سلطة محلية،
1: نوع من الحكومة المصغرة بالمناطق. هذه البلديات لم تعطى الإمكانيات ولم تعطى الحرية والاستقلالية الكافية.
0: نعم.
1: لكي تتولى شؤون الخدمات وتعزيزها وتأمينها ورعايتها ومعالجة مشاكلها بإطار البلديات بحد ذاتها أو اتحادات البلديات.
0: قديش اليوم قادرة هالبلديات طالما عم بتركز على دورة دكتور غسان بيضون انه تتحول لمحركات انماء بظل ضعف التمويل وغياب الإيرادات المحلية؟
1: أول شيء البلديات مش اليوم نشأت، اليوم الحديث عن أي موضوع عن أي معالجة رح يتأثر بالأزمة الصعبة والحادة والغريبة والاستثنائية اللي عايشها البلد واللي ما في بإيدنا هلأ حل نلوم أو نطلب أو نتوقع.
0: إيه لأن في عنا عبء إضافية.
1: وإنما إلاء البلديات هذا أمر كان مفروض يبلش من زمان، من زمان مش اليوم.
0: يعني
1: برضو اليوم أحسن من بكرة.
0: نعم.
1: يعني مثلا تتاخذي أزمة الكهرباء عزيزتي.
0: أوكي.
1: وهيدي أزمة مزمنة ومركبة.
0: صحيح.
1: من عدة عوامل ولنفهمها لازم نتطلع بمنظومة الكهرباء من شو مركبة.
0: نعم.
1: منظومة الكهرباء أول شيء بطليعتها المؤسسة، مؤسسة كهرباء لبنان، وقانون إنشاء الاحتكاري اللي منع إنه حدا يأمن هالخدمات تبع قطاع النقل والتوزيع والإنتاج إلا المؤسسة، واللي طلع قانون بال2002 قانون تنظيم قطاع الكهرباء اللي قال بننشئ هي أنظمة ومنفكفك هالاحتكار لحتى تنحل المشكلة.
0: نعم.
1: ظل هالقطاع هيدا محكوم بالاحتكار لليوم مع انه تعينت لهي الناظمة بعد طول انتظار. بتلاقي انه قوانين قانون الكهرباء قانون 264 وطلع قوانين جديدة كمان معقدة وما حلت المشكلة، مثل قانون الانتاج الطاقة الموزعة مثلا.
0: نعم.
1: الطاقة البديلة. كمان في عندك طريقة إدارة المؤسسة، إدارة مؤسسة كهرباء لبنان مفروض حسب القانون انه نعين 7 أعضاء ونختار واحد منه رئيس مجلس إدارة، بتلاقي بيعينوا 6 أعضاء وبيبقى الرئيس موجود بحكم الواقع ودون وجه يعني مشروع وما دون مبرر، انه رئيس مجلس ادارة له من سنة 2002 بعتقد على رأس ادارة هالقد فاشلة، هالقد عندها صعوبة، هالقد مشاكلها معقدة، ما بفهم كيف كل هالوزراء اللي عم يجوا كل التوجهات اللي عم تحكم هالوزارة والقطاع ليش بعد تركين هالموضوع وشو مبرر. هلا هالأزمة هاي إلا هي المؤسسة وقوانين. حاليا بعد ما صار في هيئة ناظمة اللي ما سمعنا عنها شيء، ما عبرت عن حضورها، ما عبرت عن وجودها، ما سمعنا أي أفكار عندها، وهذا شيء غريب فعلا يعني مدهش. شو القصة؟ مثلا أنا بقول لك بقانون تنظيم قطاع الكهرباء 462 2002 في مادة بتقول، في مادة بتقول إنه اللي بده ينتج كهرباء للاستعمال الخاص لحد 1.5 ميجا ما بده لا رخصة ولا إذن إنتاج، بده فقط أن يتقيد بشروط السلامة والشروط الصحية والبيئية. فينا نفهم ليش الهيئة الناظمة ما شرفت بعد وما حددت هالشروط؟
0: هل هي عندها المراسيم التطبيقية وعندها شروط صلاحياتها وعندها كل التفاصيل الخاصة بعملها الهيئة التنظيمية دكتور؟
1: لحد هلا لا ما سمعنا عنها شيء.
0: ما هيدي الفكرة، انه مش لازم ينحط لها وهيدي المراسيم يمكن مش عايزة تقطع بالحكومة مثلا، بس تنشوف كيف بيصير آلية العمل
1: بإشراف وزارة الطاقة.
0: نعم،
1: وزارة الطاقة اللي هي يعني توجه وتواكب مرحلة الانطلاق لنشاط هالهيئة وتعطيها استقلاليتها وتخليها تشتغل. شو بدها تعمل الهيئة؟ بدها تنظم القطاع وتحط قواعد إدارته وترائب التعرفة وترائب النوعية إلى ما هنالك، وتعطي تراخيص الإنتاج مثل ما منقول هلأ. إذا بدنا نعطي البلديات مثلا واتحادات البلديات تراخيص إنتاج حتى تتعاون مع القطاع الخاص، واللي هو الحل الوحيد المفيد بالظرف الحالي.
0: نعم،
1: لأنه تنضل نفكر، تنضل أسرى صندوق التفكير القديم، ننطر تمويل لبناء معامل تعمل على الغاز ومحطات تغويض، هذا أمر نتيجة التطورات مش وقته وهذا بعيد المنال. خلينا نروح نحو التفكير الأبسط والأجدى، وهو تأمين حد أدنى من الأمن الطاقوي للبلد،
0: اللي هو يعني بطاقة متجددة مثلا،
1: الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، هذا الحل الوحيد المتاح. بنخلي المرافق العامة، الاتصالات والمياه حتى قطاع النفايات في ساهم بتطوير قطاع الكهرباء والإنتاج،
0: وهذا كله من خلال البلديات يعني، ولا من خلال عمل لا مركزي بمؤسسات؟
1: لا، البلديات بالتعاون مع القطاع الخاص.
0: نعم،
1: البلدية لما بتشرف على متعهد من القطاع الخاص هو بينتج طاقة شمسية وبياخد من كهرباء لبنان على عداد، ويتولى القطاع الخاص بياخد الكمية على عاتقه، بيتولى توزيعه والرقابة على شبكته، وما حدا بيعود يسرق كيلوات. روحوا شوفي كهرباء زحلي مثلا ما عندها هذا، ليش؟ لأنه الرقابة على نطاق ضيق ممكن، بينما رقابة كهرباء لبنان على شبكتها المنتشرة على كل الأراضي متعذرة ومستحيلة. كهرباء لبنان شو ما حطت على الشبكة عم يهدر منه،
0: وأصلا يعني فيها ريان بالشبكة أصلا، قبل ما نحكي عن سرقة كهرباء وقبل ما نحكي عن تعليق، فيها ريان بالشبكة ولا لا؟
1: يعني فيها ريان بالشبكة مظبوط، هذا بيسموه الهدر الفني.
0: نعم،
1: وهذا كمان عمل جزء منه بخطة بالقانون 181، نحل مشكلة كبيرة ومنه بده استكمال. وإنما برجع بقول نتيجة عدم توفر التمويل، من ما حدا رح يجيب تمويل، ولأنه الطاقة الشمسية تمويلها متوفر محليا، والطاقة الشمسية إنجازها لتصير يعني فعالة بدها وقت قصير، ولأنه البلديات واتحادات البلديات والدولة تملك مساحات شاسعة لما بتحطها بخدمة المستثمر من القطاع الخاص بده يتعاون مع البلديات، بتوفر عليه استئجار أراضي، وبالتالي بتكون تعرفة الطاقة الشمسية أقل بكتير من تعرفة المولدات بالدرجة الأولى، ومن تعرفة كهرباء لبنان هلا اللي هي تعرفة غامضة ومرتفعة وما إلى مبرر، ولم تؤدي إلى أي تقدم بأوضاع كهرباء لبنان.
0: نعم، طب عندي سؤال كمان كتير مهم دكتور غسان بيدون، كونك صحيح يمكن بتركز كتير على العمل الإداري والاقتصادي وباختصاصك، ولكن نعم، في سؤال كمان ممكن ينطرح، ما منخاف برأيك أنه تتحول البلديات لمربعات أو دول صغيرة بتعكس نفس الانقسامات الموجودة على المستوى الوطني إذا عطالها الصلاحية؟
1: أسوأ لن يكون أسوأ من المربعات الأساسية المركزية.
0: نعم.
1: كمان بالمربعات الأساسية المركزية لك الرقابة إلى دور مهم بضبط المرافق وبتحسين أدائها.
0: أوكي.
1: لما أنت بتكوني على نطاق ضيق والأهالي هن المعنيين بأنه يراقبوا الخدمة اللي مفروض توصلهم، بصير أهون أنك تعرفي وين المشكلة بنطاق ضيق. بينما خدي مثلا تلزيم النفايات بلبنان، بتلاقيه ما أدى إلى نتيجة، وكل يوم نحن معرضين مثل ما معرضين للعتم الشاملة، معرضين كمان لأنه النفايات تطمر الشوارع، معرضين أنه والله خدمة الخلية بتتوقف، لأنه ما في قدرة على ضبط الأمور المركزية، ما في رقابة، ما يعني في تدخل كبير بالشؤون هاي من مؤسسات أو بالمجلس الوزراء بيوليها هالصلاحية والاهتمام، وبلا ما نناقش ليش طلعي بالنتائج أي قطاع مش مهدد كل يوم إنه يوقف.
0: صحيح.
1: البريد، الخليوي، النفايات، الاتصالات، المي، أي واحد.
0: طب أقولك ما عم نحمل بعض البلديات أكثر ما بتحمل، يعني بده يصير في نحن هدف اللامركزية هو التوازن بالإنماء دكتور بيضون، بس نحن بنعرف إنه في بلديات كتير مع مصاري وغنية وعندها قطاع خاص يدعمها، وفي بلديات كتير فقيرة، رح يضل في عنا عدم توازن بالإنماء، شو رأيك؟
1: لألك شو يعني أول شيء طلع قوانين مؤخرا بيعزز تفعيل العمل البلدي.
0: نعم.
1: يعني أضاف لهم زيادة على الرسوم. البلديات مش هي اللي بدها تستثمر ولا هي بدها تمول، البلديات بدها تتعاون مع القطاع الخاص لحتى
0: يعني حتى لو مش ضمن نطاقة.
1: نعم.
0: حتى لو مش ضمن نطاقة القطاع الخاص تقدر تتعاون معه.
1: لا، كل واحدة ضمن نطاقة.
0: أوكي.
1: يعني فيك تاخدي اتحادات بلديات.
0: أوكي.
1: مثل
0: أوكي.
1: ما
0: وضحت الصورة.
1: كهرباء.
0: نعم.
1: بجبال وبزحلة وبحر.
0: إيه هلأ وضحت أكتر الصورة.
1: كمان فيك تاخدي للمناطق، فيك تاخدي للمناطق تقسميها مناطق وتقنيا تتقسم، وكل كل اتحاد بلديات بيروح بيتعاون مع القطاع الخاص بإشراف الهيئة ناظمة وبدفتر الشروط بتحطوا الهيئة ناظمة بالتعاون مع الشراء العام. بدنا نطلع من أسر صندوق التفكير بالخطط القديمة. الخطط القديمة ما عاد إلى علاقة بالواقع. لازم نفكر مثل ما قلنا باللامركزية. بتضل كهرباء لبنان تنتج ما تستطيع أن تنتجه.
0: يعني هذا القرار على مستوى وطني لازم يتخذ بمبادرة من وزارة الطاقة، أو فيها تكون بمبادرة من حي الله؟
1: لا، بمبادرة من وزارة الطاقة اللي هي أدرى وهي صاحبة الصلاحية المباشرة.
0: نعم.
1: ما بيمنع أن النواب يفكروا أو
0: كتل نيابية
1: يفكروا يطرحوا مشاريع أولين.
0: نعم.
1: بس مين هو صاحب الصلاحية المباشرة؟ وزارة الطاقة. وزارة الطاقة لحد هلأ بكل أسف ما سمعنا من شيء جديد يبشرنا أو يخلينا نتأمل بالمعالج.
0: نعم. على كل حال هذا الموضوع كتير مهم وأساسي، مثل ما حضرتك ذكرت دكتور بيضون إنه القصة مش بس قصة خدمة واحدة، يعني في عنا كتير خدمات وكتير قطاع.
1: نعم.
0: إيه وعنا كتير قطاعات
1: هلأ بس خليني أعطيك
0: إيه خلينا نختم بآخر دقيقتين، شو بدك تقلي؟ تفضل.
1: هيك بظاهرة هلأ النزوح، لو تعلمنا من تجربتنا ومن حاجتنا من زمان، لكن كل الأبنية الرسمية والمدارس والساحات والملاعب والمساحات المتاحة هذه كلها فينا نعمل لها خطة، نأمل لها تمويل من الخارج، وكلها تاخد
0: طاقة شمسية.
1: يعني لما انت بدك تستخرجي مي بواسطة كهرباء لبنان او بواسطة المولدات، كل في مخيفة لما بنعمل محطة طاقة شمسية لمحطات ضخ المي قدام نوفر، بصير المواطن هذا يحصل على مي ويدفع حق المي.
0: نعم.
1: فهيدي الفرصة ما لازم نضيعها. هيدا هالمشروع انه نجهز المؤسسات والادارات والمساحات الرسميه والتابعه للدوله نجهزها بطاقه شمسيه.
0: خدي هيدي كمان من القطاع الخاص ولا من برا؟
1: نعم.
0: هي كمان من القطاع الخاص ولا من برا؟
1: ممكن في كتير هبات تيجي على لبنان،
0: لانه هلا يمكن بحسهم فرملوا كل الهبات والمساعدات
1: او قروض ميسره.
0: نعم. بعد عنا دقيقه دكتور، تفضل.
1: بهالطريقة هاي بنقدر نأمن حد أدنى من الاستقرار. يعني في عندك أنت مطاحن، عندك معامل أدوية، عندك مستشفيات، عندك ناس بتعيش على الأكسجين، عندك المطار، عندك المرفأ. هودي لازم يكون في إلهم حد أدنى من الطاقة مأمنة. ما بيجوز، ما ممكن تتأمن حاليا بأنه ننطر نعمل معمل على الغاز ونجيب محطات تغوير. بدها طاقة شمسية، وطاقة شمسية لا مركزية إنتاج بالتعاون بين البلديات والقطاع الخاص. بدنا نشد همتنا بهذا الاتجاه ونكون صادقين.
0: على كل حال عندي كتير أسئلة حول موضوع تحديدا الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، بس إن شاء الله بنعمل حلقة تانية معك باستديو. بدي أشكرك كتير دكتور غسان بيدون.
1: نعم، شكرا على استضافتك.
0: شكرا لك، الباحث بالسياسات العامة بالمعهد اللبناني لدراسات السوق والمدير العام السابق للاستثمار بوزارة الطاقة والمياه الدكتور غسان بيدون. مستمعينا لهم تخلص حلقتنا من برنامج في كواليس الاقتصاد، فاصل وبرجع الساعة 11.

0: تعرف بدقيقة منفيدك.
1: اليوم بحدود الساعة 2:41 بالليل، يعني عم نحكي بسبعة أيار 45، مضيو نهاية الحرب أو آخر الحرب. مين وكيف؟ عم نحكي

0: وين؟ بمدينة راس بفرنسا. المهم أنه هالاتفاقية بلغات إنجليزية وفرنسية وروسية وألمانية، وقع كمان جنرال أمريكاني، كمان ممثل عن الجانب السوفيتي. إنما لما عرف ستالين بتوقيعه اعترض وقال إنه ما حدا بيمثله. مشان هيك مع اعتراض ستالين ورفضه للي ضمنته لهالاتفاقية اتفاقية ترانس، مضيوا اتفاقية تانية الساعة 10:43 ليلا بس بيوم 8 أيار سنة 45، وهي كانت اتفاقية استسلام ألمانية جديدة وهالمرة ببرلين.
1: حقك تعرف من لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 4 كيلو ب $8.90، فيري لتر ربع ب $2.95.

سجلت غارتان عنيفتان على مدينة النبطية، وشنت إسرائيل غارتين على ياطر وتول، كما استهدفت غارة من مسيرة دراجة نارية بين بريقع والقصيبي. الغارة على بدياس في قضاء صور أمس دمرت منزلا وألحقت أضرارا بالبساتين والمزروعات. واستهدف القصف المدفعي بلدتي شقرة وبرعشيت في قضاء بنت جبيل. حزب الله أعلن استهدافه بمسيرة جرفة إسرائيلية من طراز D9 عند خلة الراج في بلدة دير سريان، متحدثا عن تحقيق إصابة. الجيش الإسرائيلي أعلن أطلاق صواريخ عدة من حزب الله باتجاهه في جنوب لبنان في خلال الساعات الماضية ولا إصابات. أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تخشى أن يقيد أي اتفاق أمريكي إيراني حرية تحرك جيشها في لبنان. أعلنت اللجنة العليا القطرية الإماراتية أن العلاقات الثنائية تمضي بخطى ثابتة نحو مرحلة أكثر تقدما من التعاون والتكامل بين البلدين. أخيرا قالت وزارة الخارجية الباكستانية أنها لا تعلم ما كان التوقيع عن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران، لكن سيكون فخرا لنا لو كانت العاصمة إسلام آباد. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، نلتقي في الأسواق.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26

0: تعرف بدقيقة من فيدك.
1: اليوم بحدود الساعة 2:41 بالليل، يعني عم نحكي بسبعة أيار 45 مضيوا نهاية الحرب أو آخر الحرب. مين وكيف؟ عم نحكي عن اتفاقية ترانس لما وقع وفد ألماني بقيادة ألفريد جودل بالنيابة عن القيادة العسكرية الألمانية والرئيس الألماني الجديد، اتفاقية لاستسلام ألمانيا غير المشروط. وين؟ بمدينة ترانس بفرنسا. المهم انه هالاتفاقية بلغات انجليزية وفرنسية وروسية وألمانية، وقع كمان جنرال امريكاني، كمان ممثل عن الجانب السوفيتي. انما لما عرف ستالين بتوقيعه اعترض وقال انه ما حدا بيمثله. مشان هيك مع اعتراض ستالين ورفضه للي تضمنته لهالاتفاقية اتفاقية ترانس، مضيوا اتفاقية تانية الساعة 10:43 ليلا بس بيوم 8 أيار 1945، وهي كانت اتفاقية استسلام ألمانية جديدة وهالمرة ببرلين.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.
2: في الأسواق،
3: في الأسواق،
2: في الأسواق
0: من لبنان الحر.
4: يسجل سعر صرف الدولار نحو 89,900 ليرة، وسعر أونصة الذهب 4,753 دولار.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
6: ليه؟
5: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
6: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
5: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: بنزين 95 أكتان 1,455,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,473,000 ليرة، مازوت 1,314,000 ليرة، وقارورة الغاز 1,569,000 ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
7: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

مين قال القوي ما بيبكي؟ يمكن ما حدا بيتذكر أول مرة سمعها، بس أنا أكيد إنه كلنا منعرفها. الرجال ما بيبكي، الزلمة ما بيبكي، القوي ما بيبكي. نقالت ببساطة كأنها نصيحة، بس بالحقيقة كانت قانون. تخيلوا معي، ولد صغير أنجأ عمره 2.5-3 سنين ووقع، روح ركبته، بعيونه دمعة كتير كبيرة. قبل ما تنزل دمعة وتكرج بيسمع صوت عم بيقوله عيب انت زلمة. بهيدي اللحظة تحديدا مش بس الدمعة بتنحبس، ببلش جواته شي يتعلم انه في مشاعر ممنوعة. يعني انت عندك مشاعر مسموحة ومشاعر ممنوعة. ما هو هيك يا رشيد، ما هو هيك، تربينا على أفكار وعلى قوانين خنفشارية، ومهم إنه غلط وعم نصححه، لأنه تربية اليوم مختلفة. أنا مش موافقة على كلها وعلى كل خلفياتها وأبعادها وقوانينها، بس على القليلة بلشنا نوع على فكرة إنه ما لازم نمنع مشاعر ونسمح غيرها، لأنه كيف رح يطلع الولد؟ رح نكمل. يعني من عمر السنتين، من عمر 3 سنين بتبلش القصة، مش قصة القوة انه القوي ما بيبكي والزلم ما بيبكي، بتبلش قصة الضبط. بيكبر الولد وبيصير يتعلم وبيوصل يعرف يخبي. اصلا ما عندكم اياها فكرة وملاحظة انه عادة المرأة بتحكي بتحكي بتحكي وبتعبر وبتقول شو بها، والرجال ممكن ما تعرف اذا مبسوط ولا لا. الولد بيكبر انه عم يعرف يخبي مش لانه ما عنده مشاعر. ليش؟ منه انسان طما يكون عنده مشاعر، لانه تعلم انه اظهارها ممنوع، اظهارها خطر على رجوليتك، اظهارها خطر على شخصيتك. صرا أنا بس بقصة بيت ومدرسة وتربية قديمة وجملة هيك، مجرد جملة عابرة. خليني أرجع معكن أقدم، لأنه الفكرة هي أقدم. بالمجتمعات القديمة، من المجتمعات الأولى، لو المجتمعات اللي كانت عايشة على الحروب، على الصمود، على البقاء، على الخوف الدايم. ما بعرف شو تغير اليوم أصلا. وبعدنا عايشين على البقاء والصمود والخوف الدايم، بس انه ضروري ارجع لأصل الفكرة. كان مطلوب من الرجال انه يكون جاهز دايما، ممنوع يتردد، ممنوع ينهار، ممنوع يضعف. المشاعر بهيك وقت وني كانت المشاعر ترف وفزلكة، او حتى كانت تهديد لإله وللجميع. مشان هيك لحظة الضعف عند الرجل ممكن تكلف حياة فرد وحياة جماعة. أنا بتذكر صراحة رشيد بروفيسور بيكر هو الوحدة قالت خنفشاري معي على الهواء. هلا إذا قصدك شي تصريح برات البرنامج أوكي، بس أنا بتذكر إنه كانت معي على الهواء بروفيسور بيكر وقالت هيدا خنفشاري. صح، اوكي. نجحت بالفحص. وهيدا ابو جو عم يبكي. ايليا قال كذاب اللي بقلك الرجال ما بيبكي. ما انا مش عم قول الرجال ما بيبكي، انا عم بحكي عن فكرة وقناعة وتربية الرجال ما بيبكي، مش عم بحكي عن الحقيقة. وصلت لك للحقيقة.
بذكر انه اي تعليق مفتوح حتى نحكي بهذا الموضوع، ما بدي اتصالات، خلينا على الواتساب 70 95 9 111 اللي عنده رسالة مكتوبة او بالصوت لحتى نعلق مع بعض على هذا الموضوع. بعد في كتير قصص تنحكى.

0: عليا واشعلت اخر فتيل. انا
1: ان شاء الله ما حدا بيبكي يا رشيد، لانه صحيح نحن ضروري يكون عنا وعي ومعرفه بكتير امور وكيف نحن منفكر وكيف نحن منربي، بس ندعي انه نعبر عن مشاعرنا مش معناتها انه يكون بدنا نبكي. ان شاء الله ما بحياتك بتبكي. لأرجع أذكر أنه صورة الرجال اللي ما بيبكي واللي بلشت قديما بالمجتمعات اللي كان فيها حرب، كانت لحظة البكي هي لحظة ضعف ممكن تكلف حياة. هيك تولدت صورة الرجل الصلب الساكت يلي ما بيبكي، ومع الوقت ما بقيت الصورة بأرض المعركة، راحت الصورة وفاتت على كل بيت. كرمل هيك لما يكون في تقليد ما منقدر نلوم الكبار اللي ربوا بهيدي الطريقة، بس مع زيادة الوعي ومع زيادة المعرفة إذا بقي لليوم في ناس عم بتربي بهيدي الطريقة، لا بدنا ندق نقوص الخطر. صارت كلمة الزلمة ما بيبكي بالتربية بالمدرسة وبالحكي اليومي، وصارنا منقولة انه الرجال القوي ما بيبكي، لدرجة انه لما بلشوا يفكروا البنات بالمساواة ومثلهم مثل الشباب عشوي هني كمان بدهم يبطلوا يبكوا، ما نحن كمان قوية وقبضيات. لا يا حبيبي، القوة مش بدمعة او بحبس الدمعة، القوة بمطرح تاني كتير ابعد من هيك. خليني اوقف هون لحظة. لما نقول الرجال أو الزلمة أو القوي ما بيبكي، هل فعلا ما بيبكي أو ما بيسمح لحاله يبكي ويمكن مرات بس يكون لحاله ينفجر؟ دراسات اليوم بتقول شي كتير مهم، بتقول إنه المشاعر اللي منكبتها ما بحياتها بتختفي، إذا ما عبرت عنها ما تفكر إنها بتموت، بتتخزن، بتتخزن بالتوتر، بتتخزن بالصمت، بالعصبية اللي ما قالها تفسير. قديش في ناس بتقولوا عنهم عصبيين وما بتعرفوا ليه هن عصبيين؟ يمكن لأنهم مخزنين كبت مشاعر. مش عم برر عصبية حدا، بس عم قول انه كل واحد لازم ينبش على خلفية عصبيته ويلاقي لها حل او علاج كرماله كرمال اللي حواليه. عم تزلولي براسكن معي او عم تحكوا بين بعض؟ بس تشوف اذا في تعليق من عندكن.

0: تخيل في شيء أصعب من هيك، مرات بتتخزن بالتوتر وبالصمت وبالعصبية، بس مرات بتتخزن بشيء غريب ببرودة، بتتفاجأ أنه لا مش هيك بعرفك أنا، شو صاير معك، مغير علي، ما كنت بعرفك هالقد لا مبالي. خليني مرة كم رسالة برجع أكمل أحكي عن بعض الأرقام وشو بتقول عن الرجال وعن هالفكرة تحديدا. رسالة: خلينا نشوف رانا شو بعتتلي، برجع مرق رسالة. الرجال أكيد بيبكي لأنه بيكون حساس ماكسيموم. ليش بيكون حساس ماكسيموم برأيك يا رانا؟ بسمع رسالة من فادي.
1: صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ صحتك؟ والله الرجال عندك على بضاي بيبكي بينه وبين نفسه.
0: ليه بينه؟
1: أنا عمري 55 سنة، في شغلات دمعتي تنزل من لوحدة. الدمع لما عندك الإنسان بتنزل من عينه، نفسيا بيرتاح أو قلبيا بيرتاح.
0: شكرا لك يا فادي، كما بسمع رسالة من جورجات.
2: بونجور، انت كون عارك، مبارك معك جورجات، كيفك حبيبي؟
0: الحمد لله.
2: حسب ما بتربي. أنا عندي شاب الله يخليك لأولاد العالم، بس صريح معي كتير كتير كتير، عودت من هو طفل شو بيضايقك، شو بيصير معك، خبرني إيه، وشو ما كان يعني لو بيجرح خبرني حتى أكون عارفي وقلك شو هو. ماما عودته عن جد على الصراحة، يعني شو ما بيكون بو، شو ما بيكون بو، شو بيصير معه قلتكو بيجي بخبرني. اتعود معي على الصراحة وما بحط بقلبه، لأنه عودته على هيدي. حسب الولد ما انت تعودي من هو طفل من هيك، بس إذا بتقولي له لا ما تحكي هيك أو ما تخبرني شيء أو ما عودتي يقول شيء، ما بيقول.
0: أوكي جورجيت، بس حتى ما نكون طرعنا برات الموضوع، لأن أنا تحديدا عم ركز على فكرة لما منربي ولادنا على عدم البكي. تحديدا الصبي منقول له أنه إذا بكي بيكون عمره سنتين، الولد ما بيبكي، الزلمة ما بيبكي، ما بعرف شو يعني. تحديدا مش عم بحكي عن الانفتاح بس بالتربية، عم بحكي عن فكرة كبت المشاعر اللي إلها علاقة بالحزن بالبكي، لأنه منربط على طول عدم البكي بالقوة، وهيدا الشيء غلط ولازم نكون صححناه. رسالة:
3: هيدا أسلوب تربوي لتشكيل دافع وحافز للطفل لحتى يتقدم لقدام وينمى صح. مش غلط، لأنه الرجل الطفل إذا كان صبي بيكون المثل الأعلى الرجل الكامل، والبنت إذا كانت بنت صغيرة بيكون المثل الأعلى هي المرأة الكاملة يعني. بس هيك.
0: مرسي لألك فارس، بس الولد اللي هو صغير شو فهمه بالمثل الأعلى؟ نحن منزرع له فكرة المثل الأعلى. أنا عم جرب أحكي علميا، يعني أنا مش عم جيب ولا مرة معلومة من عندي، أنه نحن لما نكبت مشاعرنا منلاقي نتيجتها بعد سنوات، مش ضروري تبين هلأ. وقديش في أولاد يمكن نكون عم نحدلهم من مهاراتهم وقدراتهم. من قدرتهم على الإبداع بكتير من الأمور، لأنه في مشاعر عم يتعلموا يكبتوها أو منحط لهم قوانين لقلها وعم نضبطها. ليش؟ إنه إذا بكيت أو إذا وجعت ونزلت دمعتك، وين المشكلة؟ شو اللي نقص منك؟ يعني أنا بدي أقول هيك شغلة، صحيح عم بحكي إكزامبل يمكن بعيد شوي، بس أنا بعز الوجع بس كنت عاملة العملية، ما بدي أقول إني موجوعة، بس غصب عن رقبتي تكر دمعتي عخدي. هيدي كيف؟ شو بعمل تأكبتها؟ كبتت الحكي، بس الدمعة شو بعمل فيها؟ كيف ما بنزلها؟ هالولد شو بدي أعمل فيه الولد؟ ما الولد وضعه أصعب بكتير من حدا كبير عم بيعيش مع ألم معين أو فكرة معينة. كمان بسمع رسالة وبرجع بكمل.
4: يسعد صباحك. كتير مهم الولد يكون محاط بأشخاص بحس سيف معهم،
0: نعم،
4: يعبر عن كل شيء عم يفكر فيه أو عم بيحسه، وخاصة بمجتمعنا، لأنه لما يكبر الواحد بتصير صعبة أكتر، بتصير صعبة منه هو، بتصير صعبة من المجتمع كمان، لأنه مجتمعنا يعني عم بتخف كمية الناس اللي قادرة تكوني مع راحتك وبتحكي بوضوح وبتحكي شو عم تفكري.
0: نعم.
4: بلا ما تكوني خايفة انه ينحكم عليك.
0: حلو.
4: او بلا ما تكوني خايفة انه ينشمت فيك.
0: اوكي، هيدي اذا انت حذر بعلاقاتك شي، واذا انت ممنوع تعبر عن مشاعرك لانك هيك تربيت صار شي تاني. رشيد انا زعلاني منك، لما كنت بامريكا كان هيدا هو السبب، كان لازم تخبرنا حتى كلنا مع بعض كعائلة وحدة بلبنان الحر ومستمعين ومتابعين كون عم نذكر حفيدك بالصلاة، يعني كان لازم تخبرنا، حقنا عليك انك تخبرنا كعائلة. على كل حال المهم هلأ الحمد لله على سلامته، وإن شاء الله ما بتدقوا شوكي. في أرقام بتقول إنه الرجال بسبب هيدي الفكرة تحديدا، أو الرجال بشكل عام بيكبتوا مشاعرهم أكتر بكتير من النساء، وهيدا شيء أصلا نحنا منعرفه، مش لأنه بحسوا أقل، إنما لأنه تعلموا من خلال تربيتهم مجتمعهم الثقافة الاجتماعية المشتركة، تعلموا يعبروا أقل. ويمكن أخطر شيء إنه البكي من منع كليا، إنما نحط له شروط. تخيلوا يعني مثلا إذا ربح بطولة بحق له تنزل دمعته، بس إذا خسر حدا بده يبكي لحاله. يعني تبكي لأنك موجوع، لأنك تعبان، لأنه مش عم تفهم شو بيصير جواتك، عم بعندك خليط مشاعر هون. لا، ممنوع تبكي، لازم تبكي بس بالفرح. شو هيدا؟ يعني أنا ما بتخيل أنه في مطرح من المطارح منقدر نربي أنه ما نعبر عن مشاعرنا ثلاث أرباع المرات مشاكلنا اليومية، لأنه نحنا مش عارفين بشو قطعين. أنا ليش متوتر، أو هل أنا متوتر ولا خايف ولا قلقان؟ لما أكون ماني عارف حقيقة مشاعري بعمل مشاكل، كيف تأكبتها كمان؟ في نقطة كمان مهمة، إنه السينما لعبت كتير دور كبير بهيدي الصورة. يعني عادة كنا نشوف البطل حتى بالدعايات، البطل واقف، البطل قوي، البطل ما بيهتز، واحد بس بيبطح ألف زلمة بالمعركة. إذا بكي يا أما بيكون قبل ما يموت، أو بشي مشهد استثنائي يعني بحسسوك بعظمة هالدمعة اللي نزلت، كأنه البكي صار شي كتير نادر، مش إنه شي طبيعي، شي استثنائي عظيم ما لازم تعمله دايما. فعلا هيك يا رشيد، فعلا كلنا منحبك كتير. خليني مرق كمان كم رسالة وبرجع بكمل. رسالة من محرز.
5: صباحو يا أم فؤاد، صباح الخير. هلأ ما بيبكي، أنا برأيي أنه حتى الحجر بيبكي. يعني في أرجل من يسوع، يسوع أنت قريتي قلتي لي
0: ماريا فالتورتا،
5: للكتب تبع ماريا فالتورتا، كان عم يبكي على الصليب مع كل هذا الألم،
0: حتى بالكتاب المقدس واضحة
5: بعد واعي، وآخر شي بيقول له لقد تم كل شيء. ما في أرجل من يسوع، لأنه هو الله. وبتعرفي هلأ في ساعات داش فيه مثلا شخص للعذراء يبقى من حجر بيبكي، وهيدي الذكرى مش من زمان، وقت هذا اليهودي ضرب الصورة ليسوع وبلشت ترشح دم هيدي الصورة. أنا برأيي يا أختي يا قلدي، كل ما بيبكي يعني هو منه موجود.
0: شكرا لك يا محرز، حبيت سؤالك جورج، قال طب معقول نخزن مشاعر فرح وبسط وانشراح وتنفجر وقت الحاجة؟ اللي بيخزن مشاعر فرح وبسط وانشراح ما بعوز ينفجر أصلا، بيكون فرحان وسعيد وإيجابي، بس بده يكون عن جد عنده قدرة تفاعل إيجابي عالية جدا، استجابة عاطفية عالية جدا. شو بدك، انا لا اعلام ولا مذيع، انا رايحة اشتغل علم نفس. عشرت ده، انا بدي تدرس علم نفس، بدك شي 4 سنين 8 سنين وخبرة وفورماسيون، بجي انا بثلاث اشهر لايف كوتشنج، لا علم نفس ولا بطيخ. من اليوم ورايح معكم إلديكو إليا The Life Coach. ايه امبارح جورج قال لي إلديكويين الصبح وإلديكور عشية، وانت بألف خير. ما إذا مزبوط حافظة الأسامي بس إنه هيك الفكرة. ما فيني أخذ اتصالات على الواتساب بس رسائل صوتية، فإذا إذا حدا عم بيشارك معنا اليوم 70-959-111 رسائل صوتية أو مكتوبة بس على الواتساب. وبسمع رسالة من أبو جو، قلت شي غلط؟ صح، مش هناك قلت لهم على الواتساب ما فيني أخذ اتصالات بس بأخذ رسائل صوتية. رسالة
6: يا ستنا بونجورك أبو جو، صارت معي قصة مع ابن الصغير إليو.
0: نعم.
6: تأخر بالمشي وكل ما يمشي يقلو بيروح حاله، فعالسنتين تقريبا بيروح حكى شفته وحنكه وخبار بيقلب بالأرض، فأنا من عصبيتي عيطت عليه بطريقة كتير وقوم وكذا
0: بدي كسرك،
6: وانزعجت لأنه بين العالم الوحيد اللي ما كان يعرف يمشي، يعني انزعجت أنا بالداخل طبعا. فبعد فترة سنة وشوية وأكتر كمان نفس الحالة، بيقلب على الدرج بيروح راسه كمان دم وهيك، فجيت عم بركت عليه عم بلمه بابا بابا ما صار لي شيء ما صار لي شيء، من وجعت والدم عم بينزل منه، يعني
0: بدي كسرك.
6: خبطة اللي سمعتها أنا قاعد بالأوضة ركت عليه على الدرج، يعني
0: بدي فجرك.
6: فالحالة اللي شفتها فيه اللي عم بتقوليه أنت 100%، وبعدني لهلأ عم صلح فيها يعني صراحة.
0: خايف من ردة فعلك، خايف من ردة فعلك تقوم تقول له أنت زلمة ما لازم تبكي ما لازم تنوجع من دون ما ننتبه. تربينا وربينا على فكرة أنه القوي ما عنده دموع، بس اليوم في شيء عم يتغير، أكيد مش فجأة وأكيد مش بسهولة، بس في أسئلة بسبب الوعي والتقدم وتوسع الآفاق بالتفكير والتفكير النقدي، صار في أسئلة عم تنطرح. شو بيصير لو القوة كانت مش إنك ما تبكي، لو القوة إنك تعرف ليش عم تبكي؟ لا يا مش بس لايف كوتش، فلسفة روح، رح تتفلسف أكتر. سمعت خد هيبة. شو بيصير لو الصمت مش دايما هيبة، إنه مرات بسكت لأني خايفة؟ صار الرجال بيقدر يحكي، بيقدر يقول أنا موجوع، صار في عنا اعتراف وصراحة، وقادرين نقول أنه المشاعر مش ضعف، المشاعر هي جزء من التوازن. العلم اليوم بقلنا، مع أنه انتبهوا أنا مش دايما بوثق بالعلم إلا إذا كان بناء على تجربة طويلة، وجمعة الجاية محضر لكم عن موضوع حيث أخطأ الطب يوما ما، بس العلم اللي منعيشه كل يوم ومن تجربتنا بيقلنا انه البكي مش بس ردة فعل، هو طريقة جسمك تيخفف فيها الضغط، طريقة تيفضي فيها شي تقيل. يعني لما ما بتبكي مش انت قوي، انت بس عم بتأجل، ويأتي الانفجار العظيم. هون بتصير المفارقة. من زمان كانوا يخافوا من دموع الرجال، اليوم بلشنا نخاف إذا غابت دموعه. شو عم بتحضر؟ شو صاير معك؟ بطلت تحبني؟ لأنه الرجال اللي ما بيعرف يعبر، طب كيف بده يشرح؟ كيف بده يحب؟ كيف بده يعتذر؟ مش لأنه ما بده، لأنه ما علمناه كيف هو وصغير. وفي ناس اليوم بعدها بتقول بطل في رجال. خليني أقول بمطرح من المطارح، مش بطل في رجال، بس صار في إعادة تعريف للرجولة، بجزء من وافق وبجزء لا، وكل واحد عنده رأي.
7: لما تبقى الأسوأ وعن الكرامي

0: بوافق عليها هيدي الجملة. أكتر ناس عرفوا الصح هن اللي عملوا غلط. خليني مرق كم رسالة على 70 95 9 11 11 وبرجع بكمل.
1: مدام إلديكو بونجوري.
0: بونجور
1: توني معك.
0: أهلا بتوني.
1: مدام البكي ضروري بمطرح من المطارح.
0: نعم.
1: تصديق على كلامك مثل ما عم بتقولي، لازم الإنسان يطيلع الكبت اللي عنده عندما يكون في عنده تراكمات.
0: نعم.
1: إن كان بحالات المرض، بحالات الموت. يعني أنا بعطيكي مثل على نفسي، وقت اللي خبرني الدكتور من فترة زمنية إنه أمك معها عندها كونسير، بكيت. أوكي. لما توفت كمان بكيت. عبيزت الشيء. طيب السبب البسيط إنه مربيين تربية صالحة، مع احترامي لكل السامعين. تربية صالحة وعلى التضحية وعلى الوفاء وعلى المصداقية، أكيد بدك تبكي عليهم.
0: نعم. يعني كل حالة ضغط بتعيشها وبحاجة لتنفس، إذا بكيت مش عيب، مش عيب أبدا. كمان بسمع رسالة من بول.
2: بونجور مدام إلديكو.
0: طلع مش
2: أول شيء بدي أعرف
0: ابنة لسلمى،
2: حبت مدام إلديكو تضل بألف خير. مرسي على المواضيع. أنا بس بدي أقول في مقولة ويمكن تغنى، إنسان بلا دمع هو ذكرى إنسان، لأنه الدمعة منا عار، يعني أكيد مش تصير عادي. يعني في محلات معينة منعلم أولادنا أنه إلى حد ما منعبر، بس أنه منا عار هي بركي غار، انه نحنا كليل غار مليانين انسانية، واللي كتير بيحبس دمعته بعتقد بيصير بمحل معين مليان نقمة، وبس يكبر ما بعرف بأي هوية بيصير، يمكن بيصير مأذي للإنسان وللطبيعة كمان.
0: ايه هذا اللي كنا عم نقوله قبل شوي، انه الكبت للمشاعر ممكن يوصل لصمت، للامبالاة، لعصبية زايدة ما لها تفسير، لانفجار. هذا اللي كنا عم نجرب نقوله قبل شوي. كمان بسمع رسالة تانية. بدي اعتذر ما رح اقدر مرق الرسالة لانه الصوت كتير بعيد وفي ضجة اكتر من الصوت، اذا فيك ترجع تبعتها مرة تانية بكون ممنونتك. يلا كمان رسالة.
3: والله يا ست ألديكو، أول شيء صعب صباحي.
0: صباحك.
3: تاني شيء بهالأيام صعب كتير الواحد يقدر يبكي قدام حدا، لأنه بدون ما تحسي العالم كلها بتشوف اللي عم يبكي ضعيف، وبطل حدا يحب لضعيف. خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح، مع أنه أنا ضد الموضوع. عندي ولدين تخليهم يعبروا، بعدهم عمرهم 4-5 سنين، بس بتركهم يبكوا ما في مشكلة، بس بعدين برجع بفهمهم أنه مش على كل شيء بدي إياه بدي أبكي وصرخ. ما بعرف إذا فهمت علي الفكرة.
0: فهمت عليك. انت مش ضد فكرة صباح. التعبير، ولكن ضد فكرة الناس اللي بتسخر من من من البكا تبعولك او من البكي، وبتحس انه انت ضعيف بوقت انت منك ضعيف. وصلت اكيد فكرتك شوقي، مرسي لك. بسمع كمان رسالة.
4: مدام قلبك ومجور.
0: مجور
4: ميلو معك.
0: اهلا.
4: باني هلا واعي وعم بسمع البروغرام، بدي اقول لك شغله.
0: ما عندك شيء مدير واعي الساعة 11.
4: اهم شيء نظرة بصمت ما يحكي الرجل.
0: ليه؟
4: هاي كتير خطرة. هاي
0: خطرة. ليه ما بده يحكي؟ ما فهمت يعني عن جد ما فهمت. سهيلة بعتت لنا رسالة طويلة شوي، رح جرب مرق شوي منها.
5: مجور ست ديكو يعطيك العافية. أنا من أنا وصغيرة ما حدا علمني، بس بخبي وجعي. مثل ما قلت أنت بتخبي ما بتقولي، حتى ما بتنزل دمعتي، بصير بصلي، بصير بعيتي، بس كله جوا يعني، لحتى يمكن يصير الوجع 20-10 لحتى يعرفوا. وتعلمت لوحدي كمان حتى ما ضايق غيري، خبي زعلي، تعايستي، حزني. يعني توفى خيي عمره 29، انا كنت طفلة، خبيت جوا صرت اكتب بس ما حدا حس فيني. هلأ معي فيبروميالجي
0: يعني دخيلك ما تقوليلي.
5: مش أنا حللت الحكمة حللو من كذا تروما غيرها. أنا ما بحكي بيموت من ما مات. أنا كتير بفع كتير بتأثر بس ما بتنزل دمعتي. هيدا شيء كتير مضايقني عطول بخبي بخاف ضايق غيري. وكمان بالنسبة كيف بعلموا الصبيين جوزي كان إنه لا لابني أنت صبي أنت ما بتبكي. أخذ مني كتير شغل لحتى إنه لا هيدا بني آدم إنه كيف ما بده يبكي.
0: نعم شكرا لك سهيلة خلصتي الرسالة بس كان بعد في كلمة. إيه بعرف شو يعني فايبروميالجيا لأنه أنا عشت الاختبار وبعدني لهلأ في أيام يمكن بغيب عن الهوى بس لأنه بكون أنا مش قادرة أقوم من التخت وإجي بفهم كتير شو معناتها. سلامة قلبك بس هيك جربي تعلمي أنك تطلعي هالمشاعر لأنه هيدي المشاعر بتزدلك وجعك بدون ما تنتبهي كيف لأنه كل جهازك العصبي بيصير تعبان وبدك تضلك موجوعة. لا بدك تنفسي بدك تنفسي وإلا ما رح تلاقي حل لهيدي المشكلة. مرسي كتير لألك يا سهيلة.

0: الرجال اللي بيعبر منه أقل قوة من الرجال اللي ما بيعبر، بالعكس هو أقل خوف وأكثر ثقة أنه أنا لازم أعبر ومش فارقة معي شو بيقوله. أقل خوف من حاله، أقل خوف من مشاعره، من أنه يبين على حقيقته. في أجمل منا أنك تعيش مع شريكك، مع عائلتك، مع محيطك على حقيقتك بلا نفاق، وهيدا النفاق غير المقصود، مش أنت مقصد أنك تكون منافق بيناتهم، لأنك تربيت أنه ما تكون على حقيقتك شو بيقولوا عنك، شو ببين مظهرك قدام الناس إذا ما كنت هيدا القوي الأبضاي البطل. القوة ما عادت بهديك الصورة القديمة، القوة اليوم يمكن تكون قادر انك تقول انا تعبان وموجوع وبحاجة لكذا وكذا. مش كل دمعة ضعف ومش كل صمت قوة يا جماعة. في فرق كتير كبير بين واحد ما بيبكي وواحد ما بيسمح لحاله يبكي. كبرنا كتير على جملة القوي ما بيبكي والزلمة ما بيبكي، بس هل اليوم بعد مسموح نشوفها حقيقة، ولا يمكن كانت فكرة مناسبة لزمن معين وتغيرت، مثل ما كتير من المصطلحات اللي تغيرت وتطورت غصب عن رقبتنا. الحرية ما تغيرت يا جماعة وما بطل مفهومة هو ذاته؟ ما صارت الحرية فلتان؟ طيب هيدي شغلة اتغيرت وقبلناها مع انها مش مفيدة. مش لازم اليوم كمان نغير مفهوم القوة مرتبط بعدم البكي، بوقت انه نحنا بحاجة لنفضي مشاعرنا باكتر ظروف صعبة عم نعيشها ونقطع فيها اليوم. ما بعرف اذا في وقت مرق رسائل او خلص مرق شي رسالة بعد. يلا
1: هاي مدام التيكو روبير معي. والله انا رأيي بالموضوع انه واحد مش لازم لا يتعلم ولا يتمرن لا يخبي الدمعة، ان كان للفرح ولا للحزن. حلو واحد انه تلا حزين في شي موقف حزين ينزل دمعته، شو بس بالعكس.
0: حلو.
1: بالعكس بيرتاح.
0: صحيح.
1: واذا مبسوط في احلى منه واحد بينزل دمعة الفرح. أنا مثلاً كان في من فترة ابني بالحربية وظاهر بعد 60 يوم مش شايفينه وظاهر وهيك شفته بعد 60 يوم، لا تليفون ولا صورة ولا شيء، شفته ظاهر هيك بالبدلة الرسمية. يمكن أنا الوحيد بين كل العالم اللي عم بشهق بالطفل قد ما مبسوط وفرحان بهالمنظر هيدا. في رجال وفي نسوان واقفين عادي، ما بعرف يمكن على حسوا حاله يمكن اولادهم ظاهرين من شو بقى في فحص بريفيه، ما بعرف. حلو الانسان يعبر، انا بحس انه لازم الانسان يعبر. حلو الدموع حلوه.
0: نعم. محمد الخطيب بيقول دموع الرجل منا ضعف، ولكن اعلمي اذا رأيت دموع رجل فكوني على يقين ان هموم الدنيا اسقلته وكأنها جبال. اكيد مع كل احترام لك يا صديقي. خلين هيك فكرة صغيرة اختم فيها، نتأمل لكننا التقينا الاسبوع اللي جاي. يمكن القصة مش انه نوقف نبكي، القصة انه نوقف نخاف من دموعنا وشو رح يقولوا الناس اليوم ولا مبارح ولا بكرة. لأنه أوقات، وأنا برأيي أصدق شي فينا بيطلع من دون ما نحس من عينينا. مارك بيطار مرسي لك، لقائي بجدد معكم الأسبوع الجاي ببداية شبكة جديدة، يعني انتروني التنين الساعة 10.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة ناجتس ماكسيمز 500 جرام بدولارين و30 سنت، جبنة بوك 100 جرام بدولار و10 سنت.

تحية طيبة. جاء في بيان الجيش الإسرائيلي منذ قليلة: الآن يمكننا تأكيد مقتل قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله في الغارة على الضاحية الجنوبية أمس. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيغاي أدرعي أن جيش الدفاع قضى على أكثر من 220 مخربا من صفوف حزب الله الإرهابي منذ سريان تفاهمات وقف إطلاق النار. في هذه الأثناء سجلت غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة دير كيفا جنوب لبنان، وأدت الغارة على تول في قضاء النبطي إلى إصابة عنصرين من فريق الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية، وسادفت مسيرة آلية في بلدة حنوي قضاء سور. قال النائب غسان حصباني إن تكتل الجمهورية القوية، التكتل النيابي الأكبر في البرلمان، يدعم رئيس الجمهورية جوزيف عون في مسار التفاوض لإنقاذ لبنان. استبعد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إمكان رفع أي عقوبات دولية مفروضة على طهران طالما بقي مضيق هرمز مغلقا. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بت

0: دايما حدي. معنا الحياة إلى معنى وهيدا عالمنا، اعتبروه عالم افتراضي، المهم الكل راضي. بين النسمة والبسمة، الهمسة واللمسة، الكلمة والنغمة، صار للحياة ألف معنى. معنى الحياة إلى معنى، كل خميس الساعة 12 على لبنان الحر مع جانا غازي.
1: معنى الحياة إلى معنى، تحيات من القلب بوجهها أنا والزميل المبتسم مارك البيطار لكل المستمعين. وطبعا نحن معكم بلقاء جديد رح يستمر لغاية الساعة 2:15، ويمكن هيدي مش يمكن على الأكيد آخر حلقة بتستمر ساعتين. رح نضل بموعدنا إذا الله رد بشبكة البرامج الجديدة، ولكن رح نكتفي بقسم واحد. القسم الثاني رح نعوده نهار الأربعاء الساعة 12. إذن اليوم مشوارنا رح ينقسم لقسمين. القسم الأول بيسعدني رحب بالمعالجة النفسية سيسيليا دومت. أهلا وسهلا فيك سيسيليا، دايما عبر لبنان الحر.
2: مرسي جانا،
1: طمينا عنك.
2: الحمد لله كل شيء
1: إن شاء الله. دايما اليوم نحكي موضوع، بتعرف إنه الواحد أوقات بيعد يفكر كيف معقول يكون إنسان محترم مثلا، أو كيف ممكن يكون يحترم نفسه، كيف الواحد بيعرف إنه هذا الشخص بيحترم نفسه. يعني هيدي كلها سوا، يعني بتحس انه بين نظرتنا لنفسنا ونظرة الناس لنا في هيك تفاصيل صغيرة بتتجدد او بتحدد زبدي كيف بنحب، كيف بنختار، كيف بنسمح للآخرين يعاملونا. لليوم خلينا نحكي شوي عن احترام النفس وتأثيره على حياتنا وانعكاسه على الآخرين كمان. خلينا نعرف من حضرتك كيف يعني الواحد بيحترم نفسه، شو مفهوم هيدا هالكلام احترام النفس بعلم النفس؟
2: كتير مهم هيدا الموضوع جانا نكون عم نحكي عنه، لأنه أوقات بمجتمعنا وبتربيتنا بتختلط علينا الأمور ومنصير نخلط إشياء كتيرة مع بعضها. احترام النفس هو أنه أنا أعرف قيمة حالي، أعرف كيف أفرض حالي، أعرف كيف كون أنا ماشي ع مبادئي وعمبادئ المجتمع. يعني أعرف حط حدود لنفسي قبل ما حط الحدود للآخر، يلي أكيد كمان من ضمنها أعرف أقول لا. يعني حط للحدود للآخر طبعا وقت يلي لازم أقول لا. احترام الذات هو بإني ما اسمح للآخر انه يكون عم بيستغلني، وما اسعى انا لارضاء هالاخر. فاذا احترام الذات هو مرتبط كتير بالمبادئ من ميلي وبالمجتمع اللي انا فيه وبفرض ذاتي بهالمجتمع وبهالبيئة.
1: يعني بنعتبره هو شعور او سلوك، لح اكتر السلوك يومي عم بيكون
2: صحيح، هو بيبين سلوكيا.
1: سلوكيا بيبين. طيب اذا بدنا نقول احترام النفس وعلاقته مثلا بالصحة النفسية، او قبل قلتي حضرتك انه لازم نعمل حدود لنفسنا.
2: نعم.
1: كيف الواحد بيقدر يعمل حدود لنفسه؟ كيف بيعرف هو انه عم يتمادى اما لا؟ هل كل واحد قادر يعرف؟
2: لا، يا ريت. اكيد مش كل واحد قادر يعرف وقادر يقشع، لانه نحن عادة بنكون سبجكتيف، بنكون نحن عاطفيين
1: مش موضوعيين،
2: مش موضوعية بنظرتنا لحالنا وللامور اللي نحن بنعملها. اوقات
1: يعني كتير يعني.
2: صح، اوقات كتير منشوف انه نحن لكل شيء عم نعمله هو مظبوط، بس موضوعيا وعمليا مش دقيق هيدا الشيء. لما انا اوصل لمرحلة اقدر واجه حالي واعرف حالي انه انا هون غلطت بمطرح، هذا كتير بيساهم باحترام الذات. لما اوصل لمحل واعرف انه انا غلطت والزم حدودي واتعلم كرمال المرات الجاية ما ارجع اغلط نفس الاغلاط هيدا.
1: بس كمان هو ما بيعرف انه عم يغلط، ما هو الكارثة يعني كمان الكبير قد فيها صعوبة القصة.
2: هون جانا بنرجع للشخصية، لسمات شخصية هالإنسان، يلي هو بيعمل إنكار، يلي هو مش قادر يشوف الحقيقة، ويلي هو كتير انفعالي وعاطفي وما بيقدر يكون موضوعي، الإنسان المتعنت والعنيد يلي ما بيعترف وما بيشوف إنه غلط وما بيعترف إنه غلط، الإنسان اللي عنده الأنا كتير، الإيجو كتير عالي وما ما بيتراجع عن رأيه، هو لا يخطئ، مش بس ما بيعترف، ما بيشوف حاله. وعنا ناس منروح لحالات مرضية أوقات يلي هني مش واعيين، مش مدركين للإشياء يلي عم يعملوها، لا أسبابها ولا نتائجها. كمان هود الأشخاص بيكونوا مش هين عليهم أبدا إنه يحطوا حدود لنفسهم. أنا بحط حدود لنفسي لما أكون أنا واعية، نظرتي لنفسي موضوعية وقادرة إني شوف الغلط وشوف الصح، وهيدا النضوج العاطفي.
1: بنستعمل كتير كلمات احترام النفس، احترام الذات، تقدير ذات. هالمصطلحات هل هي مترادفة بنفس الاتجاه وبنفس المعنى أو بتختلف؟
2: لا، هي بتختلف. إذا حكينا عن احترام الذات وتقدير الذات هي مختلفة، لأنه احترام الذات منشوفها مثل ما قلنا بتنعكس عبرة، بتنعكس مثلا أنا كيف حدود الآخر اللي بحطها مثل ما قلنا، كيف ما بخلي الآخر يستغلني. فإذا هي عم بتبين سلوكيا، عم بتبين للخارج بعلاقتي مع الآخر. بينما تقدير الذات، وهون بصير خطأ كمان، لأنه تقدير الذات هي تقديري لنفسي، أني أنا أعرف قيمة نفسي، أنه أنا أعرف إنجازاتي، أنه أنا ما أجلد نفسي. وهون بتفرق المستويات بتقدير الذات وباحترام الذات.
1: يعني فينا نفرق فيها خلال حياتنا اليومية؟
2: أكيد فينا نفرق لما نوع على الموضوع، لأنه مثل ما قلنا احترام الذات هو العلاقة مع الآخر، بينما تقدير الذات هو أنا نفسي. أنا بدي أقدر نفسي، أنا بدي أشوف قدراتي، لأنه بتنعكس بترجع، هني مترابطين، بس بتنعكس تقدير الذات بيرجع بينعكس على علاقتي مع الآخر. لما أنا أكون بقدر حالي، نظرتي لحالي وعلاقتي مع الآخر رح تختلف.
1: طيب كيف ممكن إنسان يقدر ذاته ولكن ما يحترم نفسه؟ بيقدر؟
2: بيقدر أكيد، لأنه منفصلين هون بيصيروا عن بعضهم. يعني أنا بقدر ذاتي، أنا ناجحة وأنا مبسوطة بحالي وأثبتت حالي كأنا نفسي. أما عدم احترام ذاتي، مثلا إذا أنا فتت بعلاقة سامة، إذا أنا عم بتعرض للذل، إذا أنا عم بتعرض للإهانة، إذا عم بتعرض للاستغلال، هاي ما بتمنعها. فممكن يكون أنا ناجحة ومقدرة نفسي، بس احترامي لذاتي مش كل هالقد، لأنه
1: عم تتعرض يعني الآخر مش عم يحترم، مش
2: بس أنا مش فارضة الحدود، أنا ما قلت ستوب.
1: بينجبر بمحلات معينة، بمواقف معينة، بعمل معين، أنه عرفتي أنه يمكن مجبور.
2: هاي بتصير نسبية، وهون نحنا عم نحكي بهي القصص كيف بتمشي تنقدر نشوفها. يعني إذا أنا بنجبر بعلاقة تتكون هالعلاقة أو في استغلال لإلي، أو بشغل حتى يكون في استغلال لإلي، أو أنا لما أكون people pleaser، لما أكون أنا عم بسعى كتير لإرضاء هيدا الآخر، فإذا أنا احترام ذاتي مش على المستوى المطلوب. إذا بدي قيصن اتنيناتهم، تقديري لذاتي أنه أنا ناجحة وأنا واصلة وأنا واحترامي لنفسي، منشوف أنه هديك مش واصلة لللافل المعين، لأنه مثل ما قلتي في ظروف معينة. بس وين اللأ تبعي؟ أوقات مننحكي مثلا أنا بشغل عم بتعرض للإهانة من مديري، مزبوط أنا بشغل وأنا مجبورة وأنا بدي الشغل، شو بدي أعمل؟ الحدود تبعي أنا وين عملتها؟ الوسائل يلي أنا ممكن استعملها تا أقدر وقف هالاستغلال أو الإهانة بالشغل، وين أنا قلت له لا مش لازم هيك من دون ما أخسر شغلي بطرق طبعا سلسة، وين أنا خياراتي وحلولي ما بروح بنبش على شغل تاني يحفظ لي كرامتي، وهي احترامي لذاتي هي كرامتي بالضبط، هي هيك منربطها وهيك منسميها. فإذا هي كرامتي ما بترتبط في لحالي، بترتبط كمان بالآخر، بس أنا اللي بعكسها على هيدا الآخر. كرمال هيك في ناس منشوف إنه بيكونوا إخوة، في حدا ما حدا بيسترجي يتخطى حدوده معه ويزعجه، وفي التاني بيهينه وقال عم بمزح معك وبيزلوا وبيستغلوا وبياخدوا له غراضه إبلان. وهون بنرجع هيدي النزعة لإرضاء الآخر، دخيلكم خدوا كل شيء وحبوني، هذا بياخد من كرامتنا، بياخد من احترامنا لذاتنا.
1: يعني بعد الاحترام النفسي ممكن تؤدي لهذا الشيء.
2: طبعا طبعا هذا الشيء كتير مرتبط. نحن عم نحكي على طول مواضيع تختارية كتير حلوة جنة، نحن عم نحكي عن الصحة النفسية بالمطلق، فأكيد الاضطرابات النفسية، أكيد عدم الاكتفاء بنفسنا، أكيد ضعف الثقة بالنفس، أكيد
1: نرجع دغري للتربية،
2: نرجع للتربية، نرجع للشخصية، نرجع للتجارب اللي مرقنا فيها. أنا كنت بعلاقة مع شخص تنقول مانيبولاتور متلاعب، وأنا رفضته وتركته وبقيت لحالي من بعدها، ضيقت لما بقيت لحالي. لما بيرجع برجع، وهون ما في احترام لذاتي بهيدا المطرح لأنه انأذيت وبعدني.
1: بس كمان في شيء عنده سبب لعدم الاحترام، عدم احترام ذاتها يعني، صح؟
2: طبعا أكيد.
1: طب صحة، هيدا الطقس عجبت كل سنة عم نسوا على سيري بهالأيام الطقس، بس حلو كان الطقس
2: بجن
1: بارح مش اليوم. طب إذا نحكي شوي عن، حكيت بعض النقاط بس نوسع أكثر، بعلامات ارتفاع احترام النفس وعلامات انخفاض ارتفاع انخفاض احترام النفس.
2: إذا حكينا عن علامات ارتفاع احترام النفس، بنحكي عن الثقة، منحكي عن فرض الذات، منحكي عن عدم السعي لأنه التاني يكون عم بيزقف لي وراضي ورح يحبني وأنا بدي شوف شو بدي أعمله. منحكي عن حدودي وحدود الآخر يلي أنا مش لازم أتخطى حدودي ولا أسمح له هو أتخطى حدودي معه يعني، ولا هو يتخطى حدوده معي. فكل هودي بيولدولنا علاقات مريحة، بيولدوا لنا نجاح وبيساعدونا على تقدير ذاتنا وبينطلقوا من تقدير ذاتنا. أما الانخفاض بمستوى احترام النفس، ببساطة تعا شو بدك تعطيك، تعا سرقني، تعا استغلني، تعا هيني، تعمل اللي بدك إياه بس كون راضي. عدم الثقة بالنفس، عدم القدرة على أنه إذا حدا عم بيطلب مني شيء ما بقدر أعمله، مش قادر أغطيه، ما عندي قدرة أني أقول له لا، ما عندي حدود، حدودي سايبة، اللي فايت فايت واللي طالع طالع. وهون عن شو بنحكي؟ بنحكي عن حياتنا الخاصة، بنحكي عن يمكن ممتلكاتنا، بنحكي عن العلاقات. يعني بيقدر هيدا الرفيق يلي عندي أو رفيقتي بيقدروا يفوتوا على علاقة خاصة أنا فيها ويدمروا لي إياها، المهم يكونوا هن راضيين.
1: يعني وكمان معقول يجروا لأماكن تانية يعني إحرافات معينة.
2: طبعا لانه انا شو ما بدهم بعمل. فهون كمان
1: هودي كلهم يعني كرامتهم،
2: هودي كلهم بعمل مستعده، مثل ما قلت مستعده اعمل كل شيء بده اياه الاخر بس تيرضى، وما بيرضى. يعني بتعرض للاستغلال، بتعرض للانجراف مثل ما قلت، بتعرض للاهمال، بتعرض للترك ساعة اللي بدهم،
1: للتنمر
2: وللتنمر ساعة اللي بدهم بيتركوني. وبتعرض كمان لشي كتير مهم جانا، للجادجمنت، للأحكام. كل واحد طالع عباله يقول كلمة رح يجي يقول لي إياها، لأنه أنا ما عم بعمل ستوب، لأني أنا مش عم بوقفهم بمطرح معين. وبصير أنا أو بدي يكون ضعيفة أو بدي أتوجع أو بدي أنقهر أو بدي أطنش. طبعا عم تحكي عن الجادجمنت كتير كتيرة، لأنه نحنا وعم بتزيد بمجتمعنا، لأنه الأنا عم تعلى، الغرور عم بيزيد، مش عم نحكي عن الأنا الصحية، الغرور عم بيزيد، الإدعاء عم بيزيد، الشو أوف عم بيزيد، والمقارنة عم بتزيد. فإذا إذا أنت أحسن مني بشي وأنا بدي دمرك، أنا ممكن أعمل عليك جادجمنت، ممكن أصدر فيك أحكام شو ما كانت. يعني أنا بالنسبة لإلي يعني أنت يعني ما بعرف كيف، يعني كيف إنه أنت ما بتعملي ميك اب، ما بعرف، هذا شيء مش مقبول، هذا شيء ما بتنشافه يعني. فهودي كلهم بدلونا على ضعف احترام الذات.
1: طيب خلينا نضل نكفي قبل ما نعرف كيف ينعكس هالاحترام على احترام الذات على الناس أو على الآخرين. لأي مدى اليوم تحديات العصر غير قصة الأحكام أنه ممكن كمان عم تضعف احترام لذاتنا اليوم بذل كل المشاهدات بتشوفيها قدامكم؟
2: أكيد أكيد. مثلا تحديات العصر هي بتكون مثلا بالسوشيال ميديا، أنا بس شوف شيء على السوشيال ميديا، بس شوف حدا على السوشيال ميديا بدي أقارن حالي فيه، بدي أوصل، مع أنه نحن بنعرف أنه السوشيال ميديا فيها أشياء حقيقية بس فيها كتير
1: مغلطات، صح،
2: أشياء مش حقيقية، في الفلتر وفي الكذب وفي البراندات وفي التقليد وفي فنحن شو عم نشوف عطول؟ ما عم نشوف حالنا باللي نحن فيه، مش عم نكون ممنونين، مش عم نقدر اللي نحن فيه، عم نكون عم نسعى أكتر لا اللي موجود واللي نحن بدنا اياه. فهون ما في اكتفاء، ما في رياحة، مش عم كون انا واثقة من حالي، مش عم كون مبسوطة بحالي. العلاقات السامة يلي نحن منفوت فيها، هالعلاقات السامة شو بتعمل فينا؟ بتخلينا نكون ضحايا، بتخلينا نكون ضحايا مع الاخر، هيدا الاخر يلي عم بيزلنا ويلي عم بيعذبنا ويلي ساعة اللي بده بيعطينا كل الاستقرار وساعة اللي بده بيمشي وبيتركنا. هالعلاقات يلي فيها مشاحنات عنا خسارة بقدراتنا وبأشغالنا، لأنه أنا وقت أكون مستغلة بشغلة، وقت اللي يكون ما باخد حقي بشغلة كمان، وأنا بحاجة للشغل، فكمان هون أنا احترامي لذاتي مش هالقد عم بيكون منيح.
1: طيب وقتها قلت أنه بيتم استغلاله لما ما بيحطوا حدود،
2: طبعا
1: يعني لأي مدى أنه لأنه هن بيعتبرون ضعاف مثلا بيستغلون؟
2: جنى مش كتير هيك، لأنه هي قصة حدود. تقلك ليش؟ لأنه وين ما كان بالأشغال، نحن بال 2026 صار في حقوق للمؤسسة وللشغل، وصار في حقوق للموظف وللناس اللي عاملين معه اتفاقية عمل ولا، فكل حدا بطريقته، بس صارت تقريبا واضحة انه كل حدا عنده حقوقه، عشرت كل واحد يعمل واجباته، يعمل اللي عليه، فالشركة بدها تدفع، الشركة بدها تحترم. ونحنا منشوف كتير عم بيصير فيه job description، منشوف انه صار في rules بالمؤسسات وبالشركات، كل شركة عقياسة، بس صعب صار انه يكون في واحد بيشتغل هيك وهيك وهيك، صار كتير صعب انه نشوف حدا بيقبض عشوائيا. يعني اذا بتشتغل من 8 للأربعة بتقبض $700، واذا بتشتغل اوفر تايم ساعتك بساعة ونص بتختلف، اذا بحقلك اذا بتك.
1: بس هو الاستغلال مش بعد يكون بس في مجال العمل سيسيلي، اوقات بالعائلة، اوقات في مثلا اخوي بين بعض، تحسي اكتر شيء تقل على خي معين يعني.
2: صحيح.
1: مش بس يعني يكون لأنه يعني عم قلك يمكن يعني بحسوا أضعف منه ما بيطالب بحقوقه يعني.
2: بتعرفي هون ذكرتيني بشغلة أنا بحب نحكي عنها أوقات شوي، بكل بيت في كبش محرقة، فإذا هيدا الشخص لو كان هذا البيت فيه 8 إخوة، لو كان فيه 5 إخوة، لو كان فيه 2 مع الأم والبي، بكل بيت في كبش محرقة، في حدا أضعف من الباقيين، هو أضعف، هني ضعفوه، كترة الممارسات ضعفته، المهم صار هيدا الشخص
1: الكل كله عليه،
2: الكل كله حقه، الكل بكب المسؤولية.
1: طيب هو مثلا هيدا ما عمل حدود لحاله، عمل حدود لحاله،
2: ما عمل حدود لحاله والظروف ما ساعدته. هلأ نحن بنحكي بالقصص، نحن عم نحكي نظريا
1: وكعموما كمان، مش
2: إنه أكيد، بس إذا منجي تنحكي بتفاصيل كل حالة منشوف إنه لا، ما هيدا مش قادر يحط الحدود. نحن بنقول إنه نحن لازم نحط الحدود، وعلى الأكيد منقدر نحط الحدود أي متى، بس نقشع إنه قبل ما نحط الحدود إنه نحن مستغلين، أو نحن متكل راسنا، أو نحن مش محترمين. هيدي الكلمة بنستعملها مثل ما هي، مش محترمين نحن. فإذا بس نقدر نقشع هيدا الشيء وما نحط جنا نتخبى ورا معلش ما أنا بقلب عائلتي، لا مش هيك، مش ضروري أعمل مشكل ونقتل بعض تنصير محترمين، لأنه هذا الشيء ما بصير بالقوة. فكيف نحن بدنا نصير محترمين؟ بأنه نحن نقشع حالنا، نوعى لحالنا، نقشع بموضوعي الوضع يلي نحن فيه، ونبلش نعالج.
1: طيب هل يلي بيحترم نفسه بيفرض احترامه؟ يعني هل كل واحد اليوم محترم نفسه قادر انه ما يخلي حدا يتعدى الحدود اللي حطها؟
2: من زمان حدا قال لي هالجملة، الاحترام ما بينطلب، بينفرض. بالواقع وعمليا لا، نحن ما منفرضه هيك بشكل مباشر، بس نحن منفرضه بشكل غير مباشر من خلال ثقتنا بنفسنا، تقديرنا لحالنا، ما يكون عنا هيدا نوع العبودية، هيدا البيبل بليزينج. أنا بشوفه مثل كأنه عبودية لهالآخر، أنا بس بطل أسعى لإرضاء الآخر، أنا بدي أكون مرتاحة أنا وياه، ما بدي هو يكون مرتاح وأنا أكون عم بستغل بحيالله مستوى، كان إذا كان مادي ولا إذا كان بالعلاقة ولا إذا كان بكل شيء. يعني منشوف الإنسان يلي مش فارض هالحدود لنفسه، ولك حتى بالبيت بين إخواته الحصة اللي هو بيكلها بتبقى أقل، يعني
1: أو بيته
2: أو بيته بالضبط، لأنه وهذا شيء كتير سيمبوليك، هيدا شيء رمزي بفرجينا أنه هيدا. وشو بيقول؟ كيف ندافع عن حالنا ومنعمل هالآليات الدفاعية؟ معلش ما أنا ببيتي، أنا المهم المحبة، أنا المهم العلاقة،
1: بس الرفقة،
2: بس العلاقة مش ماشي، وبين الرفقة أكتر وأكتر، وبين الزملاء، فهي بتصير وين ما كان. بس نحنا ثقتنا بنفسنا، معرفتنا لحقوقنا، معرفتي للآخر، وبس بلش شوف بموضوعية موضوعية موضوعية، مش موضوعية عاطفية ومحملة بالمشاعر وبالغيرة. إذا أنا موضوعية وأنا قدرت شوف إنه هيدا الشخص عم بيتخطى حدوده معي، أنا بنبش على الحل المناسب تا أقدر بلش. يعني الغلط جاي من عندي، ثقتي بنفسي مش كل هالقد، أو مش عم بينها، أو مش حاطة الحدود، وهول اللي عطول عم نذكرهم.
1: طيب لأي مدى احترام النفس بيأثر على اختيار كمان الشريك والأصدقاء والوظيفة أو العمل؟
2: إيه جنى، كتير حلو هالسؤال، كتير بيأثر. لأنه إذا أنا ما احترمت حالي، إذا أنا ما قدرت حالي، ما حدا رح يحترمنا ويقدرنا. نحنا منقول أنا أقرب حدا لأنا، أقرب حدا لحالي، معناته أحسن علاقة مع حالي بدي أخذها أنا من حالي، أكبر تقدير لنفسي بدي أخذه من نفسي من دون ما أروح على الغرور. احترام، أكتر احترام بدي أخذه هو من حالي، فإذا أنا بدي أحترم حالي. وإلا إذا بدنا نقول عن العلاقات، الشريك يلي بيستغل، الشريك يلي بيأكل حقوق شريكه ببساطة يعني بالعلاقات، الشريك يلي بده يجرح وما يحكي، الشريك اللي ما بده يناقش، اللي ما بده يعترف بالغلط، يلي بده ياخد وما يعطي، يلي بده يهت بالقصص الشخصية، ما هيدا شريك، هي علاقة سامة. ونفس الشيء منروح على الرفقة تنقول انه الرفقة والزملاء هن موجودين تنكون مرتاحين نحن وياهم، تهني يعطونا هيدا الدعم المشترك ونحن بنعطيهم كمان. بس وقت اللي رفقاتي هن يلي بدهن يصدروا علي الأحكام، هن يلي بدهن يدينوني، هن يلي بدهن
1: يوجهوني
2: وينطروني على غلطة، فإذا كمان هي علاقة سامة وهي بحاجة لإصلاح. الإصلاح ما بيكون إني زدتهم برا، إصلاح بيكون إني أنا اشتغل على حالي، بيني وبين حالي، عأني قوي هالحدود، لأنه هاي الحدود جانا ما منشوفها، هاي دي الحدود بتجي من ورا نحنا بتصرفاتنا، منقدر نكون تدريجيا عم نفرضها، وطبعا ما منفرضها بعنف. يعني لما نكون عم نفرضها بعنف وبيزعل معناته هاي دي العلاقة فيها شيء مش عم يزبط، أنا بالقوة عم جرب أفرض حالي. ونفس الشيء ما بدنا نكرر حالنا بالشغل، لما بالشغل كون أنا مش عم باخد حقي، أنا بعطي قد ما عم باخد، وإلا في حدا خسران. مين الخسران؟ أنا. ليه؟ أنا ما عم بحترم هيدا الشخص اللي عم يشتغلي، اللي هو أنا، أنا مش عم بحترمه، أنا مش عم طالب له بحقوقه. بصيروا يقولوا ولك ماشي الحال، المهم لاقي ينشغل. لا، مش ماشي الحال. إذا مش ماشي الحال، أنا بدي يكون عندي قدرة على المواجهة، والمواجهة مش مشكل، المواجهة مش سلبية، ونحن منخاف منها بتربيتنا بمجتمعنا. أنا بدي واجه،
1: بتريح كتير المواجهة،
2: وهي مش نيجاتيف،
1: اكيد
2: هي شيء ايجابي، بقدر انا اقول اللي عندي، بقدر وصل اللي عندي للاخر، اذا كان شريك او اذا كان زميل بالشغل او اذا كان رفيق او اذا كان مدير. انا حقي، انا عم بجي من هالقد لهالقد، فاذا انا حقي. والمصاري هي سامبوليك، مثل ما بنحكي معك دايما جنى، هي رمزيه، تيقولوا لي ميرسي، تيقولوا لي يعطيك العافيه، تيقولوا لي انت اشتغلتي من هالها. وقت اللي ما عم يعطوني قد ما لازم يعطوني قد ما نحن متفقين، معناته هني ما عم بيقولوا لي ميرسي، معناته هني مش عم بيقولوا لي نحن مقدرين شغلك. فهون في شيء مش ضابط، انا بدي ارجع وبدي واجه وبدي اقول في هيك هيك هيك، ليش مش عم بتقاضى الشيء اللي لازم اخده؟ هل انا عم قصر بشغلي؟ هل انا موضوعيا وعمليا؟ وهي بدها جرأة مش وقاحة.
1: طيب ازاي الملابس اليوم او بشكل الخارجي بيعكس احترام النفس؟
2: مش كتير، لأنه الشكل الخارجي هو ترتيب، الشكل الخارجي هو أناقة إذا بدك، بينما احترام النفس وارتباطه بتقدير الذات هو بيني وبين حالي، هو ثقتي بنفسي أنا. ما يمكن كن أنا بحترم نفسي كتير، عندي مبادئ كتير وعندي خطوط ما بسمح لحدا يتخطاها، بس ما عندي الإمكانات أني يكون متأنقة وأني يكون الشكل الخارجي هالقد بفرج احترامي لذاتي. فهذا الشيء ما بينقاس بالمظهر الخارجي، هيدا بينقاس بأنا كيف عم بقدر كون حاضرة، كيف عم بقدر كون وثقة من
1: يعني.
2: نفسي كيف عم بعكس على الآخر إنه يشوفني لإلي.
1: بس عادة يعني الانطباع الأول يؤخذ من خلال الشكل الخارجي يعني.
2: صحيح، بس نحن ما بنعلق عند الانطباع الأول جنى، هو أول انطباع، بس نحن إذا عم نحكي عن احترام الذات نحن ما رح نطلع عليه بالانطباع الأول، نحن بدنا نشوف الشخص. وبساعتها هو أكيد حلو يكملوا بعضهم، بس نحن عم نحكي إذا هيك ولا هيك. فإذا هيدا الشخص نحن ما رح ناخد الانطباع عن انه احترامه لذاته من خلال شكله من اول ثواني. نحن بدنا نكون عم نحكي نحن وياه، بدنا نكون عم نتعاشر معه، اذا كان بالعائلة، اذا كان بالرفقة، اذا كان بالشغل، شو ما كان. وهون بده يبين جوا علينا لما بدنا نحن هممنا احترام الذات. يعني نحن مش قاعدين عم نشوف عم يمرقوا عارضات ازياء على البوديوم، او عم نشوف هودي الرؤساء مين اياها بتلبس احلى وهيك، لا، هون مختلفة، هون عم نحكي عن علاقات، العلاقات، وعم نحكي عن احتكاك شخصي واحتكاك مباشر. كرمال هيك نحن بدنا روح أبعد من هيك، واحترام الذات ببين أبعد من المظهر الخارجي، لأنه بتعرفي أنه أوقات كتير المظهر الخارجي بيكون غشاش وبيكون كذاب وبيكون حلو الترتيب وحلو الجمال وحلو كله حلو كتير، بس لما نكون عم نحكي عن احترام الذات نحن مجبورين نروح أبعد.
1: طب إمتى احترام الذات بتحول أو النفس بدي بتحول لتكبر؟ كيف الإنسان قادر يبقى واثق بدون ما يصير عنده تعالي؟
2: كمان هيدا مهم كتير، لأنه نحن لما نقول احترام الذات منكون عم نحكي عن وعي، قلنا حكينا عن وعي انه انا بعرف قيمة حالي، انا بطلع حالي بموضوعية،
1: يعني بعرف قيمة حالي، يعني بعرف نقاط ضعفي ونقاط قوتي.
2: بالضبط،
1: بس نقاط القوة لازم نعرفها كمان.
2: انا بكون واعية، يعني هيدا الشيء علاقته فيي انا، هي أنا يلي بحترم نفسي، هاي مبادئي أنا، هاي دي حدودي أنا، إذا بدك هاي شروطي أنا مع الآخر باحترامي لذاتي أنا، شي متعلق فيي. بس إذا أنا صرت عم بنغر وعم بتعالى، عم بتعامل بفوقية مع الآخر، معناته بطل شي متعلق فيي هيدا الاحترام، صرت عم مارسه على الآخر، صار له علاقة بالآخر. فإذا أنا رجعت عم شوف حالي من خلال الآخر، مش من خلال نفسي وقناعاتي ومبادئي. يعني شفتي شو الفرق؟ يعني نحنا كل ما احترمنا ذاتنا كل ما كان عنا هيدا النضوج العاطفي. يعني أنا بحترم ذاتي لذاتي، شو خص التاني؟ شو إله علاقة التاني؟ إذا أنا متصالحة مع نفسي ومحترمة نفسي وعارفة قيمة نفسي، ليه بدي مارس عليه فوقية؟ فهون منروح عزايد هالجملة الشهيرة، عزايد خي الناقص. يعني أنا بدي احترم نفسي لنفسي، بدي أقدر نفسي لنفسي، لحالي، للثقة، أنا وحالي، بس نروح على الادعاء ونروح على الفوقية بالتعامل وعلى المقارنة مع الآخر، أنا فشلت، بطلت حدا عنده احترام لنفسه، صرت حدا مغرور، صرت حدا مستفز، صرت حدا رجع للآخر. رجعت قيمتي جاي من وراء مقارنتي مع الآخر وفوقيتي على الآخر.
1: هل أكيد كل واحد ما بيحترم نفسه منه قادر يحترم الآخر؟
2: أكيد ما بيعرفها. إذا أنا مش شايفة التفاحة، فإذا أنا ما بعرفها، لو قلتي لي تفاحة أنا ما بعرفها بحياتي، ما إلى صورة عندي.
1: بس بالوقت ذاته بده يكون عنده طريقة معينة إنه يضل يرضي الآخر.
2: بالضبط، إرضاء الآخر هو انبطاح، إرضاء الآخر هو زحف تالآخر يكون راضي. وأنا هون قديش أنا ما بكون شايفة حالي، قديش أنا ممحية تا يرضى هالآخر. يعني الآخر هو كبير، الآخر هو عظيم، الآخر هو إرضاء وهو هدف، بينما أنا وسيلة، أنا وكل شيء عم بعمله موجودين تخيلي بس كرمال إرضاء هيدا الآخر. كرامتي وين؟ عم بقول أنا ممسوحة لإرضاء الآخر، أنا مستعد شو ما إيه تكرم عينك بده يشرب، إيه تكرم عينك بدك تجيب لك هيدا، اشتري لك هاي الهدية ولك تكرم عينك بجيب لك هديتين، بدك تاخد مصاري ومش قادر مش مشكلة يلا إيه خدهم، بس رضي، بس خليك موجود. وهيدا إذا بدك نحكي عن انخفاض احترام الذات، هيدي نقطة منحطها هون، نقطة كتير واضحة وقوية، إرضاء الآخر.
1: يعني أكتر شيء وبيخلي الواحد يحس حاله منه قادر يحط حدود هو بس همه يرضي الآخر، همه يكون مقبول من الآخر.
2: صح، وأنا بدي حقوقي، يعني أنا بدي أكون مرتاحة، أنا بقعد أنا وياكي جنى، أنت بدي تكوني مرتاحة، إيه أنا بحبك وبدي إياكي تكوني مرتاحة، بس أنا كمان بدي أكون مرتاحة. إذا أنا مش مرتاحة
1: في توازن بالقعدة.
2: بالضبط، ونحن على طول منحكي عن المصالح المشتركة، يعني أنا ريحتي بدها تكون في قبالة ريحة لإلك، وإلا ما بتزبط، في حدا ضحية، في حدا عم بيدفع ثمن شيء مش عم يربح. يعني نحن حتى بكل شيء حدا بيعطي وحدا بياخد.
1: طب هلأ مثلا اللي بيحترم نفسه بتقولي لي انه عامل حدود، مش مزبوط، بس طبعا اكيد ما بيقدر يتجنب انتقادات معينة من اشخاص معينة، الى اي مدى بيتأثر فيهم
2: ابدا،
1: وبيأثر على تقدير ذاته.
2: هيدا رجعت كمان انا قديش عندي ثقة بنفسي، قديش أنا منطقية وبقدر أعرف إنه رح يكون في ناس عم ترشقني، رح يكون في ناس بدها تنتقدني، إنه ما هون نرجع كمان للغرور، ما أنا مش كاملة، إنه أكيد أنا بغلط، ليكي شو حلو إنه أنا بحترم نفسي وأنا بسمح لنفسي إنه غلط، إيه معقول غلط، وكمان بقدر أقشع إذا التاني غار مني ولا إذا التاني عم بقارن حاله فيه ولا التاني هو عدواني طالع عباله إنه ينتقدني. فهيدا تقبل كمان، بس أنا حط حدود لحالي بيني وبين حالي، وأنا احترم حالي، بصير اتقبل هودي الأمور. إذا كان من ناحية اعترافي أنا بأنه إيه أنا معقول غلط، أكيد بغلط وأكيد بعتذر، وبعتذر وقت اللي أنا بشوف أنه أنا بغلط، لأنه هون الاعتذار هو كبر، بينما هون إذا أنا بدي ضل اعتذر من دون ما غلط
1: انسحاء.
2: عفيك، هذا انسحاء وهذا انكسار. فإذا إيه أنا مثل الناس، ثقتي بنفسي هي بتزيدني تواضع مش غرور.
1: طب إذا اعتبري صار في فشل بعين، قدي احترام النفس بعد الفشل من الممكن يعني هيك يصاب بخيبة أمل معينة تكسره، وهل بيقدر يحافظ على احترام نفسه بعد الفشل وبعد الخسارة؟
2: هون بنرجع لتقدير الذات، تشوفي قدام مترابطين جنة، انه انا فشلت بهاي الشغلة، ايه مزبوط صار فشل وانا فشلت بهاي الشغلة، مش انا فاشلة. فإذا إيه فشلت بصليح بزبط، أو بكل بساطة بعترف إنه أنا فشلت، بس مش أنا فشلة، ما بحكم على حالي إني
1: ما
2: أنا
1: حالي.
2: أنا صرت كلني كل شيء بعمله بحياتي، يعني قيمة نفسي، بس أنا ما بعمل هالوصمة على حالي، وهي كلنا منوقع فيها إنه لا قومه ايه منفشل، بدنا نقبل. ومن البدايات وهذا اللي منقوله للأهل انه وقت اللي بيغلطوا ولادكم اسمحوا لهم يغلطوا، اذا جاب علامة مش منيحة لو كان دارس مقبولة، لانه كيف بدنا نقبل الفشل بعدين اذا ما نحن تقبلناه وعرفناه؟ الحياة مش كلها طلعات وإلا كلنا منصير على غير كوكب. لا، نحن على أرض الواقع مننجح ومنكون منجزين ومنغلط.
1: طب كيف فينا نبني احترام النفس خطوة بخطوة؟
2: احترام النفس أكيد
1: حتى الواحد عن كبر بيقدر يرجع يعني يركز على هيدا الموضوع، يرجع يغير.
2: ايه جانا، لان هلأ كتير مستمعين رح يقولوا ييه ما كنا منتبهين لهيدا الشيء.
1: ما بدي اقول لك انه احترام النفس هو اساس كل علاقة سليمة، كيف ما مننتبه له الا من بعد ما نخسره.
2: صحيح، لانه الناس رح يقولوا ييه من احنا ما كنا منتبهين انه ايه هيدا الشيء محدد، هو بحد ذاته بدنا نكون عم نشتغل عليه. مقوماته او كيف منبنيه هي بسيطة وهينة، هي اول شيء بس نشوف هالشي اللي عم نقول اليوم، الناس رح يقولوا آيي، بس نشوف انه هل انا عندي احترام لذاتي او لا. يعني بدي شوف هول اشياء اللي حكينا عنهم يلي هني قدرتي اني اقول لا وقت اللي لا، وقت اللي المطلوب مني ما بيناسبني، عقدرتي اني حط الحدود، عقدرتي اني ما خلي تاني يستغلني، واني ما اكون people pleaser، هيدا الشخص يلي بيسعى لارضاء الاخر، واني ما اكون بعلاقة سامة واتركها على العلاقة السامة وعم تمتص طاقتي ودوراتي. لما بشوفهم هاودي بشوف شو عندي منهم وشو ما عندي منهم، برجع لا اللي حكيتي عنه قبل على تقدير الذات. فإذا هل أنا بعرف قيمة حالي على مستوى شكلي، على مستوى علمي، على مستوى شهادتي، على مستوى شغلي؟ حي الله. هل أنا عارفة قيمة حالي وعارفة شو عندي؟ تمام. بس أنا أقدر حالي واشتغل على هيدي النقطة. وأوقات نحن منعوز علاج نفسي تنقدر نشتغل على هاي الموضوع، بس على الأكيد تتزبط وعلى الأكيد منوصل. ومش المطلوب العنجهية والإدعاء، المطلوب أنه كن أنا مرتاحة ومتوازنة نفسيا تا أقدر أنا أكون ناجحة بحياتي وعم بستمتع بنجاحي، وبنفس الوقت راضية بالإشياء اللي عندي إياها وعم عيش اللحظة. منشتغل غلا بكرة أكيد ومنتعلم من مبارح، بس لا منعيش بمبارح ولا منعيش ببكرة. فإذا نحنا هيك منتوازن، منشتغل على صحتنا النفسية بالبداية، منشتغل على الوعي وعلى الموضوعية، وأقدر أنا أشوف حالي. وليكي شو حلو إذا أنا بيجي لعندك وبسألك ليكي جنى أنت كيف تشوفيني؟ هل أنت بتشوفي أنه أنا كرامتي واحترامي لذاتي كافي؟ أو تخيلي شو حلو هيدا النقاش بين الإخوة أو بين الأهل وولادهم من الملتين، وبين الرفقة وبين الزملاء اللي قادرين منوثق فيهم. يعني بساعتها هيدا شي بيساعدنا على البريز دو كونسيانس، بيساعدنا نكون موضوعيين ونعرف عن جد أي نقطة هي ناقصة تا نقدر نوصل لهيدا المطرح اللي هو كتير مريح. وبرجع بقلك اللي بيخدنا على التواضع يلي هو من بناخده بقلب المرونة وبقلب النضوج العاطفي تنكون نحن
1: يعني أساس الصحة النفسية
2: من الأساسات تنكون نحن قادرين نعيش حياة طبيعية.
1: يعني منقدر نفهم من حضرتك أنه كمان الاحترام النفس هو اللي بيحدد للعالم كيف بدنا إياهم يعملونه.
2: طبعا.
1: يعني هو أساس حياة أكثر توازنا، صحة وكرامة.
2: صحيح، مزبوط جانا.
1: يعني عجبت كتير شفتي، رغم انه احترام النفس نقولها كلمة احترم احترم بيحترم ما بيحترم كذا مرة منعيدها يعني، بس ولا مرة توقفنا عندها بطريقة مثل ما عملنا اليوم.
2: صحيح، موضوع كتير حلو وكتير مفيد.
1: بدي اشكرك انا المعالجة النفسية سيسيليا دومت، واكيد اكيد اكيد رح يكون لك تلقيت معنا
2: ان شاء الله
1: لقاءات قريبة ضمن معنا الحياة الى معنا.
2: أهلا
1: وسهلا فيكي. طبعا مستمعينا لقائنا بعد ما خلص، إن عودة لكم حوالى الساعة واحدة لنتابع اللقاء، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، رز مصري 900 جرام ب 80 سنت، حليب بلان سولي 400 جرام بدولارين و70 سنت.

0: الواحدة إلى ربعا بتوقيت بيروت. عناوين جولة الظهيرة.
1: الغارات مستمرة جنوبا، وإسرائيل تؤكد استهداف قائد قوة الرضوان في الضاحية. أدرعي: قضينا على أكثر من 220 قائدا وعنصرا من حزب الله في الأسابيع الأخيرة، ودمرنا أكثر من 180 موقعا. عون بحث مع سعيد الإصلاح المصرفي والاستقرار النقدي قبيل زيارته واشنطن. حسباني: الجمهورية القوية تدعم الرئيس في مسار التفاوض. مجد حرب: الممارسات الخاطئة للمحكمة العسكرية والنيابات هي التي تدفعنا لتفسير قانون تجريم التعامل مع إسرائيل. وفاة موقوف في سجن رومي منذ 22 شهرا من دون محاكمة. طهران تدرس المقترح الأمريكي، وباكستان تتحفظ على كشف التفاصيل. روبيو في الفاتيكان لاحتواء التوترات مع إدارة ترامب. هذه العناوين وسواها ترقبوا تفاصيلها في جولة ظهيرة.
2: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.
3: جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان حر، كل ما بتكبر بتشكل.

0: والآن نبقى وإياكم مع رأي حر.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد في 6:30 مساء.
3: فصل أول. هددوا ما شئتم، هولوا، توعدوا، هوبروا، استعرضوا العضلات المفتولة وأمشاط البنادق المجدولة، لقد تبدل الزمان وكان يا مكان. نفهم العصبية والتوتر والغضب لدى بعض جمهور الممانع، ولكن عليهم أن يفهموا بدورهم أن الحقيقة ليست ما يرون أو يصور لهم، وأن من يخالفهم الرأي ليس عدوا أو حتى خصما، وأن الهوس والهلوس شيء والواقع ولو مرا شيء آخر. إن ما تنبرون إليه من حملات مسعورة على البطريرك الماروني وعلى رئيس الجمهورية وعلى رئيس الحكومة وعلى الرموز السيادية إنما يشي بمدى ضعف حجتكم وهشاشة ما تسوقون من منطق أعوج طعوش. صدقوا بالله عليكم، صدقوا إن إيران مزنوقة، وإذا اشتدت الزنقة عليها قد تتناساكم وقد تسحب يدها من تحت بلاطتكم. صدقوا أن في الحياة أبيض وأسود وربحا وخسارة، وأن المكابرة تقود إلى الإحباط، والإحباط يقود إلى اليأس، واليأس يقود إلى الانتحار. المفاوضات لا مناص منها، وما سيتم التفاوض عليه ليس رأسكم ولا دوركم ولا وجودكم ولا كرامتكم، ولو أنكم تربطون هذه كلها بسلاحكم. قرار حصر السلاح قبل المفاوضات وهو أمر حتمي لا فكاك منه، أما المفاوضات بحد ذاتها فهي لفتح الباب أمام الاستقرار الثابت واستعادة السيادة اللبنانية على كل شبر من أرض الجنوب، وعلى منح اللبنانيين فرصة العيش لمرة أولى وعساها أخيرة بما يستحقون من طمأنينة وازدهار وسعادة هاربة أو مصادرة منذ نحو 50 عاما. والحري بكم أن تركزوا أنظاركم على إيران لتعرفوا على من وعلى ماذا تفاوض، هذا عين المنطق لو تفقهون. فصل ثاني. بالصدفة وقع نظري على تذكير في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بما قاله رئيس التيار المفوه بعد أشهر على اندلاع حرب غزة وتورط حزب الله فيها في الغدات. قال مغيره بعدما رطب حلقه بشفطة من عصير البرتقال: لو لم يكن لدينا مقاومة ماذا لكانت فعلت بنا إسرائيل؟ علما أنه اليوم يحاول المراوحة في منطقة رمادية في انتظار مجرى الرياح. في أي حال، إذا أردنا أن نكون صادقين وأوفياء للحقيقة فإننا نكتفي بالقول: ليت المقاومة بين مزدوجين لم تكن في ديارنا، وليتها انتهت مع اكتمال التحرير في العام 2000، لكان لبنان يعيش اليوم حالة

0: صدقونا آخر همها إسرائيل أن تبقى في لبنان، لقد أثبتت ذلك مرات عدة. إننا لا نعطيها شهادة حسن سلوك، لكنه الواقع على أن الحزب الأصفر هو الذي يستجلبها دائما إلى الجنوب ليبرر سلاحه ومقاومته وأكاذيبه. إسرائيل ضرورة ماسة لحزب الله، وحزب الله ضرر خطير للبنان. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: الأسواق. في الأسواق
1: من لبنان الحر.
0: يسجل الدولار بين 89,500 ليرة و 89,700 ليرة، وسعر أونصة الذهب 4,753 دولارا.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
0: نذكركم بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 2,455,000 ليرة، 98 أكتان 2,473,000 ليرة، المازوت 2,314,000 ليرة، والغاز 1,569,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: يسعدنا ضمن القسم الثاني نرحب بخبيرة التغذية عبير أبو رجيلي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. بدي خبر مستمعي شو عم تعملي.
1: ثانك يو جنى لإليك ولجميع المستمعين اللي هلا عم يتابعونا.
0: يعني لو ما هددت ما كنت وقفت.

0: هلا اليوم انت معنا تنحكي عن الطعام، اختيار الاكل او الطعام او الغذاء اذا بدك، اللي بيقدر يوقف الزمن ويقدر انه يكافح الشيخوخه المبكره. رح نضوي على الغذاء وتاثيره، وايضا رح نعرف من حضرتك شو هي المأكولات لازم نتجنبها او لازم بالعكس نقبل عليها. بدايه وقتها بنقول شيخوخه مبكره، شو بكون عم نقصد؟ الشكل، الوجه، التجاعيد او لا اعضاء الجسم كمان؟
1: هلا دائما نحن لما بنحكي عن الشيخوخة المبكرة منشمل الخارج والداخل، يعني الشكل الخارجي، الخلايا الخارجية وخلايا الجسم الداخلية. فهون نحن دايما لما نقول الغذاء اللي بيحافظ على شبابنا بيكون هو الغذاء اللي بيحارب أمور عديدة، أبرزها بيحارب الالتهابات بالجسم، الغذاء اللي بيحارب بيحمي الخلايا من التلف، والغذاء اللي هو بيغذي الكولاجين بالجسم. بهول ثلاث أساليب نحن قادرين نكون عم نحمي جسمنا ونحارب الشيخوخة المبكرة. فهون في بعض الأشخاص جنى بتشوفيهم بيكونوا من عمر بعد، بيكون على شخص مبين العمر والتجاعيد أكثر من الشخص الثاني، أو حتى بتكون بنية الشخص ضعيفة أكثر.
0: بلكي وراثي مثلا،
1: صح؟ هون في عوامل عديدة، منها العوامل الوراثية، عوامل الجينية أكيد اللي بتلعب دور، ولكن عوامل الحياتية مثل قلة النوم، مثل ستريس، وأيضا عوامل الغذائية اللي هو عامل من هيدول العوامل اللي لهم تأثير يا إيجابي يا سلبي. فنحن كيف منهتم بشكلنا من برا؟ منحط كرام على وجهنا حتى نرطب هيدا البشرة، منعتني بشعرنا، منتجاهل أوقات أهمية الطعام وأهمية الغذاء تيرطب جسمنا من الداخل، وتحتى جسمنا يكون صحي وقوي من جوا لبرا وغني بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، ومغذينه بكمية كافية حتى يكون عم ينتج الكولاجين، أو حتى يكون عم ناخد مأكولات غنية بالكولاجين. فهيدول كلهم ريليتد لنظامنا الغذائي نحن لازم نركز عليه.
0: خلينا نبلش بالأبرز، الأسباب الغذائية اللي بتسرع الشيخوخة.
1: أكيد هون نحن دايما لما بناكل بطريقة غير صحية، الطريقة الغير صحية يعني عم نحكي جانا عن السكر الأبيض. السكر الأبيض كل شيء سكر هو بيأثر بطريقة سلبية على الكولاجين. فأول شيء ما نبتعد عنه هو شو؟ السكر الأبيض. تاني شغلة، كل شيء مقلي، فرايد فود، كل شيء مقلي، كل شيء زيوت مهدرجة، هيدول ليه منهم منيح؟ منهم منيح للصحة لأنه بيسببوا بزيادة الالتهاب بالجسم، وأنا كنت ذكرت هول ثلاث أمور نحن منا نتفاداهم، ومنهم الالتهابات بقلب الجسم ما يكون نسبتهم عالية. فقد ما فينا نخفف تناول القلي، تناول المقالي، تناول الدهون الضارة، يعني الأكل اللي منه كتير صحي، الأكل اللي من برا الغير مغذي، خاصة للولاد وللتينيجرز، يعني ينتبهوا شو عم يأكلوا. حتى كل شيء مصنع ننتبه من اللحمة، من اللحوم المصنعة، نرجع للأكل الطبيعي. مثلا ما كتير نتناول مرتديل، هوت دوغ، هون لما نقول لحوم مصنعة عم نحكي عنهم. كمان في بعض الأشخاص ممكن يتناولوا نسبة عالية من الألكول، يعني بيشربوا ألكول بكميات مرتفعة. الألكول ممكن يأثر بطريقة نيجاتيف على الجلد، ممكن يسبب بجفاف الجلد، وكمان ممكن يكسر مادة الكولاجين. فهون ننتبه انه ما نشرب ألكول بكميات كتير كبيرة. كمان نحن دايما منقول نتفادى ارتفاع السكر الأبيض، يعني نسبة السكر عفوا بسرعة بقلب الجسم، لأنه السكر إذا ارتفع بشكل عالي بقلب الجسم ممكن يأثر بطريقة سلبية. فمن شان هيك ننصح كنا دايما بالاتجاه ما ناكل خبز أبيض، ناكل خبز أسمر، قمحة كاملة، خبز الشوفان، هولي مفضلين ومحبزين أكتر. الخبز الأبيض لأنه بحد ذاته هو مش في كالوريز أكتر منقول بتعدوا عنه؟ لأ، لأنه ما في كمية ألياف كافية أنه تحمي خلايانا وتحمي جسمنا، فهو اللي لازم نبتعد عنهم بالعموم.
0: وطحين الرز شو قصته؟
1: طحين الرز منيح للعندهم مالادي سيلياك أو اللي بيعانوا من التحسس على مادة الجلوتين، ولكن كمان ننتبه أنه الرز يكون أسمر، فلأنه كمان هو بيعلي نسبة السكر بالدم، فمننتبه منه. وهون بدي أشير لشغلة مهمة، أنه الأكل لحاله مثل ما ابتدينا منه كافي، نحن ما فينا نأثر بشكل مباشر على جينات، على الجين تبعنا، ولكن فينا نأثر بشكل مباشر على نمطنا الغذائي وعاداتنا اليومية وعاداتنا الحياتية. يعني لازم ننام بمعدل 7-8 ساعات بنهار، هيدا شغلة كتير مهمة، والنوم ما يكون متواصل مش نوم متقطع. لازم يكون عنا نمط حياتي صحي من ممارسة الرياضة والحركة الرياضية، اللي هي كمان مهمة لنا، وكمان بتمد الجسم بالقوة وبتحافظ لنا على العضلات دايما. هلأ قدمين يا جنى على موسم شمس وصيف، والأشخاص ما بدنا نشوفهم هول بنقعد من الصبح لعشية نعمل برونزاج، هيدي الشغلة كتير مضرة للجلد وللبشرة، وكتير بتسرع انه نحن نكبر بالعمر لما نحرق بشرتنا. فالشمس باعتدال كرمال الفيتامين دي، وإذا ما نقعد تحت الأشعة الشمسية لازم نحط إكران، لازم نحمي حالنا. وأهم شيء اللي كل اللبنانية هلأ عم يعيشوه هو التوتر، لازم نحارب التوتر خاصة المزمن. يعني مش معناتها أنا إذا هلأ عصبت هيدا توتر وهيدا بيأثر بطريقة سلبية، صح؟ التوتر الموجود على طول هو اللي بيخلي جسمنا يختر، إذا فينا نقول، ويمرض بطريقة أسرع. هو من المسببات، يعني دايما احنا بنقول مش من عبس انه ستريس هو سبب الأمراض. ستريس ممكن يكون سبب الأمراض السرطانية، ولكن أيضا كمان يا جنى ستريس هو محفز لأنه نحن نكبر بالعمر أسرع، إن كان من الخارج عم بيقولوا لك هيدا شو مهموم بين عليه العمر، يعني على الشكل وعلى التجاعيد، وزيادة عن هيك كمان كأمراض، يعني نختر من جوا، يعني نصير الخلايا تبعنا مش مناسبة لعمرنا وأكبر من عمرنا.
0: مضادات الأكسدة كيف تحمي الخلية من التلف؟
1: دايما نحن لما بناخد أكل غني بمضادات التأكسد عم نحارب التأكسد، يعني هي مضادة للأكسدة. لهون نحن ما بدنا هدول الخلية، بدنا هول الخلية يكونوا محميين من هيدا التأكسد، فمضادات التأكسد تحمي خلايانا من الأكسدة. يعني بمعنى تاني، مثلا إذا شو هن وين موجودين وبأي أطعمة، نحن ذكرنا أنه في ثلاث أشياء، حكينا أول شيء عن الأسس اللي بيزيدوا الالتهابات، إن كان السكر الأبيض ولا عادات، حتى ما ذكرت لك الدخان، ولكن الدخان كمان كان من الأمور السيئة جدا.
0: هلأ بس هل كمان الدخان ممكن يفسد البشر الجسم أو يساعد على
1: أكيد، لأنه بيزيد هيدي المواد المؤكسدة،
0: حتى لو كان عم في نظام غذائي
1: حتى لو كان هو عم يزيد، شو عم يعمل الدخان؟ عم
0: يزيد أبدا.
1: هو عم يزيد هيدا المواد المؤكسدة، رحنا بدنا نحارب. هلا أكيد إذا عم ناخد أسس صحية يعني منكون أتليست محميين، يعني عم نحمي حالنا بطريقة ما، ولكن هيدا المواد المؤكسدة عم تضر خلايانا، وخاصة من الدخان فيها مواد كتيرة مؤكسدة، نحن بدنا مضادات تأكسد. هلا زيت الخير خير انه نحن نحمي حالنا، اوريدي هيدا شيء منيح انه ناخد قصص تحمينا، ولكن هيدا ما بيعني انه اذا نحن حمينا حالنا 200% بالمقابل عم ناخد هيدا الامور المنا صحية.
0: فنركز، يعني عندنا التوتر، قلة النوم والتدخين هني بيأثروا كمان
1: كعوامل حياتية عندهم تأثير كتير كبير وكتير مباشر. هلأ هون لازم نركز على المواد، لأنه سألتيني المواد شو يعني ضارة، نحن منا نحمي، منا ناخد مواد مضادة، أنتي أوكسيدانت مضادة للتأكسد. أبرز التوت على أنواعه، حتى الفراز منو يسألوا الفراز منيح، أكيد الفراز منيح، وهن ما فيهن كتير كالوريز. فكل شيء توت ومشتقات التوت، توت البر، التوت الأزرق، كل أنواع التوت، الفراز، هون كلهم كتير منيح. هن فيهم مواد بيحموا الجلد اللي نحن عم نحكي عن نكبر بالعمر شكليا، وبيحموا دماغ من التلف، يعني كمان عم نحمي حالنا من أمراض كتير، عم نكون عم ناخد هيدا مواد أنتي أوكسيدان تحمينا من الألزهايمر، من الخرف، من أمور كتير. فكمان مهمين لخلايا الدماغ، مش بس للبشرة، ولأنه نحن ما يبين علينا العمر. عنا رمان. ليه رمان مهم؟ ليه الرمان منيح؟ لأنه الرمان بيساعد بتدفق الدم وبيرمم الجلد، نسبة لدراسات والأبحاث كتير. فهلا كل حدا عم يسمعنا يا جنى منقول له شو زيدوا رمان، إن كان كسناك، إن كان على التبولة، على السلاد، على كل شيء فينا نزيد حبوب الرمان اللي هن إلهم فوايد لا تحصى. وقد ما بدنا نحكي عنه
0: عم بعمل ريسيرش، ما طلع لي الرمان، طلع لي التوت والأفوكا والمكسرات.
1: ايه هلا رح نحكي عن هيدي الدهون قدي، عن جد هيدا سؤال مهم كمان مهم رح نذكرهم. بس الرمان مهمش أوقات، نحنا بدنا نضوي عليه كتير لأنه عن جد هو كتير مهم للدم، لتدفق الدم، وهيدا من خلال أبحاث يعني نشرت ذكرت قدي هو، يعني كانت عم تحدد أنه قدي هو مفيد لأنه يرمم لنا جلد تبعنا. فإذا بدنا نحافظ على شبابنا، أكيد نحنا ما فينا ما نكبر بالعمر، ولكن نحنا عم نحارب علامات التقدم بالعمر السريعة. فهون نزيد رمان لأكلنا، ونزيد كل شيء ورقة ورقية خضراء، يعني كل شيء أخضر، الورقة الغامقة، إن كان سبانيخ، إن كان روكا، إن كان بقدونس، إن كان كيل، كل هول الأسس الخضر لازم يكونوا موجودين يوميا بغذائنا. هن ليه مهمين؟ لأنه بيحتووا على مادة اللوتيين اللي هلأ كمان كتير مهم ندخلها بالصيف تنحمي الجلد تبعنا من الأشعة الشمسية. فهون هيدول كتير أساسيين. وأنا بكل حلقة ودايما لما نحكي يا جنى بشير بالذكر للدارك شوكولات، قدي هو شوكولات داكن كتير أساسي وكتير مهم، في نسبة كاكاو أكثر من 85%، لأنه فيه الفلافونويد، هيد المواد المضادة للتأكسد العالية، وقدي هو بحسن من مرونة الجلد، بحسن من نوعية الجلد. فقدي كمية بحدود 10 جرام بنهار. بس في شغلة، لما عم ناخد الشوكولات لازم ننتبه، حتى لو كان دارك وحتى لو كان في 80-90% كاكاو، أنا بمرحلة معينة لازم اتطلع على نسبة السكر، لأنه لسوء الحظ بعض المعامل عم يكون دارك شوكولات مضاف له سكر، هون بطل عم ناخد كتير فوايد من الشوكولا المضاف له سكر. فننتبه لهالشغلة. وبعد قبل ما احكي عن الامور اللي سألتينا عنها اللي هن ان كان الافوكا وغيرها ليه مفيدين، بدي شير بالذكر لأهمية الشاي الاخضر، الجرين تي كتير مهم، هون بلا اضافات، بلا ما نزيد اي يعني سكر او محليات. الجرين تي اكيد كمان بيحتوي على مواد انتي اوكسيدانت كتير قوية، وايضا على مادة الاوجيسيجي اللي هي مفيدة وبتحمي بتحمي خلايانا وبيحمي مادة الكولاجين بالجسم. فأربع أكواب من الشاي الأخضر بنهار ممكن يكونوا مفيدين. مين بينتبه بهيد الحالة؟ الأشخاص اللي عندهم يعني دقة قلب سريعة، هون ينتبهوا. وننتبه دايما لشرب المي، لأنه المي أساسية ديزيدراتاسيون بالجسم، إذا نشرب جسمنا من المي نحن جلدتنا حتختير أسرع. فنشرب على القليلة 8 أكواب من المي يوميا.
0: تجد نحكي عن زيت الزيتون قبل الأفوكا، لأنه كتير كمان
1: مهم كتير السؤال، لأنه كمان منهمش زيت الزيتون. زيت الزيتون جنى كتير كتير مهم، لأنه هو الباز تبع الدايت تبعنا، هو الباز تبع حمية البحر المتوسط. تعرف أنه في دراسة ذكرت، دراسات ذكروا ووصلوا دور زيت الزيتون. يعني احنا بنحط على سكن على جلد تبعنا من برا، بس احنا ولا مرة ما نفكر انه زيت الزيتون
0: زيت الزيتون على البشرة.
1: في اشخاص ايه بيحطوا على
0: زيت اللوز،
1: زيوت زيوت عديدة وأضمنا زيت الزيتون، بس زيت الزيتون وتناول زيت الزيتون لانه بيرطب الجسم من جوا كتير بيساعد انه يقلل التجاعيد. يعني هيدا بالحمية الغذائية تبعنا، حمية البحر المتوسط.
0: بس حتى لأعضاء الجسم مفيد.
1: صح، يعني هو مفيد. نحن عامة هيدي الدهون الموجودة بقلب زيت الزيتون صحية جدا، وخاصة إذا شربنا زيت الزيتون. عم نشوف استادي ما بين زيت الزيتون واللي كنت عم قلك يا جانا، محاربة التجاعيد بشكل كبير. فنحن مش بس نروح على البوتوكس، على الأمور الخارجية، على الكريمات، نركز على غذاء.
0: خلي البشر والجمال لبعدين آخر الشيء.
1: صح، لأنه نحن قد ما عملنا إذا ما كنا منتبهين لأكلنا، نوعية البشرة ما رح تكون منيحة.
0: المكسرات شو قصتها؟ الناس بيخوفونا منه مع انه مذكوره مكتوبه.
1: ايه الجوز، اللوز باعتدال، يعني كمشي قد الايد 8-10 حبات كاسناك، هن اكيد بيحتووا على الفيتامين اي اللي هي كتير مفيده للبشره، وايضا هي بتحتوي على الاوميجا 3 اللي هن بيقللوا من، حكينا عن الالتهاب، هن بيقللوا نسبه الالتهاب بالجسم، وهيدا الشيء كتير مفيد. هولي الشغلتين، إن كان مثلا بالجوز الفيتامين إي والأوميغا 3، وقد اللوز كمان مهمين، غير مملحين غير مقليين إذا منا ناخدهم ونحصل على فوائدهم وبكمية معتدلة.
0: تعرفي طالما عم نحكي، خلينا نحكي شوي عن أعضاء الجسم. مثلا الذاكرة، كتير من الأشخاص اليوم بحاجة يعرفوا من حضرتك شو هي الأطعمة اللي ممكن يتناولوها تقدروا يحافظوا على ذاكرة جيدة.
1: صح، لحسن الحظ القصص اللي أوريدي أنا ذكرتها كلها مهمة ومفيدة للذاكرة. إن كان الجوز شكله مثل شكل الدماغ، فهون الجوز كمان على الأوميغا 3، السالمون، السردين، هن كتير مهمين إن كان للجلدة أو للذاكرة كمان. كمان هن بيقللوا من نسبة الالتهاب بالجسم بشكل كتير كبير، فلازم نحن قد ما فينا نركز عليهم، وأيضا نتناولهم مرتين بالأسبوع، بس نبتعد عن القلي والمقالي، يعني ما يكونوا مقليين. ذكرت زيت الزيتون كمان كتير مفيد، والأسس ذكرتها سابقا اللي هي بتحتوي على مواد أنتي أوكسيدانت، هي مفيدة للبشرة ومفيدة للدماغ. أبرزها التوت وعائلة التوت، يعني كل شيء من هيدا العائلة مفيد وكتير مهم للدماغ وصحة الدماغ.
0: طيب علاقة الدهون المتحولة إذا بدك بالالتهابات شو العلاقة بيناتهم؟
1: دايما نحنا منقول نبتعد عن الدهون الضارة، الدهون المنة مفيدة، الدهون لأنه بتزيدها أكيد دايما منقول
0: في التهابات مزمنة،
1: ايه بصير نسبة الالتهابات بتعلى بالجسم. وإحنا قلنا في ثلاث أمور بدنا ننتبه لها تنحافظ على تنحارب علامات التقدم بالعمر، اللي هن أنه ما نخلي الالتهابات تكون عالية بالجسم. ف هون إذا عم ناخد هيدي الأنواع من الدهون الضارة، نحن عم نزيد نسبة الالتهابات.
0: طيب الإفراط إذا بدك بالكافيين أو بالمشروبات الغازية لأي مدى كمان بيسرع؟
1: صح، لأن هون كمان هيدي الأنواع من المشروبات عم تخسرنا مي وعم تخلينا نصير أكتر ديزيدراتي. فالديزيدراتاسيون بالجسم، يعني خسارة المي من الجسم، هي عم تولد هيدي المشاكل، تسرع انه نحنا يكون في عنا دقاء، يعني يكون في عنا أضرار بالبشرة.
0: طب في عندك بعض الأشخاص بعمر معين بصيروا يفقدوا بعض الفيتامينات عندهم، كيف بيأثر نقص الفيتامين علينا؟
1: صح، نحنا دايما لازم ننتبه لنمطنا الغذائي، ننتبه شو عم ناخد، ننتبه للفيتامين دي، للفيتامين سي. أصلا الفيتامين سي نحنا بناخدها من الغذاء للفيتامين اي اللي سبق وذكرت مصادرها، إن كان مصادرها هيدي الدهون الصحية، الأفوكا، الجوز، اللوز. ننتبه كمان إنه دايما ناخد انه دايما ناخد جنا كمان أطعمة بتحتوي على الفيتامين سي، لأنه هي مهمة للكولاجين. فالفيتامين سي يعني ليمون، الحامض، الكيوي، هولي كلهم مهمين وهولي كلهم أساسيين.
0: في خلينا نتابع مع أكثر المشاكل الصحية اللي شيوعا مع تقدم العمر، وتنلقي لكل مشكلة صحية. مثلا لأي مدى اليوم التغذية؟ أو أنت خبريني أول شيء أي مشاكل أكثر شيء شائعة؟ هشاشة العظم مثلا.
1: أكيد نحن هون قبل كنا نفكر أنه بس إذا تعرضنا للأشعة الشمسية ممكن نحمي حالنا، ولكن في تغير جيني. يعني في كتير أشخاص لو تعرضوا للأشعة الشمسية عم يكون عندهم نقص بالفيتامين دي. فدايما نعمل سكانينج للفيتامينات، للفيتامين دي، ذكرنا قبل شوي للبيدوز، للحديد، هولي ما ذكرناهم بس هولي كتير مهمين لأنه نقصهم ممكن يسبب أمراض.
0: طب هل في مأكولات معينة المفروض يتناولون؟
1: أكيد نحن دايما نركز قد ما فينا على الأكل الصحي، نتناول بيض، نتناول بروتينات، نتناول حتى للحديد ناخد قد ما فينا لحمة حمراء باعتدال،
0: ناخد تأثيرها على العضل.
1: قدام هم يعني نقص البروتين أكيد هو منه منيح ومنه مفيد. دايما نحن لازم ندرج ضمن نمطنا الغذائي البروتين، وحتى كل شيء بجسمنا يعني أغلب القصص بتتأثر كتير، مش بس العضل، حتى الكولاجين نتأثروا بالبروتين اللي نحنا عم ناخدهم. فيضلنا عم ناخد لحمة ودجاج وسمك وسردين ونتناولهم بكمية، وبيض، كلهم هولي مهمين باعتدال ضمن حمية غذائية مدروسة. منشان هيك نحنا منقول الحمية الغذائية تبعنا هي صحية، لأنه بتحتوي على كل شيء، بتحتوي على البروتينات النباتية من بقوليات، من عدس وفاصوليا وحمص وسمك، واللي هو المصدر الحيواني، الأسماك والدواجن واللحوم، وبتكون عم تعطينا خضرة وفاكهة وزيوت ودهون صحية أبرزها زيت الزيتون. فهولي كلهم بتتربع الحمية الغذائية تبعنا على العرش الحميات الغذائية المحاربة للأمراض والمحاربة للشيخوخة المبكرة.
0: من بعد المشاكل في عنا أمراض القلب والشرايين مثلا، هل في نظام غذائي مهم؟
1: صح، هون قد ما فينا كتير مهم قد ما فينا، خاصة هون السيدات بعد المينوبوز كمان بيصيروا معرضين لأمراض القلب مثلهم مثل الرجال قبل، بيكونوا محميين فمحميين أكتر. فهون دايما نمطنا الغذائي، يعني ما ناكل قلي، ما ناكل دهون مصنعة،
0: لكل الحالات القلب
1: يعني هولي هن عم يسكرون لنا شرييننا، ومع على المدى البعيد ننتبه منهم بيعلوا الكوليسترول، تريجليسيريد، يعني نمطنا الغذائي الصحي، ونحارب زيادة الوزن. لأنه زيادة الوزن فينا نحن ما عندنا مشكلة مع الشخص اللي عنده زيادة وزن إذا ما عنده مشاكل صحية، بس زيادة الوزن وخاصة على منطقة البطن بتعرضنا للأمراض المزمنة، لأمراض القلب، لأمراض السكري، لأمراض الضغط. فمنشان هيك نحن منقول انتبهوا على صحتكم، وجربوا قد ما فيكم خفضوا وزنكم، خفضوا هيدي الدهون الضارة اللي لها دور. يعني دهون على منطقة يمكن الإيدين ما لها تأثير سلبي مثل الدهون موجودة على منطقة البطن، صح، اللي هي مخيفة أكتر، واللي هي ممكن تعرضنا للأمراض المزمنة بشكل أكبر.
0: في عنا السكر من نوع تاني، هيدا كتير أشخاص يصابون فيه، يعني
1: صح،
0: هيدا بصير عنده كتير ضياع فوضى باختيار الأطعمة المناسبة.
1: صح، فنحن من الأساس هلأ في ناس معرضين، ولكن نحن إذا انتبهنا على أكلنا وما زدنا وزن بنحمي حالنا من سكري. إذا أنا ما انتبهت ورحت بدي أكل قد ما بدي، أنصح أول شيء زيادة الوزن، تاني شيء أنصح على منطقة البطن. هلأ الوراثة غير، يعني نحن
0: بس في كتير أشخاص
1: بدنا يعني. لو في وراثة نحن فينا من خلال يعني الوراثة إذا أنا معرضة وراثيا وصار عندي من أنا وصغيرة سكري ديابيت تيب أنشي، إذا أنا صار عندي عكبر ولو معرضة فيني هون أحمي حالي من الديابيت تيب 2 اللي هو بيزيد الخطر تبعه نمط الحياة ونمط الغذائي، وكيف أنا عم يعني أنا ممكن يكون معرضة، ولكن أعمل خطوات عديدة تساعدني إن ما يصير عندي، إن كان ما زيد وزن، ما أنصح ما أكل بطريقة unhealthy، ما أكل قصص منا كتير صحية ومنا كتير سليمة، يعني بنتبه على أمور معينة بهذه الطريقة أنا بحمي حالي. مشان هيك منقول بهول أمور بالأمراض المزمنة الوقاية خير من علاج.
0: يعني نظام غذائي بقادر يأخر ظهور بعض الأمراض المزمنة.
1: صح.
0: طب نحكي بعد عن ارتفاع ضغط الدم،
1: يحمينا مش بس يأخر. يعني نحن ممكن نحمي حالنا وما يصير عنا إذا انتبهنا كتير شو عم نعمل شو عم ناكل وكيف عم نكون صحيين.
0: طب ارتفاع ضغط الدم كمان
1: هون دايما ما نعصب. أول شغلة من أولى حتى الستريس المزمن، يعني التعصيب المزمن هو كمان شغلة كتير مهمة، وننتبه كمان على الوزن. نرجع على قصة الوزن، زيادة الوزن على منطقة البطن خاصة تعرضنا لارتفاع ضغط الدم بشكل أكبر. ننتبه للملح، لأكلنا، للقصص المعلبة، للقصص المصنعة اللي عم نجيبها، حتى مش حتى الصودا، في الصودا فيها صوديوم فيها ملح، فحتى هون في كتير أشخاص بيشربوا كمية كبيرة بيكونوا عم ياخدوا ملح. ونجرب قد ما فينا نتفادى ستريس ونكون عم نعمل رياضة بشكل سليم.
0: طيب شو دور الكالسيوم، الفيتامين دي أو المغنيسيوم؟
1: هو لقديهن مهمين. نحنا قديمنا نحمي حالنا، نحمي العظم عنا ونحنا معرضين لا ترقق العظم بشكل أكبر مع التقدم بالعمر. إذا نحنا كان عنا المخزون ومحافظين بغذائنا عليه بطريقة سليمة، نحنا بنكون معرضين أقل، لأنه منعرف قدي خطورة الكسور عند الأشخاص الكبار بالعمر. يعني شخص الكبير بالعمر معرض إذا يعني انكسرت إجره، انكسرت وركة، هون بصير خطورة كبيرة عليه وعلى صحته. فنحن لازم نكون من عمر أصغر محصنين حالنا غذائيا حتى يكون عنا المخزون الكافي، ما نتعرض لنقص. فمنشان هيك حتى نعمل سكانينج، بنعمل فحوصات دورية، يعني كل 6 شهور لازم نعمل تقريبا فحوصات أو كل سنة تنشوف إذا في عنا نقص بالفيتامين دي، بالفيتامين بي 12، بالحديد، بحيلا شيء، ونراجع مع طبيبنا المختص حتى نكون حاميين حالنا من أمراض كتير.
0: هلا أجوبي صح أم غلط؟ أوكي
1: يلا
0: مستعدة جاهزة؟
1: يلا حاضر.
0: هل صح أم غلط الكولاجين وحده بيكفي لمحاربة الشيخوخة؟
1: الكولاجين كتير منيح للشيخوخة أكيد، وهو بس حاله يعني في لنا في عوامل كتير بتأثر. إنه نحنا عنا
0: صح أم غلط قبل ما قلتيلي عم قلي ما جاوبتيني صح
1: أو غلط إنه بحق لحاله؟
0: لا
1: بس إنه الكولاجين أكيد هو هلا عم نشوف كتير ترندات وكتير قصص شائعة على الكولاجين. ف هلا هيدي شغلة كتير مهمة ننتبه لها، يعني بس انه مش لحاله، هو بيساعد اكيد ولكن في عوامل عديدة.
0: هل الصيام المتقطع مناسب لبعض الاشخاص بهذا العمر؟
1: هلا حسب اي عمر، نحن عم نقول لحمي حالنا بعدين، بس انه الصوم المتقطع بشكل عام بين مدى فعاليته عند الرجال اكتر من السيدات، يعني عنده فعالية اكبر. وحتى هون بالصوم المتقطع انا دايما بقول لازم ننتبه لنوعية الاكل، يعني ما بيكفي انه انا عم بضعف او عملت نظام وعم بنزل. حتى بالصوم المتقطع ما فينا اكل وجبة واحدة وهيدي الوجبة مثلا تكون كلها دهون مشبعة وسكر وهيك واضعف وقول انا عم بضعف، بس عم باكل بطريقة بتفقدني للمغذيات ما بتعطي جسمي الغذاء الكافي والفيتامينات الكافية اللي نحنا بدنا اياها. فبس هيدي الشغلة بدنا نقولها. فبعمر كبير لا أكيد، يعني عمر إذا عم نحكي قصدك بعمر حدا ختيار أنه نعمل، لا أكيد، لأنه نحن بدنا الختيار أوريدي هو لما يكبر بالعمر عم تقل الجوع عنده، حسة التذوق بتقل، وهذا الشيء بخليه كمان يقل أكله. نحن بدنا شيء ونخليه يتناول الأكل أكتر.
0: طيب لأي مدى السكر يعتبر من أكبر مسببات الشيخوخة؟
1: صح،
0: أكبر
1: من أكبر،
0: لا أكبر،
1: هلا هو كمان له تأثير كبير. يعني إيه السكر، ابتدينا فيه السكر الأبيض قدي هو منه منيح ومنه مفيد، ففيني أنا أقول لك إيه هو من أكبر.
0: من أكبر مسبباتي. صح. والواحد بيتناول وده ما ينتبه يعني تبارك في شخص عم يحط قهوة بالقهوة تبعين وحط ملعقتين
1: حط ملعقتين سكر ففي عديون خلال النهار إذا أخذ له 5-6 فناجين قهوة كم ملعقة عم ناخد فهون ننتبه. هلا دايما سألتينا عن الكولاجين نشدد على الكولاجين
0: الجيلاتين
1: هلا كمان جيلاتين وكمان في ناس حتى جيلاتين. هلا الكولاجين مصادره مرق العظم اللحوم القاسية هيدولي كلهم مصادر للكولاجين شو بيقولوا الفخذ تبع أقدام الدجاج والجلدة فيهم بقلبهم الكولاجين. بس كمان هون دايما حتى بالجيلاتين في الجيلاتين بيضيعوا يعني جيلاتين كولاجين في أشخاص كثير بيضيعوا جيلاتين هو بالأساس كولاجين متحلل يعني بس هون نحن بيكسروه بيحللوه على التمبيراتور على الحرارة. هلأ الجيلاتين بيتجمد من بعد ما نبرده بينما الكولاجين لا بيتحلل بالماء بيدوب الكولاجين. هلأ هون اللي بدي أقوله شغلة مهمة إنه في ناس كتير انسألت ذكرتيني بسؤال نختم فيه هو إنه في أشخاص كتير بيسألوا إذا جيلاتين النباتي هو يعني له تأثير يعني بمعنى إذا الجيلاتين النباتي هو مثله مثل الجيلاتين الحيواني ففي كتير أشخاص بيسألوا هيدا السؤال. فلا الإفادة على الريد وعلى التجاعيد للجيلاتين النباتي مش مثل الجيلاتين الحيواني ولكن الجيلاتين النباتي الجيلاتين النباتي له إفادات بس أكيد الجيلاتين الحيواني هو التوب وان هو المفضل وهو الأفضل يعني لازم نركز عليه لأنه في كتير ممكن ما بيحبوا أو حتى ما بيستخدموا جيلاتين النباتي معمول من النباتات للأشخاص اللي ما بياخدوا لحوم ما بيتناولوا لحمة ولا لحوم بيسألوا إذا هو عنده نفس الوظيفة. لا هو كتير منيح هو منيح للصحة وله فوائد كتير على الصحة
0: يعني.
1: ولكن من دون إضافات جيلو بس من يعني من دون إضافات سكر ومن دون إضافات معينة حتى هلأ الدارج فينا ناخده حيواني أكتر. وهلأ كمان الترند كتير وعم نشهد هيدي الترند هي الكيوبز تنعمل من المرأة أو حتى تنعمل من إضافة جيلاتين مع الفواكه وهذا شيء منيح يعني ممكن يساعدنا إذا أخذناه ومنا أبدا لأنه سألوني هيدا الشيء عادة سليمة ولا غير سليمة. لا هيدا عادة صحية وفينا أكيد ناخدها وناخد لأنه في ناس حتى بيوصلوا لمرحلة بياخدوا متممات غذائية ككولاجين. فهون سألتينا عن السكر السكر كتير مهم هو بيتلف في الكولاجين فمشان هيك قلت لك انه هو كتير
0: منه مسببات
1: اكبر المسببات.
0: ايه شي بدي وصفه يوميه غذائيه للكل اللي عم يسمعونا يحافظوا على شبابهم
1: دائما نتبع الحميه الغذائيه تبع الميديترانيان يعني البحر المتوسط وكمان فينا نستفيد هلا من الترند الشائعه تبع الجيلاتين فينا نستخدم فواكه مثلا نحط مانجا اللي هي كتير مهمة وبتحتوي على مواد مضادة للتأكسد بشكل كبير ونحط توت ونحط معهم الجيلاتين ونحطهم ناخدهم من بعد ما نسقعهم نقصمهم ككيوبز وناخدهم كدسير اللي هو هيدا ممكن يكون دسير كتير صحي دسير كتير على الموضة ولكن عم ناخد الموضة الإيجابيات منها يعني عم ناخد من ترند الشيء الإيجابي هيدا شيء إيجابي ومفيد وصحي.
0: نحن بدنا نشكرك الخبيرة التغذية عبير أبو رجيل اللي على كل المعلومات اللي عطتينا إياها شكرا لك دايما الحلقة معك دسمة وطبعا بقول لك أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر وفي شيء عندك تحب تضيفيه؟
1: جنى أنا أكيد بدي أقول لك thank you على هيدي الحلقة وكل الحلقات اللي عملناها سوا، على أمل كمان نشوفك قريبا بإذن
0: الله. إذا الله راد أنت يمكن آخر حلقة اليوم عملناها الاسم الثاني.
1: صح.
0: بس الاسم الأول رح نرجع نتابعه الخميس الجاي والأربع الجاي إذا الله الساعة 12. شكرا لحضورك، شكرا لمارك البيتار نعسان اليوم مش مبتسمة 1-0. شكرا لكل المستمعين اللي تابعونا، إذا ربنا رد بلتقي فيكم الأربعة حوالي الساعة 12 ضمن معنى الحياة إلى معنى.
2: الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جنى غازي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة رز مصري 900 جرام ب 80 سنت، حليب بلان سولي 400 جرام بدولارين و70 سنت.

0: الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
1: على وقع استمرار الغارات جنوبا إسرائيل تؤكد استهداف قائد قوة الرضوان في الضاحية، ونتنياهو لا حصان لمن يهددنا. عون بحث مع سعيد الإصلاح المصرفية والاستقرار النقدي قبيل زيارته واشنطن. حسباني الجمهورية القوية تدعم الرئيس في مسار التفاوض. مجد حرب لا يمكن تخوين الجنوبيين بتهمة العمالة، ولن نقبل بتطبيق قانون التعامل مع إسرائيل عليهم. عبد المسيح ينضم للكتائب. اللبنانية الأولى لإذاعتنا من عكار، عكار قلب لبنان. وفاة موقوف في سجن رومي منذ 22 شهرا من دون محاكمة. طهران تدرس المقترح الأمريكي، وباكستان تتحفظ على كشف التفاصيل. روبيو في الفاتيكان لاحتواء التوترات مع إدارة ترامب، وبيزشكيان التقيت خامنئي.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة زغيب مراد. فيما المعطيات الضاغطة أمريكيا من أجل دفع المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل تتصاعد، يتم التعويل على احتمال عقد الجولة الثالثة على مستوى السفراء في واشنطن على مدى يومين منتصف الأسبوع المقبل، حيث ستركز المحادثات على تثبيت وقف النار كمدخل لانطلاق المرحلة الرسمية من التفاوض ومستواه وأجندته النهائية. في هذا الوقت يسجل الوضع الميداني تفجرا للغارات والعمليات جنوبا بعد التصعيد الخطير في الساعات الماضية، والذي تمثل باغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله أحمد غالب بلوط بغارة على الضاحية، ما سيعيد خلط الأوراق.
1: فقد جاء في بيان للجيش الإسرائيلي اليوم: الآن يمكننا تأكيد مقتل قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله في الغارة على الضاحية أمس.
0: وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: لن يتمتع أي إرهابي بالحصانة في بيروت ولا حصانة لمن يهدد إسرائيل، وقائد الرضوان كان يعتقد أنه محصن في بيروت، وقضينا مساء أمس على قائد رضوان تابع لحزب الله في قلب بيروت.
1: جنوبا استهدفت غارة إسرائيلية شاحنة صغيرة لتحميل ونقل السيارات المعروفة باسم البلاطة على طريق ميفدون شوكين قرب محطة صفا، وأفادت المعلومات عن سقوط قتيل وجريح. وكان قد سقط قتيلان باستهداف بيك أب فجرا على طريق حبوش قضاء النبطي قرب مبنى النافعة، فيما سجل قصف مدفعي متقطع على بلدات صريفة وفرون وقلويه وبرج قلويه إلى الغندوري ووادي الحجير في قضاء صور. واستهدفت مسيرة آلية في حنوي قضاء صور، كما نفذت مسيرة أخرى غارة على محيط جبانة بلدة كفرصير. الغارة على بدياس في قضاء صور أمس دمرت منزلا وألحقت أضرارا بالبساتين والمزروعات. وسجلت غارتان عنيفتان على النبطية وثلاث غارات على دبين وعلى ياطر وديل كيفة والجميجمي، وأدت غارة على تول في قضاء النبطية إلى إصابة عنصرين من فريق الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية.
0: وفي شريط الميداني استهدفت غارة من مسيرة دراجة نارية بين بريقع والقصيبي، وسجلت غارتان على زوطر الشرقية وعلى أرنون، كما استهدف القصف المدفعي بلدتي شقرة وبرعشيت في قضاء بنت جبيل وبني حيان قضاء مرجعيون.
1: في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ عدة من حزب الله في اتجاهه من جنوب لبنان في خلال الساعات الماضية ولا إصابات.
0: إلى ذلك كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن شعبة العمليات طالبت بإيجاد حلول دفاعية وهجومية للتعامل مع المسيرات، لكن هذا لم يحدث حتى الآن، لافتة إلى أن الشعبة حذرت قبل عام رسميا من خطر المسيرات المفخخة المزودة بألياف بصرية.
1: حزب الله أعلن استهدافه بمسيرة جرافة إسرائيلية من طراز D9 عند خلة الراج ببلدة دير سريان، متحدثا عن تحقيق إصابة.
0: واليوم أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيغاي أدرعي أن جيش الدفاع قضى على أكثر من 220 مخربا من صفوف حزب الله الإرهابي منذ سريان تفاهمات وقف النار. وفي إطار التعاون بين سلاح الجو والقوات البرية، تم خلال الأسبوع الأخير القضاء على أكثر من 85 عنصرا من صفوف الحزب، إضافة إلى تصفية قائد قوة الرضوان أمس تم القضاء على عدد من أبرز المخربين في إطار الهجمات، ومنهم محمد علي بزي رئيس شعبة استخبارات وحدة نصر خلال السنوات الأخيرة، حسين حسن روماني مسؤول في مجال الدفاع الجوي في حزب الله. كما تمت منذ بداية الأسبوع الأخير مهاجمة أكثر من 180 بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، ومنها مقرات قيادة ومخازن للوسائل القتالية ومنصات إطلاق مزودة بالصواريخ الجاهزة للإطلاق في أنحاء جنوب لبنان، واستهداف 20 بنية تحتية لحزب الله ليلا في النبطية.
1: في غضون ذلك أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن تل أبيب تخشى أن يقيد أي اتفاق أمريكي إيراني حرية تحرك جيشها في لبنان.
0: ما هي قوة الرضوان وما تأثير اغتيال قائدها؟ سيمونا حتشيتي.
2: مجرد وحدة عسكرية عادية داخل حزب الله، ولكن تعتبر النخبة الأكثر تدريباً وتسليحاً وتنظيماً، وارتبط اسمها بالعمليات الخاصة والتسلل خلف الخطوط وخوض المعارك المعقدة، حتى تحولت على مر السنين للذراع الهجومي الأبرز للحزب. تأسست القوة بعد حرب تموز 2006، وسميت الرضوان بالعام 2008 نسبة إلى القيادة العسكري عماد مغنية المعروف بلقب الحاج رضوان، ويلي اختيل ب 12 شباط 2008. بتضم عناصر يختاروا وفق معايير أمنية وعسكرية صارمة، أبرز الجهوزية البدنية، الالتزام العقائدي، والخضوع لدورات تدريبية مكثفة بتشمل القتال المباشر وحرب المدن واستخدام الأسلحة المتطورة والعمل الاستخباراتي. لا يفتح باب الانضمام للرضوان بشكل علني، إذ غالباً ما تستقطب العناصر من ضمن البيئة التنظيمية للحزب بعد سنوات من النشاط داخل الأطر الكشفية أو التعبوية والعسكرية. وبعد عملية الفرز بيخضع المنتسبين لاختبارات أمنية وعقائدية وتدريبات قد تمتد لأشهر قبل ما ينتقلوا للمهمات الميدانية الأكثر حساسية. لكن هالقوة عادت للواجهة أمس بعد اغتيال قائد أحمد بلوط بغارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. وبيمثل بلوط أحد أبرز المسؤولين عن إعادة تنظيم القوة بعد الحرب الأخيرة، الأمر يلي جعل استهدافه ضربة مباشرة لوحدة تعد من أكثر تشكيلات حزب الله حساسية. أما تأثير الاغتيال فما بيقتصر على خسارة قائد ميداني، بل بيطرح تساؤلات حول حجم الاختراق الأمني داخل هالحزب، خصوصا وأن العملية نفذت بقلب الضاحية الجنوبية. كما بيحمل الاغتيال رسالة إسرائيلية واضحة، قوة الرضوان بعد بصلب بنك الأهداف، والمواجهة الأمنية المفتوحة ما انتهت على الرغم من كل التفاهمات ومحاولة التهدئة.
0: ما هي أبرز الاغتيالات من نصر الله إلى بلوط مع رندا عاصي بوداغر؟
3: لم تتوقف ارتدادات الزلزال الأمني الذي يضرب حزب الله منذ مقتل الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله وصولا إلى أحمد بلوط في غارة أمس على حارة تحريك. ولم تعد إسرائيل تكتفي بضرب رأس الهرم، بل تطاول استهدافاتها كل من عين لسد الفراغ القيادي، كما أنه بين إسنادين عبثيين لغزة وإيران لم توفر الآلة الإسرائيلية حتى القادة الميدانيين من مختلف الصفوف والعناصر. نصر الله اغتيل في 27 أيلول 2024 في اختراق أمني فاضح لمنظومته الأمنية بعد عملية نوعية في 17 و18 من الشهر نفسه والسنة نفسها، وتمثلت بتفجير البيجرز أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصا وإصابة نحو 3700 آخرين، بينهم السفير الإيراني حينها مجتبى أماني. 3 تشرين الأول 2024، اغتيال هاشم صفي الدين الذي شغل منصب رئيس المجلس التنفيذي وكان يعتبر الرجل الأقوى والمرشح الأبرز لخلافة نصر الله. وقبلهما اغتيل في 30 تموز 2024 فؤاد شكر الرجل الثاني عسكريا في الحزب والمستشار الأول لنصر الله لشؤون العمليات، والذي تولى مسؤولية إدارة ملفات حساسة أبرزها مشروع الصواريخ الدقيقة، وقتلت معه زوجته إلى طفلين وإصابة أكثر من 70 شخصا. 20 أيلول 2024 تصفية إبراهيم عقيل بصاروخين أطلقتهما طائرة من طراز F-35 على شقة في منطقة الجاموس كان يعقد فيها اجتماعا مع قيادات فلسطينية ولبنانية. 24 أيلول 2024 قتل إبراهيم قبيسي بغارة جوية نفذتها طائرات من طراز F-35 أيضا على الغبيري، وكان قائد منظومة الصواريخ والقذائف في الحزب. 23 تشرين الثاني 2025، اغتيال علي كركي الرجل الثالث عسكريا في الحزب ومن مهندسي استراتيجياته العسكرية ومطوري القدرات القتالية في استخدام الأسلحة المتقدمة وتكتيكات الحروب غير النظامية. 4 أيار 2026 مساء تصفية أحمد بلوط قائد قوة الرضوان. نمط العمليات الإسرائيلية ضد قيادات الحزب يتدرج، وكل من يتولى منصبا قياديا يضع نفسه بين خط أصفر وآخر أحمر.
1: نسيب عبد عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع حاكم مصر في لبنان كريم سعيد آخر التطورات المتعلقة بقوانين الإصلاح المصرفي، إضافة إلى أوضاع الاستقرار النقدي والاقتصادي في ظل الظروف الدقيقة والتحديات الراهنة. وأطلع حاكم المصرف عون على زيارته المرتقبة للولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يعقد لقاءات مع مسؤولين رئيسيين في صندوق النقد الدولي ومع مسؤولين معنيين بالشؤون النقدية والمالية ومسائل الخزانة.
4: ومنب عبدة شدد وزير التنمية الإدارية فادي مكي على أهمية التماسك الداخلي وتعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، وأكد الثوابت الأساسية التي يتمسك بها لبنان في أي مفاوضات، وفي مقدمها تحرير كامل الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة عليها وعودة الأسرى والنازحين إلى أهلهم إلى إعادة الإعمار. وأكد ضرورة أن نبقى موحدين وأن نبتعد عن أي خطاب يخون أو يقسم، وأن نقف إلى جانب الدولة والجيش بما يحمي استقرار البلاد ويعزز صمودها.
1: النائب غسان حصباني قال

0: قدام هذا الطارح وتعرق له. يعني شو اللي هيقنع الرئيس بري انه يفتح المجلس لحتى يطرح هيك؟
1: هلا نحن بدنا نعمل واجباتنا. انا بالنسبه لي الرئيس بري ومخالفه القانون الواضحه اللي عم بيعملها بموضوع القوانين المعجل المكرر هي مخالفه دستوريه كتير كبيره. بس شغلتنا نعمل واجباتنا مع النواب اللي موجودين اللي هن واثقين بهذا الموضوع. مثل ما قلت لك الموضوع منه طائفي. يعني بعتبر انه اليوم التقدم الاشتراكي اللي عنده 4000 شخص من الطائفه البرزيه موجود على الحدود ما ممكن كرمال شعارات قديمه مصديه يخبرنا انه ما راح يمضي على هذا القانون. بتفهم يمكن القانون الاول التجريم ومنع التجريم باسرائيل يمكن يزايد بهذا الموضوع، بس عندك 4000 شخص موجودين بالحافه الاماميه بخطر، هل انتم مستعدين تتركون؟ نفس الشيء الطائفه السنيه.
2: من الحزميه ريشار حفوش، لبنان الحر.
3: الامتحانات الرسميه حضرت في لقاء كرامي نقابه المعلمين. جورج كرم.
4: مسألة امتحانات رسمية للبروفي والترمينال وأيضا صندوق التعويضات ورواتب المعلمين وخصوصا المتعاقدين منهم مواضيع بحثتها وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في مكتبها في الوزارة مع وفد من المجلس التنفيذي ورؤساء الفروع برئاسة نقيب المعلمين نعمي محفوظ الذي أكد بعد اللقاء الحرص على إجراء الامتحانات رسمية في حال هدوء الأوضاع الأمنية.
5: أولا بدنا نأكد أنه هي معالية حريصة ونحن حريصين كنقابي على أنه طلابنا ما يخلصوا العام الدراسي بدون ما ياخدوا شهادة. يعني نحن ضد الإفادات معالية ونحن مصرين على إجراء الامتحانات للثانوية العامة بكافة الأحوال في حالة استثنائية جدا. إذا البلد كله صار على كف عفريت يعني لا سمح الله وقت البلد بده يصير بمكان تساؤل ساعتها بصير في أولوية للبلد بعد ما حدا بيفكر بشهادة. غير هيك في شهادات وفي امتحانات وطلابنا لازم يحملوا شهادات ليقدروا يطلعوا لبرا او ليفوتوا على الجامعات. هلا بخصوص تشحيل المنهاج معالية الاسبوع القادم حتطل على وسائل الاعلام وتقول لكل طلاب لبنان شو هي المواضيع المطلوبه منهم ليدرسوها. اكيد الفصل الاول من تشرين لشباط كان فصل طبيعي بوقت الموقعة الحرب. هذا الموضوع هو اللي عم يتعالج. المركز التربوي بعد يومين بيخلص الإحصاء تبعه معالية الأسبوع القادم بتطلع بتطل بتقول شو هي الموضوع المطلوب للشهادة وما هي مواعيد الشهادات لأنه حتعطي فرصة لكل طلاب لبنان أنه يعملوا دورات بشكل أنه الوقت يكون مريح.
4: وأكد محفوظ تأمين بدل مالي للمعلمين بما يسمح لهم المشاركة في تصحيح الامتحانات الرسمية. من وزارة التربية والتعليم العالي جورج كرم، لبنان الحر.
3: جولة تربوية للبنانية الأولى في عكار، منذر المرعبي.
6: أكدت اللبنانية الأولى السيدة نعمة عون أن عكار هو قلب لبنان النابض، منوهة بالإنجازات التربوية والتطور اللافت على الصعيد التربوي. كلام عون جاء خلال جولة لها على عدد من المدارس في عكار، وقالت لإذاعتنا:
7: عكار بالقلب، أنا جاي من المؤسسة العسكرية وربيانة بجو عكار، فعكار هي قلب لبنان اللي بينبض. يعني فاليوم شفت بعيني الجيل الجديد بعكار كيف عم يشتغل، كيف عم يتشارك مع بعض، كيف عنده أحلامه سوا، كيف عنده عم بيطلع على مستقبله سوا. وجيت زور المدرسة هون الليسي راسي، يعني شي بيكبر القلب على هالمتابعة للشباب والصبايا. بتحسهم كلهم مرتاحين من قلبهم عم يشتغلوا، إن كان طاقم التعليم الإداري، في كلهم قلب واحد. فأكيد مثل ما قلت لهم للشباب نيالهم بعكار ونيالنا بعكار.
8: حملوك شيء أمين لفخامة الرئيس؟
7: ولا كانوا حابين يجي معي فخامة الرئيس، فوعدتهم مرت الجي لح يجي لعندهم إن الله راد.
6: منزل المرأة بعكار، لبنان الحر.
3: لمناسبة ذكرى شهداء الصحافة، أكدت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية أن هذه المناسبة تشكل محطة وطنية لاستذكار كل من سقط دفاعا عن الحرية في لبنان، لأن القيمة الكبرى التي يقوم عليها هذا الوطن هي حريته، وأن قافلة الشهداء الذين ارتقوا دفاعا عن الحرية لم تبدأ في السادس من أيار ولم تنتهي عنده، بل امتدت قبله وبعده وصولا إلى يومنا هذا. ومن هنا فإن الشهادة التي نؤمن بها هي الشهادة دفاعا عن الكلمة وعن الحرية وعن السيادة. توفي حسين الرمال الموقوف في سجن رومي منذ 22 شهرا من دون محاكمة في قضية شيك بلا رصيد إثر أزمة قلبية تعرض لها بعمر 37. والرمال هو السجين 11 الذي يتوفى في سجون منذ مطلع العام الحالي بحسب ما أكدت مراجع حقوقية. أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنها تمكنت من إعادة تأهيل وإصلاح البنى التحتية المتضررة بفعل الاعتداءات الأخيرة، بما في ذلك معالجة الأضرار التي طالت أجزاء من منشآت الري وصيانة المآخذ وتنظيف المقاطع المائية والأنفاق والقنوات الرئيسية والفرعية، بما يضمن استمرارية تدفق المياه وكفاءة التوزيع على كامل الشبكة، ويدعم صمود المزارعين ويؤمن استمرارية القطاع الزراعي في المناطق الجنوبية. في مؤتمر صحفي انتهى منذ قليل لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل والنائب أديب عبد المسيح، أعلن النائب عبد المسيح انضمامه إلى تكتل حزب الكتائب، وقال
9: في تلاقي بالمواقف الوطنية، المواقف السيادية، المواقف يلي بتحكي عن لبنان سيد حر مستقل، وفي كمان تاريخ هو تاريخ العيلة وتاريخ الوالد، والد الشهيد يلي مساقة بأنه مبارح يعني احتفلنا بذكرى بستة أيار يلي هو عيد الشهداء، شهداء الصحافي تحديدا، لأنه يمكن الناس ما بتعرف أنه بي كان يكتب بجريدة العمل الكتائبية وهو كتائبي. اليوم هيدا التحالف والتلاقي والتاريخ بده يتحول بإذن الله لشراكة، شراكة حقيقية والتزام أكيد، لأنه اليوم عم بدخل كتلة، كتلة إلى هيكليتا وإلى حزب عريق وراها، وأكيد عم نطلع كلنا للمستقبل.
3: جيولوجيا، أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية عبر إكس أنه سجل قرابة 3 فجرا هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة زحلقة، وشعر بها عدد من المواطنين. إلى التقرير الإقليمي والدولي مع رندا.
10: مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرب التوصل لاتفاق مع طهران، يرتقب أن يقدم الجانب الإيراني خلال الساعات المقبلة ردا على المقترح الأمريكي من أجل وقف الحرب والذي شمل 14 بندا. وأفاد مصدر إقليمي مطلع بأن طهران تدرس الرد على أن تسلمه اليوم. وفي واشنطن كشف مسؤولون أن المقترح الأمريكي طالب طهران بإقرار رسمي بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، وأن الولايات المتحدة طلبت تفكيك منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية. كما نص المقترح على تجميد التخصيب النووي لمدة 20 عاما. أما مواد اليورانيوم العالية التخصيب فأشار المقترح إلى ضرورة تسليمها، إلا أن هوية الجهة أو الدولة التي ستتسلمها في حال موافقة طهران لا تزال غير معروفة. وفي انتظار الإعلان عن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، نسبت العربية إلى مصادر أن اتصالات مكثفة تجرى من أجل إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا، وأن الساعات المقبلة ستشهد انفراجة لوضع السفن العالقة. في الغضون رحبت الخارجية الباكستانية بالأنباء عن احتمال التوقيع على اتفاق، معلنة أنها كوسيط لن تخسر ثقة الطرفين بكشف تفاصيل. أضافت لا نعلم مكان التوقيع ونحن متفائلون. واليوم أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان أنه اجتمع مع المرشد مجتبى خامنئي مؤخرا لساعتين ونصف في أجواء قائمة على الثقة والحوار المباشر. يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم في الفاتيكان البابا لاوون في مسعى لتهدئة الأجواء بين البابا وإدارة دونالد ترامب، مع سعيه في الوقت نفسه إلى إبراز مواقف الرئيس الأمريكي وتأكيدها. كما سيلتقي أمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.
3: إلى الأحوال الجوية.
11: نشرة الجوية من لبنان الحر.
3: الطقس ربيعي مستقر طيلة أيام الأسبوع مع انخفاض بالرطوبة وارتفاع تدريجي في الحرارة لتتخطى المعدلات الموسمية ابتداء من السبت. غدا قليل الغيوم، السحب مرتفعة، ارتفاع إضافي في الحرارة، والسبت أيضا تتخطى المعدلات الموسمية، الأحد صاف إلى قليل الغيوم ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات ورطوبة منخفضة. كان في جولة ظهيرة. على وقع استمرار الغارات جنوبا، إسرائيل تؤكد استهداف قائد قوة الرضوان في الضاحية، ونتنياهو لا حصان لمن يهددنا. عون بحث مع سعيد الإصلاح المصرفي والاستقرار النقدي قبيل زيارته واشنطن. حصباني الجمهورية القوية تدعم الرئيس في مسار التفاوض. ماجد حرب لا يمكن تخوين الجنوبيين بتهمة العمالة، ولن نقبل بتطبيق قانون التعامل مع إسرائيل عليهم. عبد المسيح ينضم للكتائب. اللبنانية الأولى لإذاعتنا من عكار، عكار قلب لبنان. وفاة موقوف في سجن رومي منذ 22 شهرا من دون محاكمة. طهران تدرس المقترح الأمريكي، وباكستان تتحفظ على التفاصيل. روبيو في الفاتيكان لاحتواء التوترات مع إدارة ترامب وبيسيشيكيان التقيت خامنئي. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، أخرجها إذاعيا مارك البيطار.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كلمة بتكبر بتشبشي.

0: بدقيقة من فيدك.
1: اليوم بحدود الساعة 2:41 بالليل، يعني عم نحكي بسبعة أيار 45 مضيوا نهاية الحرب أو آخر الحرب. مين وكيف؟ عم نحكي عن اتفاقية ترانس لما وقع وفد ألماني بقيادة ألفريد جودل بالنيابة عن القيادة العسكرية الألمانية والرئيس الألماني الجديد، اتفاقية لاستسلام ألمانيا غير المشروط. وين؟ بمدينة ترانس بفرنسا. المهم انه هالاتفاقية بلغات انجليزية وفرنسية وروسية وألمانية، وقع كمان جنرال امريكاني، كمان ممثل عن الجانب السوفيتي. انما لما عرف ستالين بتوقيعها اعترض وقال انه ما حدا بيمثله. مشان هيك مع اعتراض ستالين ورفضه للي تضمنته لهالاتفاقية اتفاقية ترانس، مضيوا اتفاقية تانية الساعة 10:43 ليلا بس بيوم 8 أيار 1945، وهي كانت اتفاقية استسلام ألمانية جديدة وهالمرة ببرلين.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة ديجستيف شوكولا ماك فيتيز 250 جرام بدولارين و40 سنت، مربى الفريز مشعلاني 360 جرام بدولار و70 سنت.

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة عين بعال ما أدى إلى مقتل مواطن وجرح آخرين، وشنت مسيرة غارة ثالثة على بلدة دبين قضاء مرشعيون، واستهدفت مسيرة سيارة على طريق عام بلاط. إلى ذلك استهدفت غارات بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل وبلدات قعقعية الجسر وكفر صير وعتشيت وكفرة. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألا حصانة لأي شخص يهدد إسرائيل، مشددا على أن قائد قوة الرضوان في حزب الله كان يعتقد أنه محصن في بيروت. اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على واقع المستشفيات والصعوبات التي تعاني منها خلال استقباله وفدا من نقابة أصحاب المستشفيات، مؤكدا أن مطالب النقابة ستدرس مع المعنيين للوصول إلى حلول مناسبة. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خلال لقائه رئيس دولة الإمارات في أبو ظبي تضامن مصر مع الإمارات في ظل الظرف الإقليمي الراهن، كما أكد رفض مصر التام للاعتداءات الإيرانية على سيادة الإمارات. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

5/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبش.

0: حقك تعرف بدقيقة من فيدك.
1: اليوم بحدود الساعة 2:41 بالليل، يعني عم نحكي بسبعة أيار 45 مضيوا نهاية الحرب أو آخر الحرب. مين وكيف؟ عم نحكي عن اتفاقية ترانس لما وقع وفد ألماني بقيادة ألفريد جودل بالنيابة عن القيادة العسكرية الألمانية والرئيس الألماني الجديد، اتفاقية لاستسلام ألمانيا غير المشروط. وين؟ بمدينة ترانس بفرنسا. المهم انه هالاتفاقية بلغات انجليزية وفرنسية وروسية وألمانية، وقع كمان جنرال امريكاني، كمان ممثل عن الجانب السوفيتي. انما لما عرف ستالين بتوقيعه اعترض وقال انه ما حدا بيمثله. مشان هيك مع اعتراض ستالين ورفضه للي تضمنته لهالاتفاقية اتفاقية ترانس، مضيوا اتفاقية تانية الساعة 10:43 ليلا بس بيوم 8 أيار سنة 45، وهي كانت اتفاقية استسلام ألمانية جديدة وهالمرة ببرلين.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 12 أنيني أكوا فينا 600 ملي بدولار ونص. مبيد بلان دو بلان كفرية 750 ملي ب 4 دولار و 80 سنت.

تحية طيبة. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في محيط البياضة وغارات على حبوش وزفتة، وأعلن أنه قضى على عنصر من حزب الله أطلق صواريخ نحو القوات الإسرائيلية وأخفى المنصة داخل مبنى سكني في جوية. من ناحيته لفت حزب الله إلى أنه استهدف دبابة ميركافا في البياضة بقنبلة ألقتها مسيرة. في السراي يترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في هذه الأثناء جلسة للحكومة. أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أن نسبة الجريمة انخفضت وأن التنسيق قائم مع الجهات السورية لا سيما في موضوع مكافحة المخدرات، وأشار إلى أن القوى الأمنية تبذل جهودا جبارة لحفظ الأمن في لبنان وتحديدا في العاصمة. المستجدات المتعلقة بقانون العفو العام ونقاشات اللجان المشتركة حضرت في لقاء المفتي عبد اللطيف دريان ونائب رئيس مجلس النواب لياس بوصعب، الذي لفت إلى أهمية رفع المظلومية عن الموقوفين الذين تأخرت محاكمتهم ومعالجة قضية الاكتظاظ والظروف المعيشية الصعبة داخل النظارات والسجون، وأمل بوصعب في الوصول إلى نتائج إيجابية وأغلاق الملفات الخلافية. سجل المركز الوطني الجيوفيزياء هزة أرضية بقوة 2.8 في زحلة قرابة 2:30 من بعد ظهر اليوم. في انتظار الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، توقعت الخارجية الباكستانية توصل أمريكا وإيران لاتفاق في أقرب وقت، وأكدت أن التواصل مع أمريكا وإيران مستمر على مدار الساعة، متمسكة بالتفاؤل وآملة في التوصل لحل سلمي. عقد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان لقاء مع المرشد مجتبى خامنئي لساعتين ونصف الساعة بحسب ما نقلت عنه وكالة تسنيم، وبازشكيان تحدث عن معلومات خارجية لدفع الإيرانيين للنزول إلى الشوارع وإضعاف بنية الحكم، لافتا إلى تعرض إيران لضغوط خارجية اقتصادية لزعزعة استقرارها. أعلنت الإمارات تأسيس لجنة وطنية لتوثيق أعمال العدوان الإيراني والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها. أخيرا، أعلن مسؤول أمريكي أن اللقاء بين البابلون 14 ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كان وديا وبناء. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كلمة بتكبر بتشبك.

0: تعرف بدقيقة منفيدك.
1: اليوم بحدود الساعة 2:41 بالليل، يعني عم نحكي بسبعة أيار 45 مضيوا نهاية الحرب أو آخر الحرب. مين وكيف؟ عم نحكي عن اتفاقية ترانس لما وقع وفد ألماني بقيادة ألفريد جودل بالنيابة عن القيادة العسكرية الألمانية والرئيس الألماني الجديد، اتفاقية لاستسلام ألمانيا غير المشروط. وين؟ بمدينة ترانس بفرنسا. المهم انه هالاتفاقية بلغات انجليزية وفرنسية وروسية وألمانية، وقع كمان جنرال امريكاني، كمان ممثل عن الجانب السوفيتي. انما لما عرف ستالين بتوقيعه اعترض وقال انه ما حدا بيمثله. مشان هيك مع اعتراض ستالين ورفضه للي تضمنته لهالاتفاقية اتفاقية ترانس، مضيوا اتفاقية تانية الساعة 10:43 ليلا بس بيوم 8 أيار سنة 45، وهي كانت اتفاقية استسلام ألمانية جديدة وهالمرة ببرلين.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: غسيل السيارة صارت بتسلي؟
1: ليه؟
0: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
1: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت؟
0: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
2: البنزين 95 أوكتان 2,455,000، البنزين 98 أوكتان 2,473,000، المازوت 2,314,000، والغاز 1,569,000.
3: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: بتعرف بدقيقة منفيدك.
1: اليوم بحدود الساعة 2:41 بالليل، يعني عم نحكي بسبعة أيار 45 مضيوا نهاية الحرب أو آخر الحرب. مين وكيف؟ عم نحكي عن اتفاقية ترانس لما وقع وفد ألماني بقيادة ألفريد جودل بالنيابة عن القيادة العسكرية الألمانية والرئيس الألماني الجديد، اتفاقية لاستسلام ألمانيا غير المشروط. وين؟ بمدينة ترانس بفرنسا. المهم انه هالاتفاقية بلغات انجليزية وفرنسية وروسية وألمانية، وقع كمان جنرال امريكاني، كمان ممثل عن الجانب السوفيتي. انما لما عرف ستالين بتوقيعه اعترض وقال انه ما حدا بيمثله. مشان هيك مع اعتراض ستالين ورفضه للي تضمنته لهالاتفاقية اتفاقية ترانس، مضيوا اتفاقية تانية الساعة 10:43 ليلا بس بيوم 8 أيار سنة 45، وهي كانت اتفاقية استسلام ألمانية جديدة وهالمرة ببرلين.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أريال 4 كيلو ب$8.90، فيري لتر ربع بدولارين و95 سنت.

صحية طيبة عناوين المحلية. الغارات الإسرائيلية تتواصل جنوبا ونتنياهو لا حصانة لأي إرهابي في بيروت. جولة ثالثة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان تعقد الأسبوع المقبل، ومصدر لبناني رسمي يجب إنهاء مهمة السلاح. مصعب من دار الفتوى أمل التوصل إلى نتيجة بشأن قانون العفو من الآن إلى الاثنين.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل المحلية مع بسام البيطار ورولان خاطر. ليزال اغتيال قائد قوة الرضوان في بيروت يتبوأ المشهد السياسي لأنه يعد حدثا استراتيجيا ومهما، خصوصا أنه الاستهداف الأول للعاصمة منذ دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ في 17 نيسان الفائت، وقد تم بالتنسيق مع واشنطن. هذا التصعيد يطرح مصير اتفاق 17 نيسان، والأهم أن الاغتيال وصف بالإحباط الاستباقي، وهو ما أجاب عليه بنيامين نتنياهو اليوم بالقول لن يتمتع أي إرهابي بالحصانة في بيروت. هذا وأن كان يتطلب أيضا الإضاءة على هيكلية قوة الرضوان وقدرة قوتها على ترميم هيكلها القيادي، فأن العملية تعيد إلى الواجهة فكرة الخرق الأمني ووصول الموساد إلى مكان وجود بلوط، والسؤال هل سيرد حزب الله أم سيلتزم ضبط النفس؟
1: في هذا السياق تقول المعلومات الواردة من مقربين من حزب الله إنه ليس في وارد الخروج من نمط المواجهة الذي اتبعه منذ 2 أذار الماضي، والذي يتعامل معه على أساس أنه تجربة ناجحة، لذا فإنه ليس واردا أن يبادر إلى ما يفضي إلى تبديد أجواء التهدئة النسبية الحالية.
0: في الموازات وفيما لم يصدر عن الحزب حتى الساعة أي تأكيد أو نفي عن نجاح عملية اغتيال بلوط، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاستهداف قائلا لن يتمتع أي إرهابي بالحصانة في بيروت، وقائد الرضوان كان يعتقد أنه محصن في العاصمة، وقضينا مساء أمس عليه في قلب بيروت. وقال نتنياهو خلال الشهر الأخير قمنا بتصفية أكثر من 200 عنصر من حزب الله ممن عملوا ضدنا.
1: وفيما تواصل فرق الإنقاذ رفع الأنقاض والبحث عن ناجين في مكان الغارة، تواصل إسرائيل غاراتها العنيفة على قرى جنوب لبنان، إضافة إلى توجيه إنذارات جديدة بالإخلاء إلى سكان بلدات دير الزهراني فروي وحبوش في قضاء النبطي.
0: وأثارت المقاتلات على زفتة ومحيط الميرية وكفروة وقعقعية الجسر حبوش حريص وكفرصير عتشيط الأصيبة والمنطقة الواقعة بين بلدتي الطيري وحدسة.
1: المدفعية الإسرائيلية قصفت من جهتها بلدة زبقين في قضاء صور، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في محيط بلدة البياضة، في وقت أعلن حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا استهداف دبابة مركافة في البياضة.
0: إلى ذلك علم أن الغارة التي استهدفت سيارة في عين بعال أدت إلى سقوط قتيلين فلسطينيين.
1: وشن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدات دبين كفرصير زوطر الشرقية وأرنون.
0: أحمد بلوط والرضوان استهداف يتجاوز شخص القائد، تقرير لسيمونا حتشيتي.
2: منا مجرد وحدة عسكرية عادية داخل حزب الله، ولكن تعتبر النخبة الأكثر تدريبا وتسليحا وتنظيما، وارتبط اسمها بالعمليات الخاصة والتسلل خلف الخطوط وخوض المعارك المعقدة، حتى تحولت على مر السنين للزراعة الهجومية الأبرز للحزب. تأسست القوة بعد حرب تموز 2006، وسميت الرضوان بالعام 2008 نسبة إلى القيادة العسكري عماد مغنية المعروف بلقب الحاج رضوان، ويلي اختيل ب 12 شباط 2008. بتضم عناصر يختاروا وفق معايير أمنية وعسكرية صارمة، أبرز الجهوزية البدنية، الالتزام العقائدي، والخضوع لدورات تدريبية مكثفة بتشمل القتال المباشر وحرب المدن واستخدام الأسلحة المتطورة والعمل الاستخدام خبراتي. لا يفتح باب الانضمام للرضوان بشكل علني، إذ غالبا ما تستقطب العناصر من ضمن البيئة التنظيمية للحزب بعد سنوات من النشاط داخل الأطر الكشفية أو التعبوية والعسكرية. وبعد عملية الفرز بيخضع المنتسبين لاختبارات أمنية وعقائدية وتدريبات قد تمتد لأشهر قبل ما ينتقلوا للمهمات الميدانية الأكثر حساسية. لكن هالقوة عادت للواجهة أمس بعد اغتيال قائد أحمد بلوط بغارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. وبيمثل بلوط أحد أبرز المسؤولين عن إعادة تنظيم القوة بعد الحرب الأخيرة، الأمر يلي جعل استهدافه ضربة مباشرة لوحدة تعد من أكثر تشكيلات حزب الله حساسية. أما تأثير الاغتيال فما بيقتصر على خسارة قائد ميداني، بل بيطرح تساؤلات حول حجم الاختراق الأمني داخل هالحزب، خصوصا وأن العملية نفذت بقلب الضاحية الجنوبية. كما بيحمل الاغتيال رسالة إسرائيلية واضحة، قوة الرضوان بعد بصلب بنك الأهداف، والمواجهة الأمنية المفتوحة ما انتهت على الرغم من كل التفاهمات ومحاولة التهدئة.
1: ما هي أبرز الاغتيالات من نصر الله إلى بلوط؟ رند عاصب داغر.
2: لم تتوقف ارتدادات الزلزال الأمني الذي يضرب حزب الله منذ مقتل الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله وصولا إلى أحمد بلوط في غارة أمس على حارة تحريك، ولم تعد إسرائيل تكتفي بضرب رأس الهرم بل تطاول استهدافاتها كل من عين لسد الفراغ القيادي، كما أنه بين إسنادين عبثيين لغزة وإيران لم توفر الآلة الإسرائيلية حتى القادة الميدانيين من مختلف الصفوف والعناصر. نصر الله اغتيل في 27 أيلول 2024 في اختراق أمني فاضح لمنظومته الأمنية بعد عملية نوعية في 17 و18 من الشهر نفسه والسنة نفسها، وتمثلت بتفجير البيجرز أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصا وإصابة نحو 3700 آخرين بينهم السفير الإيراني حينها مجتبى أماني. 3 تشرين الأول 2024 اغتيال هاشم صفي الدين الذي شغل منصب رئيس المجلس التنفيذي وكان يعتبر الرجل الأقوى والمرشح الأبرز لخلافة نصر الله. وقبلهما اغتيل في 30 تموز 2024 فؤاد شكر الرجل الثاني عسكريا في الحزب والمستشار الأول لنصر الله لشؤون العمليات والذي تولى مسؤولية إدارة ملفات حساسة أبرزها مشروع الصواريخ الدقيقة، وقتلت معه زوجته إلى طفلين وإصابة أكثر من 70 شخصا. 20 أيلول 2024 تصفية إبراهيم عقيل بصاروخين أطلقتهما طائرة من طراز F-35 على شقة في منطقة الجاموس كان يعقد فيها اجتماعا مع قيادات فلسطينية ولبنانية. 24 أيلول 2024 قتل إبراهيم قبيسي بغارة جوية نفذتها طائرات من طراز F-35 أيضا على الغبيري وكان قائد منظومة الصواريخ والقذائف في الحزب. 23 تشرين الثاني 2025 اغتيال علي كركي الرجل الثالث عسكريا في الحزب ومن مهندسي استراتيجياته العسكرية ومطوري القدرات القتالية في استخدام الأسلحة المتقدمة وتكتيكات الحروب غير النظامية. 4 أيار 2026 مساء تصفية أحمد بلوط قائد قوة الرضوان. نمط العمليات الإسرائيلية ضد قيادات الحزب يتدرج وكل من يتولى منصبا قياديا يضع نفسه بين خط أصفر وآخر أحمر.
0: من المقرر أن تعقد الجولة الثالثة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل في واشنطن بوساطة أمريكية.
1: مصدر رسمي لبناني كشف عن مسعى أمريكي لخفض التصعيد الإسرائيلي تمهيدا لتثبيت وقف إطلاق النار للانتقال للخطوة التفاوضية الثانية، وقال جولات المفاوضات على مستوى الوفود ستنطلق الأسبوع المقبل في واشنطن والمفاوضات ستتناول المسارين الأمني والسياسي لمعالجة قضايا الانسحاب الكامل والحدود والأسرى والنازحين وإعادة الأعمار.
0: وأوضح أن الرئاسة تسعى لبحث اتفاق وقف نهائي للأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، مشيرا إلى أن الخطوة المرتقبة قبل 17 أيار هي تمديد الهدنة والتزام إسرائيلي بوقف إطلاق النار.
1: المصدر لفت إلى أن الرئاسة اللبنانية أبلغت واشنطن أن اللقاء الآن مع نتنياهو قد يؤدي لإجهاض مساعي الاستقرار، مشيرا إلى أن هناك تفهما أمريكيا للموقف اللبناني من عدم عقد لقاء بين عون ونتنياهو الآن. وكشف عن أن الطرح اللبناني يبدأ بالمفاوضات وينتهي باتفاق لوقف نهائي للاعتداءات بين البلدين مرورا بانسحاب كامل.
0: وشدد المصدر على أن لبنان لا يتجه إلى ضوكية اتفاقية سلام بل إلى مسار حده الأقصى استعادة الحقوق مقابل اتفاق عدم اعتداء، وأكد أن أي مسعى إيراني لوقف إطلاق النار يجب أن يمر عبر المؤسسات اللبنانية ويسهم بتنفيذ قرار حصر السلاح، وجزم بأنه يجب إنهاء مهمة السلاح والأمر يحتاج وقتا ويقتضي معالجات سياسية واجتماعية واقتصادية.
1: في بعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع حاكم مصر في لبنان كريم سعيد آخر التطورات المتعلقة بقوانين الإصلاح المصرفي، إضافة إلى أوضاع الاستقرار النقدي والاقتصادي في ظل ظروف الدقيقة والتحديات الراهنة. وأطلع حاكم المصرف عون على زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يعقد لقاءات مع مسؤولين رئيسيين في صندوق النقد الدولي ومع مسؤولين معنيين بالشؤون النقدية والمالية ومسائل الخزانة.
0: موضوع قانون العفو العام حضر في دار الفتوى بين مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ونائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، الذي أكد أن أي قانون سيصدر يجب أن يكون عادلا وقانونيا وليس لحساب أشخاص، إنما على جرائم محددة. بالتالي الموضوع في المجلس النيابي إذا استطعنا التوصل إلى نتيجة من الآن إلى يوم الاثنين إن شاء الله، فسيكون يوم الاثنين الجلسة الأخيرة في اللجان المشتركة، ولدي أمل أن الأمور التي عليها خلاف أصبحت صغيرة جدا وضيقة جدا.
1: ومن زوار الدار النائب أحمد الخير الذي تناول موضوع قانون العفو العام، وأكد أن رفع المظلومية عن عدد كبير من الموقوفين الذين تأخرت محاكمتهم لسنوات أمر ضروري، وأمل في الوصول إلى نتائج إيجابية.
0: أديب عبد المسيح ينضم إلى كتلة الكتائب والجميل، مرحلة جديدة من التكاتف السياسي بعد الأزمة. شارب المخلوف.
3: لعرض آخر المستجدات والمواقف السياسية، عقد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل مؤتمرا صحفيا في بيت الكتائب المركزي في الصيفي بمشاركة النائب أديب عبد المسيح. وخلال المؤتمر أعلن النائب عبد المسيح انضمامه إلى كتلة الكتائب
4: في تلاقي بالمواقف الوطنية، المواقف السيادية، المواقف يلي بتحكي عن لبنان سيد حر مستقل، وفي كمان تاريخ هو تاريخ العيلة وتاريخ الوالد، والد الشهيد يلي مساقة بأنه مبارح يعني احتفلنا بذكرى بستة أيار يلي هو عيد الشهداء، شهداء الصحافي تحديدا. يمكن الناس ما بتعرف أنه بي كان يكتب بجريدة العمل الكتائبية وهو كتائبي. التحالف والتلاقي والتاريخ بده يتحول بإذن الله لشراكة، شراكة حقيقية والتزام أكيد، لأنه اليوم عم بدخل كتلة، كتلة إلى هيكليتا وإلى حزب عريق وراها، وأكيد عم نطلع كلنا للمستقبل.
3: أما النائب الجميل فشدد على دعم فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام، لا سيما من ناحية تطبيق القرارات التي تتعلق بحصرية السلاح.
5: هيدي المعركة أو هالنضال اللي عم نخوضه هو نضال وطني بامتياز، هيدا نضال كل اللبنانيين من أجل بلدهم بيواجه ميليشيا مسلحة تأتمر بإيران، وعم نخوضها نيابة عن جزء كبير من إخواننا الشيعة يلي عم بيتم ترهيبهم وعم بيتم تهديدهم لمنعهم من التعبير عن رأيهم.
3: وفي الختام أكد الجميل أن السابع من أيار مهم، لأنه ينقض مقولة أن السلاح موجه إلى الخارج، ونحن اليوم في نهاية السابع من أيار عام 2008. من بيت الكتائب المركزي، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: مجد حرب رافضا تخوين أهالي الجنوب لا لتطبيق قوانين العمالة على المدنيين. ريشار حرفوش.
6: أعلن المحامي مجد حرب خلال مؤتمر صحفي عقده في الحزمي رفضه تطبيق قوانين تجريم التعامل مع إسرائيل على أهالي الكرة الحدودية، معتبرا أن الدولة تركت المدنيين في الجنوب لمصيرهم. وشدد حرب على أن الممارسات الخاطئة للمحكمة العسكرية وبعض النيابات العامة هي التي دفعت إلى إعادة النظر في تفسير قانون تجريم التعامل، كاشفا أنه سيقدم باقتراح قانون معجل مكرر يهدف إلى تعليق العمل ببعض المواد المتعلقة بالتواصل مع إسرائيل. وقال
7: جاي اليوم أطرح قانونين، ده أول ما يخلص المؤتمر راح أحمل.

0: الصين شفتيهم استعملوها بوجه أبرياء، بوجه صحفيين، بوجه ناس ما لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد، لا بإسرائيل ولا بالوضع الأمن الداخلي.
1: أستاذ مجد، قديش معقول الدولة العميقة توقف قدام هذا الطرح وتعرق له؟ يعني شو رح يقنع الرئيس بري أنه يفتح المجلس لحتى يطرح هيك؟
0: هلا نحن بدنا نعمل واجباتنا. أنا بالنسبة لي الرئيس بري ومخالفة القانون الواضحة اللي عم يعملها بموضوع القوانين المعجل المكرر هي مخالفة دستورية كتير كبيرة، بس شغلتنا نعمل واجباتنا مع النواب اللي موجودين اللي هن واثقين بهذا الموضوع. مثل ما قلت لك الموضوع منه طائفي، يعني بعتبر أنه اليوم التقدم الاشتراكي اللي عنده 4000 شخص من الطائفة الدرزية موجود على الحدود، ما ممكن كرمال شعارات قديمة مصدية يخبرنا أنه ما رح يمضي على هذا القانون. بتفهم يمكن القانون الأول التجريم ومانع التجريم بإسرائيل يمكن يزايد بهذا الموضوع، بس عندك 4000 شخص موجودين بالحافة الأمامية بخطر، هل أنتم مستعدين تتركون؟ نفس الشيء الطائفة السنية.
1: من الحزمية ريشار حرفوش، لبنان الحر.
2: الامتحانات الرسمية حضرت في لقاء كرامة بنقابة المعلمين جورج كرم.
3: عدد من المفات التربوية المرحلة سيما الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة البروفي وشهادة الثانوية وموعد انتهاء العام الدراسي بحثتها وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في اجتماع عقدته مع وفد نقابة المعلمين برئاسة النقيب نعم محفوظ، الذي أعلن بعد اللقاء أن كرامي أبلغت الوفد بعدد من التوجهات والقرارات المرتقبة أبرزها تمديد العام الدراسي لمدة أسبوع إضافي، وذلك لإفساح المجال أمام استكمال العملية التعليمية في مختلف المناطق، ودعا إلى تأمين كل المقومات التربوية المالية لضمان حصول سير الامتحانات.
4: اولا بدنا نأكد انه هي معالية حريصة ونحن حريصين كنقابة على انه طلابنا ما يخلصوا العام الدراسي بدون ما ياخدوا شهادة، يعني نحن ضد الافادات. معالية ونحن مصرين على اجراء الامتحانات للثانوية العامة بكافة الاحوال في حالة استثنائية جدا، اذا البلد كله صار على كف عفريت، يعني لا سمح الله، وقت البلد بده يصير بمكان تساؤل ساعتها بصير في اولوية لا البلد بعد حدا بيفكر بشهادي. غير هيك في شهادات وفي امتحانات وطلابنا لازم يحملوا شهادات ليقدروا يطلعوا لبرا او ليفوتوا على الجامعة. معالية الاسبوع القادم حتقول لكل طلاب لبنان شو هي المواضيع المطلوبة منهم ليدرسوها وما هي مواعيد الشهادات.
3: وأعلن محفوظ أنه طالب الوزير كرامي خلال اللقاء متابعة موضوع منحة 650 مليار ليرة لبنانية لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، لا سيما مبلغ 200 مليار ليرة لما له من أهمية في دعم التعويضات وحماية حقوق أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. من وزارة التربية والتعليم العالي جورج كرم، لبنان الحر.
5: نشير إلى أن جلسة مجلس الوزراء الذي عقدت في السراي انتهت منذ قليل، وقال وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة أن رئيس الحكومة نواف سلام أعلن أنه بصدد زيارة سوريا على رأس وفد وزاري لمناقشة مجالات التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية.
2: جولة تربوية للبنانية الأولى في عكار، منذر المرأة.
6: أكدت اللبنانية الأولى السيدة نعمة عون أن عكار هو قلب لبنان النابض، منوهة بالإنجازات التربوية والتطور اللافت على الصعيد التربوي. كلام عون جاء خلال جولة لها على عدد من المدارس في عكار، وقالت لإذاعتنا:
7: عكار بالقلب، أنا جاي من المؤسسة العسكرية وربيين بجو عكار، فعكار هي قلب لبنان اللي بينبض. يعني فاليوم شفت بعيني الجيل الجديد بعكار كيف عم يشتغل، كيف عم يتشارك مع بعض، كيف عنده أحلامه سوا، كيف عنده عم بيطلع على مستقبله سوا. وجيت زور المدرسة هون الليسي راسي، يعني شي بيكبر القلب على هالمتابعة للشباب والصبايا، بتحسهم كلهم مرتاحين من قلبهم عم يشتغلوا، إن كان طاقم التعليم الإداري في كلهم قلبه واحد. فأكيد مثل ما قلت لهم للشباب نيالهم بعكار ونيالنا بعكار.
8: حملوك شيء أمانة لفخامة الرئيس؟
7: ولا كانوا حابين يجي معي فخامة الرئيس، فوعدتهم مرة الجاي لح يجي لعندهم أنا على الأراد.
6: منذ المرأة بعكار، لبنان الحر.
5: توفي حسين الرمال الموقوف في سجن رومي منذ 22 شهرا من دون محاكمة في قضية شك من دون رصيد إثر أزمة قلبية تعرض لها بعمر 37. ورمال هو سجين 11 الذي يتوفى في السجن منذ مطلع العام الحالي بحسب ما أكدت مراجع حقوقية.
2: إلى التقرير الاقتصادي مع رندا عاصب بودار.
9: التقرير الاقتصادي. عرض وزير الأشغال فايز رسمني مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى لسبل تعزيز التعاون في قطاعات النقل والبنى التحتية.

0: تناول اللقاء الإجراءات المتخذة لتعزيز الشفافية ورفع مستوى الأداء التشغيلي وتحسين جودة الخدمات. أوضح نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش أن حجم الاستيراد إلى لبنان لا يتجاوز 12 مليار دولار، باعتبار أن لبنان ليس بلدا نفطيا فيضطر إلى الاستيراد من الدول النفطية، كما أنه ليس بلدا يصنع السيارات، إضافة إلى أنه يستورد الذهب والفضة بهدف تصنيعهما. ولفت إلى أن الصناعة الوطنية تنتج اليوم بقيمة 10 مليار دولار تذهب للاستهلاك المحلي، إضافة إلى تصدير حوالي 3 مليار دولار. أظهرت نتائج مؤشر مدراء المشتريات للبنان لشهر نيسان 2026 انخفاضا في طلبيات التصدير الجديدة بأعلى معدل في 6 سنوات. أعلنت مصلحة الليطاني تأمين المياه للساحل الجنوبي لري أكثر من 6000 هكتار من الأراضي الزراعية، بما يحفظ الأمن الغذائي ويدعم صمود المزارع.
1: إلى أحوال الطقس.
2: نشرة الجوية.

0: من مصلحة الأرصاد الجوية معنا خالد الفرخ. مرحبا.
1: مساء الخير.
0: أهلا تفضل.
1: الحالة العامة طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط ويستمر حتى نهاية الأسبوع مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة حتى تتخطى معدلاتها الموسمية اعتبارا من يوم الجمعة. الطقس المتوقع بلبنان الخميس الجمعة والسبت حيكون صاف إجمالا إلى قليل الغيوم مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اليوم بين 12 و 23، الجمعة بين 13 و 25، والسبت بين 14 و 28. فوق جبال اليوم بين 6 و 19، الجمعة بين 7 و 21، والسبت بين 8 و 23. أما بالداخل اليوم بين 6 و 24، الجمعة بين 7 و 27، والسبت بين 8 و 29. رياح سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين 10 و 40 كم بالساعة. الانقشاع جيد، الرطوبة النسبية على الساحل بين 45 و 65، حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 20 درجة، الضغط الجوي 1019 هكتوباسكال، ما يعادل 764 ملم زئبق. هيدا كل شيء، يعطيكم العافية.
0: شكرا خالد.
2: ختام المحلية تذكير بالعناوين. الغارات الإسرائيلية تتواصل جنوبا ونتنياهو لا حصان لأي إرهابي في بيروت. الجولة الثالثة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان تعقد الأسبوع المقبل. سلام إلى سوريا قريبا. مصعب من دار الفتوى آمل التوصل إلى نتيجة بشأن قانون العفو من الآن إلى الاثنين. المحلية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي ماريانو داوود. نشكر لكم حسن المتابعة.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبشي.

حوار حر حوار حر من الاثنين للجمعة وحدي بعد الظهر. سياسيين محللين وإعلاميين وكل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع

بيزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بيزنس هاب، لأنه بالاستثمار السليم الطريق إلى التعافي. فيه نواكب رواد الأعمال، معه نحول الحلم إلى واقع، الفكرة إلى مشروع، والأزمة إلى ازدهار. بيزنس هاب، إنه الجسر إلى النجاح والتألق. بيزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بيزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

تحية كبيرة لكل المستمعين اللي بيتواصلوا معنا أربعة وخميس خمسة ونص، وانطلاقا من الأسبوع الجاي يا أستاذ ماركوس رح نصير تلاتة خميس خمسة ونص، تفرق بس في النهار بالنص بريك. إن شاء الله تكونوا كلكم منيح بصحة جيدة أهم شيء، وبعاد عن استرس. دايما منقولها استرس أضر شيء لصحتكم، هو سبب الأمراض الأول. جان بيض يسعد مساك كمان، هارد لاك عم بارح. هلا عم نحكي عن الجيم. معنا اليوم مسيو مارك بيتار، ماركوس دي أوريليوس من أيام الرومان. ماركوس ليك وين حاطت سيفك وترسك؟ ممنوع الأسلحة بالمؤسسة، نحن ضد السلاح خيي.

كالعادة التواصل معنا نحن وياكم على الواتساب بفويس أو تكست مسج 70 95 11 11. هيدا رقم الواتساب ما منستقبل عليه واتساب كول، دايما منذكر يعني ما فيكن تحكونا على هيدا الرقم، بس 70 95 11 11 للفويس والتكست مسج. بس أكيد فيكن تحكونا على استوديو لايف على 09 218 233. لكن ماركوس معنا ومعكم صديقكم جورج السويدي ورا المايك كما جرت العادة.

0: الماتش، حضرت الماتش امبارح؟ ما حضرته؟ والله نيالك احلى شيء. 1-1 بايرن ميونخ باريس سان جيرمان، هدف ما كان كافي لهاري كين باواخر المباراه. يعني الغريب بالجيم، باول مباراه كان في هدف وباخر المباراه كان في هدف. مع انطلاقها سجل بي اس جي هدف مباغت، من بعدها البايرن سجل هدف تعادل، بس ات واز تو ليت بالوقت المحتسب بدلا عن ضائع. صراحة بعيدا عن أخطاء التحكيمية، باريس سان جيرمان كان بيستاهل تأهل امبارح، لاعب أفضل من بايرن ميونخ، دفاعه كان ممتاز جدا، بايرن ما قدم لنا شيء. يعني وين لويس دياز؟ وين مايكل أوليسي؟ الكل عم بيسأل هاللاعبين يلي تألقوا طوال الموسم بالدوري الألماني وبكأس ألمانيا وبالتشامبيونز ليج وصولا لهي المباراة تحديدا ما بينوا. كل اللي انتقدوا مانويل نوير امبارح، بتصور هذا مباراة كبيرة، الحارس الألماني العملاق، بس طبعا لا شك كان في خطأين تحكيميين كتير كبار من قبل المدرب أو من قبل الحكم البرتغالي، واضحين جدا، خاصة لمسة اليد. وهلأ بقلكن عن القانون، كتار رح يقولوا انه اوكي من لاعب للاعب، يعني من نفس الفريق كانت تمريرة، لا حتى لو هيك ايد عالية عم تتحرك، هيدي ضربة جزاء. من بعدها كمان الفضيحة الكبيرة اللي بعتبرها انا، هي لما كونراد لايمر اللاعب النمساوي ظهير بايرن ميونخ كان منطلق كاونتر اتاك، هجمة مرتدة، عمل كنترول بالطابة على صدره وتابع، بعدين عم بيروح بالطابة، عم بيكب الطابة قدامه تيتابع للجول. ضربت طابة بإيد متحركة لنونو مانديس، هو اللي كان معه بطاعة صفرة قبل، قال الحكم لا هيدي لمسة يد على لايمر، وتبين بالإعادة وشفناها كلنا انه مانا لمسة يد على لايمر، هيدي لمسة يد واضحة وفاضحة على نونو مانديس. ولو كان ولو كان في لمسة يد على مانديس كانت بطاقة صفرة أكيد، لأنه عم بيمنع هجمة لفريق بايرن ميونخ، وبالتالي كان تلقى البطاقة الحمراء وخرج بالمباراة، وكاننا بالدقيقة 20، وكان طبعا الأمور قلبت كلها لصالح فريق البايرن. هيدا اللي صار مبارح بكل إذا بدكن حيادية، بغض النظر أنه أنا طبعا بحب البايرن، بس بتصور كل جمهور الفوتبول، وأنا متابعت الرياكشن اليوم، جماهير البرشلونة وجماهير الأندية كلها كانت عم بتقول فعلا أنه مبارح الحكم أخطأ. بس يعني ما بعرف كيف نقوا حكم برتغالي محكم بس أول شيء 15 مباراة بس بالشامبيونز ليج، وهذا رقم كتير قليل. زيادة عن هيك انه نص فريق باريس سان جيرمان، مش نصه تقريبا، يعني تلته لاعبين برتغاليين، والمفارقه انه لمسه اليد كانت على لاعب برتغالي بمنطقه الجزاء، ولمسه اليد لما كان رايح كونراد لايمر كمان على الجول كمان كانت على لاعب برتغالي. هيدا اللي صار امبارح، بس برجع بقول انه بمجمل المباراه البايرن لم يقدم شيء يذكر، كان في فرص، كان في ضغط، بس منا فرص حقيقيه كبيره صراحه. هارد لك لمحبي البايرن، ومبروك ل باريس سان جيرمان اللي بتصور بطريقه لاحراز لقب تاني على التوالي بدوري الابطال. يلا هلا بنحكي عن جيم، بناخذ فادي من طرابلس بدايه على الواتساب.
1: الله معك سيد جورج، الله يسعد المساء الحلو، والله زعلنا على البايرن امبارح، والله زعلنا على اليوم، يلا غيره بغيره، والله بس امبارح عنا بالمنطقه عندك لهوي انفاولي
0: حلو حلو حلو،
1: ونحن كنا مع البير، ها نحن جمهور برشلونة وجمهور ريال كان ضد البير.
0: ايه طبعا خسرون،
1: بس كانت قاعدة كتير كتير كتير حلوة.
0: لك شو حلو؟
1: تزريك حلو
0: اكيد،
1: بس شو بدنا نعمل، كل مالك كنا مع البير ها
0: حبيبي يا فادي حبيب قلبي، ان شاء الله بتضل مع بايرن كمان. ليك شو حلو عن جد لما نسمع انه بقهوة طرابلس بعاصمة الشمال تجمعات بالقهاوي عم بيحضروا مباريات كرة قدم، عم بيحضروا الرياضة بشكل عام، والله اجمل شيء بغض النظر عن مين ربح ومين خسر، هي اخبار بتجنن، في احلى منا اليوم، العالم عم تتسلى عم تحضر الرياضة، لا بيلا بالمشاكل وبيلا بالحروب وبيلا بغيره. والله بنبسط بس اسمع هيك اخبار. معنا اتصال 09-218-233. الو
2: الو الو،
0: مرحبا،
2: كيفك جورج؟
0: صباح، مين معي؟
2: معك داني.
0: اهلا داني.
2: لك يا سيدي، عن جد صاير الفوتبول مش حلو، مش حلو. يعني انتبه، انا ماني باير، مش ابدا ابدا، ما بحبهم للباير ولا بحب الباير،
0: بس عم تحكي الواقع،
2: عم بحكي الواقع.
0: نعم،
2: يعني مش مقبول هيك اخطاء.
0: نعم
2: مش مقبول، يعني انت يعني يا خي نسيلي هيديك يعني الهانس اللي ضربت بايده يا خي, واذا من غير مدافع خلص. طب ليه ما رجع للفار؟ ما فهمت.
0: رو تفسر لك اياها اكثر يا ابو الدعم, بما انه
2: انتبه انا خي ما بفهم بالفوتبول.
0: تقول لك شو هو القانون؟ في حل, في حال.
2: لا لا لا قبل, أن... قبل ما نفوت بالقانون.
0: نعم.
2: قبل ليش ما رجع على الفار؟ ليه ما بده يرجع؟
0: ما بده. وحتى بلمسة يد على نيفيس بعدين لما كان منطلق لايمن ما رجع على الفار.
2: رجع على الفار.
0: لا ما هي الاضرب منا البطاقه الحمراء, انتبه هيدي بعد.
2: لا عم نحكي
0: ايه
2: انه في شيء غلط.
0: نعم.
2: لا لا في شيء. انت كنت عم تقول ما قنعنا الباير. لا انا قنعنا الباير.
0: نعم.
2: يعني هلا تألق جولر بي اس جي. لا
0: مش بس جولر, دفاع بي اس جي كان ممتاز والباير صراحه.
2: لا لعب الباير حرام بس ما توفق. لعب يعني
0: مش مثل العاده. مش مثل العاده
2: الكتاب اللي كان ماتش متعادل.
0: نعم.
2: فرق يعني فرق صغير بس مثل ما قلت سوليت للجول بس. لا في شيء غلط. مش مقبول التحكيم هيك يكون. وانا عندي باير على فكره
0: 100%. هذا اللي صار, هذا عم بيصير دائما في يعني برشلونه وقت عم يتلقى اخطاء كمان بحقه. الباير تلقى اخطاء بحقه.
2: بكره بيجي دورنا بيجي غير. بس انه لا الفيفا لازم يرجع. انه انت يا حكم ليه ما رجعت للفار؟ ليه لازم يكون في سبب.
0: 100%
2: انه بقلب الكاري وماتش ديسيزيف وكل شيء. ليه ما بدك ترجع؟ مش ما يعني في شيء لازم حكم تكون اوبجكتيف. مش مظبوط هيك.
0: تنشوف شو رح خلص يعني. خلصت المباراه هلا.
2: خلصت
0: بس
2: انا بس لا لازم يكون في ماجرز بهالقصه يعني.
0: شكرا داني. مين بعت لي سيمون ويفا تشامبيونز ليج اوفيشلز نيد تو سيت اب. هيدا مورينيو قايلها عن مباراه امبارح بين بايرن وبي اس جي. جوزيه مورينيو المدرب البرتغالي عم بيقول انه ات واز ا كلير هاند بول فروم جواو نيفيس ذات واز اغنورد. نونو مانديس كلير هاند بول واز اوفرلوكد از ويل. The UEFA Champions League used to be one of the biggest football competitions, but today it's a joke. There are too many mistakes. It feels like there are favorites. Oof. هيدا تصريح جوزيه مورينيو بعت لي. هلا متأكد يعني أكيد منه يا سيمو. تصريح خطير من المدرب البرتغالي. اتصال 09-218-233. ألو.
3: إيه ألو. يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. بدي عزمك توطي الراديو بليز لنسمعك.
3: لا موطي الراديو عليك.
0: في صدى لعنا. مين معنا؟
3: معك سيمون.
0: اهلا بسيمون.
3: ماشي الحال.
0: تمام.
3: اول شيء بدلك لبايرن على شيء. اكيد باريس سان جيرمان بيستاهلوا يكونوا على الفينال. بس كنت عم بيحكي انه اوكي دائما انه بصير في اخطاء. بس اذا ملاحظ دائما الالمان بايرن المنتخب الالماني في شيء بروبلم يا اخي. اذا حدا انت ضرب لك ولدك وبتدافع عنه انه الاداره حتى ما بتعمل رياكشن. ما بيصير في
0: ذاكر هاندبول على على على كوكوريلا باليورو الفضيحه. عم بيسدد
3: لا لا
0: عم بيسدد موسيالا على
3: الجول. يا اخي روح على 2014 ما بعرف وين ربحنا الكيس. بس شوارزنيجر احترق دينه لك كانه ماتش ركبي. ولا بطاقه صفراء ولا بطاقه حمراء ولا
0: طلع دم من وجهه.
3: اي طب في شيء مش نورمال انه حتى اداره بايرن ميونخ هذه هلا يمكن بيشربوا عشيه بروميليكا وهونت والبوطه كلها. في شيء بروبلم كان اخر همهم يا اخي. لو صارت مع الاسبان او مع التليان او مع الارجنتيني كانوا ولعوا. يمكن كانوا عملوا مجزره بالملعب. في شيء غلط. هلا مش يعني انه باريس سان جيرمان بتستاهل الفوز 100% دفاع لاعب بعقد بايرن ميونخ. هلا بتقولوا منهم موفقين بس ما له شيء. بايرن ميونخ يعني بدي ارجع اقولها قصة جنابري المنصاب وموسيالا بعد ما رجع على مستواه. كار منصاب بعد ريجيا انه حتى الاحتياط طبعاً انا بنلاقي. بس المدرب كان لازم يكون شو ما كان من جوريتسكا منه موفى. كان لازم يفوت جوريتسكا. مش نورمال.
0: كان لازم يلعب الورقة. كان لازم يلعب الورقة معك.
3: وبعدين استني سيتش ما لازم يشوفوا انا
0: شغلت.
3: مع اني كنت يمكن هيك معصب شي سبع باسات غلطت.
0: برافو عليك. برافو عليك. ما بيسوى ما بيسوى. استني سيتش لاعب بفريق متواضع لازم يكون بالدوري الالماني ميد تيبل يعني.
3: صح. يمكن بيمشي بيمشي حاله بماتش ماتشين اوقات بتبدع معه. بس
0: لا.
3: منه
0: اول شيء منه ظهير. تنبلش من هون.
3: هو
0: قلب دفاع بس. هي واذا اصلا له محل. ما له محل بباير. استني سيتش لازم يباع هلا يعني.
3: صح بس حرام انه في لعيبه مثلا بابلوفيتش لعب كتير منيح. اولي زي كان عم بيلعب كانه لعب فرنساوي صراحه.
0: أيوة.
3: هالماتش ما كانه ملا باي ميونخ كانه قلبيه كان مع باريس سان جيرمان. هاي بدي احكيها بس هيك انه مش نورمال. باسيتو لعبه كله ما كان موجود. ما ولا شوطاته انه يمكن شوطه واحده كانت سنتري بس البقيه.
0: نعم.
3: عم بيلعب كان ما بعرف ما له جديد يلعب.
0: شكرا لك.
3: ميرسي
0: حبيبي. اهلا وسهلا فيك حبيبي. اهلا فيك. منتابع واتساب. يلا فيك فويس طويل بس ما في.
4: مرحبا جورج، كيفك؟ يعطيك العافية، معك خليل. أول شيء هارد لك لامبارح على الباير، بس أكيد يعني ما فينا ننكر أنه الباير تعرض لظلم كبير امبارح بالماتش.
0: صح
4: يعني اللي بيقول غير هيك بيكون ما بيقشع. وفي شغلة تانية خيي، أنا بدي أفهم شغلة خيي، قصة الفار هيدي يعني بس بدهم بيرجعوا للفار وبس ما بدهم ما بيرجعوا للفار. يعني يعني بس بدهم يخدموا فريق دغري بتلاقيهم رجعوا للفار، وبس بدهم ما يساعدوا فريق خيي ما بيرجعوا للفار، بتلاقي الفار معطل. يعني شيء غريبة هيدي قصة الفار، ما عم نفهمها. يعني بتحس الكومبينات كلها عم تركب بقصة الفار خيي، مع انه انتبه يعني انا انه ماني مشجع للباير، انا مع برشلونة، انا مشجع لبرشلونة. يعني الكاس اللي تجرعه باير ميونخ نحنا دقناه من قبل.
0: شكرا خليل، يعني هيدي الاراء لهلا. كنا عم تحكي عن حالات تحكيمية اللي جرت امبارح. متابع اتصال. الو
5: الو بونسوار.
0: بونسوار، مين معي؟
5: معك جون.
0: جون بتعصبك توطي الراديو على الاخر او تطفيه؟
5: طفيته على الاخر.
0: ليش في ليش في صدى يا اخي؟ يلا تفضل جون.
5: لانه بالسياره ومسكره والدنيا شوق.
0: على راسي
5: بس بقصه التحكيم انتم بتعرفوا وكلنا بنعرف، اللي بده يفتح ملفات قديمه بالتحكيم مش لمصلحه حدا. يعني بيطلع صاحبك بيقول لك انه المانيا ظلمت، ما جول لامبرد بانجلترا فات متر عن.
0: طيب هيدا هو الوحيد لا هيدا هو الوحيد.
5: لا لا لا لا لا
0: شو في شيء مع الالمان شيء مره حدا اذا بدك زعبر لهم يعني.
5: او ماتش دورتموند في 3 طرد في كثير، ما نرجع عليهم المنتخب.
0: هلا بدك ترجع لقصص، برجعك لقصص كمان يعني جول لحظة
5: مثلا الأرجنتين تاخد كاس عالم بحبس منتخب تشيلي يعني
0: لحظة في رجعك لجول دي ليخت، في رجعك لجول دي ليخت ضد ريال مدريد لما كان اوف سايد، في رجعك للهاندبول تبع كوكوريلا باليورو ربع النهائي.
5: بقول لك ما كمان الريال بينظلم،
0: بس اليوم نحن مش عم نحكي انه في ظلم، نحن بنقول اليوم بدنا فار، بدنا الفار. عشون عملوا الفار؟ عشون عمل؟
5: لأنك في حالات محددة فيك ترجع للفار.
0: هاندبول يا زلمة، هاندبول
5: بس هيدي الهاندبول كابتن، هيدي الهاندبول بيصفراش لأنه راجعة من إيد.
0: لا لا لحظة، أنت فتحت الموضوع. لحظة، بحال يد اللاعب ثابتة نعم نعم لا تحتسب ركلة جزاء، لكن يد نفاس تحركت.
5: أنا حكم كابتن
0: يا خي، ما أنا بالقانون عم بقري لك إياها ترجمة بالعربي.
5: طب اذا مش متجهه على المرمى او متجهه للاعب خصم مباشره، ما فيها لمسه جزاء.
0: لحظه خليني بس اقول لك، بحال ايد اللاعب ثابته نعم لا تحتسب ركله جزاء، لكن ايد نيفز تحركت ومنعت الكره، حتى الكره لم تكن متجهه للوجه.
5: كابتن ارى القانون بليز، انا برجع بقرا القانون.
0: في لك شغله، انا عم بقول اللي قاله ارسن فينجر، في اهم من مدير مركز التطوير. مدير مركز التطوير بالفيفا ارسن فينجر،
5: مدير مركز الحكام بالفيفا. انا بامرك القانون بيقول تقراها بكل صراحه، متجهه على مرمى او متجهه للاعب خصم.
0: عشو لكن صفرت على ديبس. anyway خلينا نرجع لقصة، ما زالك عم تحكي بالتحكيم، قصة نيفس ولمسة اليد. صفر الحكم لما صفر الحكم لمسة يد على لايمر،
5: لمسة يد على الألماني،
0: ما دق فيها، ما دقت بإيده للايمر يا زلمة.
5: هو شافها هيك ما بقى حقله يرجع على الباص، لأنه يابس كنت سبب الفينالتي.
0: بس هو ورا اللي بدك أقول لك. سؤال الحكم، بدك أقول لك سؤال الحكم، قال الحكم الرابع قال له إنه هاندبول، الحكم الرابع ما حكى شيء، ما حكي شيء
5: قبل الفاول انه في
0: لا لا بدنا نكون واعيين. بغض النظر بايرن وهيدا، لو في ظلم لو امبارح في ظلم على البي اس جي بقول انا
5: شو بيقول الحكم. القانون بيقول اذا شايف الحكم قبل الهاندبول، في هاندبول هونيك ما في رح يرجع على الفار لانه ما في بوسبيليتي لريد كارد.
0: بالخلاصه ظلم بايرن ميونخ امبارح.
5: بالخلاصه بس لكم شغله، ما بدنا ننكر بالفوتبول، كومباني اعلى من اربيلوا، مايكل شو اسمه،
0: لا عم تحكي
5: راح اسمه عن بالي،
0: لويس انريكي اعلى من كومباني، اعلى من كومباني لا شك. لا شك
5: شغلي فيتينيا نسير شلي هيدا الجورجي اللي اسمه صعب على جنب، فيتينيا ودوي اكلوا خط وسط البايرن ميونخ، اكل
0: دوي بجنن، دوي بجنن. مش عم تبه، مش عم قلل من قيمه فريق باس، فريق باريس سان جيرمان بجنن. وانا قلت بلشت حديثي انه البايرن امبارح ما كان منيح، بدك اكثر من هيك؟
5: ما بيهمني، بقول هيدي نحن بلبنان بتعرف شو، انا اكثر واحد اي مع حكام الباسكتبول انه ما بقول مش اي، انا ما بحبهم من عندي،
3: بس ما الحكم ما بيخسر مباراة بصير تقيل حكمك 30 مرة بهذا
0: مزبوط الموضوع. مزبوط مزبوط
3: الحكم ما بيخسر
0: هو البايرن ملعبه منيح امبارح صح هيدا صح يعني بس
3: أنا
0: كمان
3: بقول الحكم كانوا منيح بس الحكم يعني انا عبر
0: نعم شكرا على كل حال شكرا لك اهلا وسهلا فيك
3: دواو واقول لك
0: كفارك كفارك خيليا نعم شكرا لك بنتابع كمان فويس ولا اتصال يلا اتصال كمان الو
6: الو جورج
0: اهلا اهلا جيلبير
6: كيفك
0: تمام
6: صفا
0: اول جود شو حبيبي
6: والله يا جورج يا حبيبي انا
0: زبطت معك ايه زبطت معك
6: من جمعة الماضية حسمت لك اياها جورج في شغله مهمه العالم بتنساها بي اس جي بطل اوروبا السنة الماضية
0: مين بينساها ربح 5-0 على الانتر بالفاينل
6: وبي اس جي اليوم فريق منظم ورهيب هيدي اللي لازم صح. يستوعبوها جمهور باير ميونخ
0: لحظة اول شيء شو الهجوم هيدا شو لازم يستوعبوها كله مستوعب لا. وكله عارف قوة فريق باريس سان جيرمان ما فيك تجي تتهجم تقول بهالطريقة تفضل
6: يا جورج مش بتهجم
0: شو هيدي لازم يستوعبوها لا منا حلوة منا
6: انت عم تلعب ضد باريس سان جيرمان
0: ايه.
6: عم تلعب
0: ايه بس ما تقول لازم جمهور باير لازم يستوعب ايه. هالشيء لا هيدا فريق قوي فريق قوي لا شك بذلك وانا بحترم لويس انريكي كتير وفريقه انتبه بس ما فيك تقول لازم جمهور باير يستوعب لا ما بدنا نحكي بهالطريقه تفضل
6: قلت لك دفاع البي اس جي كان كثير سيء اول مباراه وامبارح ما راح يكون بهذا السوء امبارح باريس سان جيرمان دفاعهم كان رهيب
0: صح
6: وبغياب اشرف حكيمي
0: صح
6: بعدين
0: صح.
6: في شغله يا جورج يا حبيب قلبي انت اليوم قصه التحكيم والحكم كان عاطل ما هي المشكله بدي اقول لك شغله جورج هلا عم نحكي رياضيا اكيد ما بنحكي بالشخصي جماعه البايرن شو بدي خي مش جورج سويدة تنشيل جورج سويدة على جنب جماعة البايرن دايما بيشوفوا انه هن بينظلموا بالمتوشة بس وقت يكون في فريق ضدهم اذا انظلم ممنوع الفريق التاني يحكي يعني انا كمافينجا غلطة الحكم ادراسه عطاه بطاقة حمراء قلبت الجيم بارح جماعة البايرن عم بيشارعوا في 2 بنالتيز للبايرن بغض النظر مزبوطين
0: كان في بطاقة حمراء وبنالتيز ايه
6: طب ما شفت كيف يا جورج لازم بطاقة حمراء وبنالتي وبنرجع لقبل انا بالنسبة لإلي انت قلت شغلة مهمة البايرن ما كانوا منيح امبارح البي اس جي رهيبين كانوا خطة انريكي رهيبة
0: صح.
6: اخرة النهار عم تلعب ضد بطل اوروبا مش عم نقلل من قيمة البايرن بس امبارح انا هاري كين ما شفته الا لسجل الهدف
0: صح
6: اوليسي مش عامل شيء كل الجيم
0: ولا دياز ولا اوليسي صحيح
6: عرفت بس انه ما نحط الحق على التحكيم لانه اذا بدك تحكي بالتحكيم يا جورج انا بقول لك الحكم يلي كان بماتش الريال والبايرن الرتور هيدي تبع كامافينجا ما بتنعطى بطاقه صفراء وراها بطاقه حمراء معلش هدى الطابه بايده 3 ثواني يعني خرب الجيم فوقاني تحتاني عرفت علي؟
0: على كل حال هذا الفوتبول وهذا قرارات نهائيه ما في واحد يرجع لها خلصت والمبروك لباريس سان جيرمان وصول للفاينل وبيستاهل اكيد باريس مثل ما كان البايرن بيستاهل بي اس جي بيستاهل يوصل للفاينل بكل صراحه
6: صح والريال كان بيستاهل يوصل كمان للسيمي فاينل بالقليله
0: لا بالقليله بس البايرن كان بيستاهل يربح كل البطوله شكرا جيلبير اهلا وسهلا فيك حبيبي منتابع

0: واتساب.
1: بونجور جورج، كيفك؟ منيح؟ شو اخبارك؟ كل شيء تمام؟ ولا يا جورج، انا مع اني مشجع برشلوني، بس بما اني مشجع الماني بالفوتبول بتضامن مع البايرن كثير. بس امبارح يعني بده يعتمدوا، يا اما بده يخلوا الفار يا اما بده يشيلوا الفار. والله حرام يعني، الهانس اللي صارت مينيموم يرجع للفار يشوفها، حرام والله حرام، بتغير مجرى ماتش. مع انه انتبه البايرن مش باحلى حالاتهم، والباريس سان جيرمان كمان ما بيستحقوا يتاهلوا، وبعتبر انا بايرن لعبوا احسن منهم
0: بقى. لا بالرتور، لا
1: بالرتور، حرام امبارح اللي صار. لو رجعوا للفار كانت تغيرت النتيجه
0: صح،
1: ومن هون ورايح ما بقى الى ايميل فينالي ما بتنحضر. ما بتنحضر كليا.
0: لا بتنحضر لانه حبيب قلبي ثانك يو الي. تنحضر ليش؟ لانه في فريق صار له من 2006 مش واصل على الفاينل ومش بحياته ربحان تشامبيونز ليج، هون الارسنال. ما بدنا ننسى ارسنال مره واحده واصل فينال بتاريخ البطوله.

0: شخص في مدرب رائع اسمه لويس انريكي بطريقه للفوز بلقب تشامبيونز ليج للمره الثالثه. جابها مره مع برشلونه، جابها السنه الماضيه مع البي اس جي، وممكن يجيبها السنه كمان. منتابع
1: جورجي، يسعد مساك. امبارح ما حكيتك، بعثت لك كتيبة على الواتساب ما قدرت حكيتك. اليوم بدي اقول لك عرض لك. انا بقول لك قبل، انا ما بحب شيء اسمه المان باي سبور، بس بحب حدا اسمه رودي فلودا.
0: اوه
1: بقى كلهم بحبه.
0: ايام رودي
1: فلودا ما بطيقه ابدا. انا برشلونه، بس بدي اقول لك هارد لك، كان ماتش حلو
0: صح،
1: وكانوا بيستاهلوا الباري،
0: بيستاهلوا الباري وبيستاهلوا البايرن. تنيناتهم عن جد بنحكي واقع، هاي كانت لازم تكون مباراة، يعني مباراة بايرن بي اس جي لازم تلعب، كانت مباراة نهائية للتشامبيونز ليج السنة، على قولة ويستي سنايدر لاعب المنتخب الهولندي السابق ونجم ريال مدريد والانتر واكثر من نادي طبعا، لاعب ويستي سنايدر. قال لهم لما كان عم يحضر ارسنال اتلتيكو على الهاف تايم، كان بدا دق للاتحاد الاوروبي وقال لهم وقفوا المباراة وبليز الغوا وخليها تكون مباراة الاربعة بين البي اس جي والبايرن هي المباراة النهائية. بنتابع.
2: بس خبرنا امبارح اوليسي شو كان عم بيعمل
0: ماشي.
2: وتاني شيء ديفيس كتير تأخر وطيفوتو
0: 100% جاد. انا كنت معي يلعب ديفيس بالتشكيلة الاساسية امبارح. منتابع
3: مشوار جورج لك ولكل المستمعين. لا امبارح الحكم مجرم، لازم يمنع عن التحكيم، يعني يا محلى حكام لبنان للأسف بيخفف مستوى الشامبيونز ليج هيك تحكيم.
0: امبارح طلع هو مان اوف ذا ماتش، عطوه التروفي بعد نهايه المباراه. عاده بيعطوه للعيب، عطوه للحكم، لبسوه قميص باريس عطوه اياه. عم نمزح ايه، ما حدا على ياخذها. شو قصه الهيدا ما فهمت. هلا جو ما مش حفيه قريه كلها هيدي، بس برجع بقول لك شغله. انا اللي عم ببني عليه هو القانون اللي قريته كمان، وكمان اللي قاله ارسين فانجر امبارح اللي هو مدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وغير هيك مورينيو يعني مدرب برتغالي عم بيحكي انه كمان بيستاهلوا كانوا البايرن ضرب الجزاء، وخاصة ريد كارد على نيفيس. منتابع
4: يا جورجي. هلا عم بسمعك انا بالمقدمة يا خيي، وين هالفار؟ طب الحكم بغلط، وين هالفار بأوروبا؟ ما بسمع الا احتجاجات من ريال مدريد ومن برشلونه ومن بايرن ميونخ ومن ما بعرف مين. طب يا خي وين هالفار باوروبا؟ يا خي والله بلبنان الفار عم بصحح الاخطاء، وباوروبا مش عم بيقدر يصححها. في شيء ما بيخلط بالراس
0: 100%. هادي صديقنا هادي ومحب نادي الانصار ونادي الرياضي، ومتابع كمان كبير للفوتبول الاوروبي. منتابع اتصال 09-218-233. الو الو
5: الو بونسوار.
0: اهلا اهلا،
5: اد فرانسوا معك.
0: كيفك فرانسوا؟
5: منيح ماشي الحال.
0: تفضل حبيبي.
5: صراحه في هيك مداخلات استفزتني عن الماتش امبارح، انه نستوعب وما نستوعب. المشكله انه في اوقات بنلمتوش عاليه المستوى جورج، في جزئيات صغيره بتلعب دوره بحسم الماتش.
0: صح.
5: يعني امبارح لو ينطرد نونو نيفاس الماتش كان راح صح للباير، لو ينطرد نونو نيفيس بدقيقة 22 كان راح صح الماتش للباير. يعني كان أوليسي فلت على الميل الثاني ما عاد حدا هدأ.
0: صح، أصلا كانت 10-11 بدقيقة 20 خلصت يعني
5: 100%. وتاني شيء أبشع حكم شفته بحياتي، مع خبر أنت في جزئيات صغيرة ما حدا انتبه له، أنه الجول الأول تبع بي اس جي جول 1-0 بدقيقة 3، أساس اللعبة من الأول كان في فول على أوليسي ما حسبه، راحت للبي اس جي وطلع فيها هجمة. إذا بترجع بعيد الماتش بتشوفه طار بالهواء أوليسي وكمل اللعبة، عمل إنه مشوا إنه ما فيها شيء، راحت للبي اس جي طلعوا
0: وجيبوا
5: منها الجول.
0: البايرن دفع ثمن خسارته ذهابا 5-4.
5: صح صح، بس بالخمسة أربعة كمان في شغلتين صاروا. بينالتي ديفيس
0: ايه منا
5: بينالتي على ديفيس ما فيها شيء، ضربت بركبته واجت بايده.
0: صح، ضربت بمية بالمية.
5: والجول 2-1 اللي جاب فيه نيفيس الجول براسه بالطبع اساسا منا كورنر.
0: صح،
5: راحت ضربت مرمى.
0: امبارح كان في كتير كورنرز كمان لازم يكونوا لبايرن ما منعطوا.
5: كان في حكمة بنت، كان في حكمة بنت هي مسؤولة عن الراية، ما بعرف كيف كانت عم بتشوف، حسبت اوفسايدات بلا طعمة.
0: اول شيء حسبت اوفسايد على دياز لما حطوا، بعدين رجعوا اكدوه انه منا اوفسايد.
5: يعني هول جولين قد ايه كانوا اثروا بماتش الرتور لو ينحسبوا.
0: يعني خلوا الصبايا تحكم توشة بنت وخلوا خلص.
5: ما لهم معنى هول يحكموا
0: احترامنا يعني.
5: تاني شيء ذكرتني بحكمة كوستاريكا الماني بمونديال 22، اللاعب المهاجم الالماني مغطى 10 امتار تعلي عليه اوفسايد.
0: فرانسوا شكرا حبيبي، اهلا وسهلا فيك. طبعا يعني هذا اللي صار امبارح، بس خلص خلصت المباراه بي اس جي بالمباراه النهائيه. بس برجع بقول للمره يمكن العشرة انه كمان بيستاهلوا بي اس جي يوصلوا، ومثل ما البايرن كان بيستاهل. اخطاء تحكيميه لا شك كان فيه. اتصال، الو الو الو، مين معنا؟ موسيقى

0: ناخد ميدو. ميدو من أبلح.
1: أبو جورج كيفك؟ ميدو معك من أبلح لبي. بس بدي أقول لك كيسك.
0: كيسك.
1: الشباب كله سوا. حبيب عمي.
0: شو عم تشرب؟
1: أنا بعرفش ما بيجيش عندي إلا تلفزيون منين.
0: بس حاطت الأنتين بعدك يعني يا ميدو.
2: إيه مرحبا أبو جورج. ليك يا حبيبي. ماتش حلو بس إنه هي إمتى ما نخلص من الأخطاء. يعني حتى ببرشلونة نفس الشيء. بالبايرن نفس الشيء. بكل انه بكل هالمطوشة عم بيصير اغلاط قاتلي يعني مثل ماتش برشلونة واتليكو مدريد نفس الشيء انه الاخطاء
0: يعني
2: ربحت فريق على فريق.
0: لازم عن جد صرنا بال 2026 ما بقى لازم يكون في اخطاء تحكيمية من الاخر صراحة يعني. او يجيبوا ساعات التحكيم يصير شو اسمه فيرتشوال خيي بلا حكم الملعب خلص الاولين يتحفظ على السيستم وشو ما يصير خلص صور المباراة مثل بالتنس مثلا صار كل شيء فيرتشوال بالاوت بين دغري على شعره وعلى كل شيء. اتصال. الو
3: الو
0: مرحبا
3: بونسوار كيفك جورج
0: صباح مين

0: ايه هالصفرة
1: ضيع وقت.
0: الريال لعيبة الباير قالوا له معه صفرة تانية طردوا. وتعليقات ريال مدريد ما كانت على الحكم، كانت على غباء كامافينجا بتصرفه اذا بتلاحظ بعد الماتش. بس حب ذكره بالجول الثالث تبع ريال مدريد ضد البايرن، في فاول باول الهجمة من وراها اخذ كارت اصفر كومباني وتوقف بماتش البي اس جي الليه، لان كان في فول اجا منه الجول تبع مبابي.
1: وحتى حتى لايمر ما دق فيه للاعب اللي اخذ الفري كيك سوري لابراهيم دياز، وقتها صار فيه فري كيك لاردا جولر اللي سجل منه.
0: فمعليه بقول عن جامعه البايرن طول عمره بينظلم، ونحن والمبارح مش بس قصه امبارح، بدنا نرجع نشدد في بينالتي الالي تبع الفونسو ديفيز اللي هو اليوفا اعترف انه ما لنا بينالتي. ذكرتني لما اعترفوا
1: انه ايه اعترف اليوفا صح رسميا.
0: شو مثل ما قال توني كروس بال 2024 شو نفع الفيفا يعترف
1: ايه بعدين رجع اعترف الفيفا
0: وانا خسرت البطولة. ذات الشيء صار مع الباير ان كان بالالي ولا بالرتور
1: للأسف.
0: هون ماتش دمي فينال بيوقف على غلطة صغيرة جورج، انت بتعرف يعني
1: اكيد
0: لو كفى البي اس جي الماتش امبارح ما يعطي بنالتي للباير، بس يطرد اللاعب
1: البرتغالي
0: هانس تبعه ويكفوا يلعبوا 60 دقيقة ب10 لعيبة كان برا من الماتش 180 درجة.
1: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك حبيبي القلب. منتابع واتساب شربل
2: مسؤوله كيفك؟ تمام
1: شربل
2: ولا التكتيك كان عم يلعب على امريكا كمان هينه
1: صح
2: على طول. الجول كيكس كانت عم تلعب على الاوت
1: ايه عمل ضغط
2: شبيبه بي اس جي يعني عم يلعبوا هاي بريس كانوا صعبوني يعني انا البايرن
1: صح
2: جد ما قدرنا نشوف ولا فرصه مع انه كنا ناطرين اكثر اتليست قد اول ماتش
1: صراحة. شرب امبارح البي اس جي 11 لاعب مقاتل ووريورز عن جد كانوا على بالملعب مش معقول يعني لعبوا 90 دقيقة ركض ركض ركض نون ستوب، وهي الطريقة الوحيدة اللي فيك تلعب فيها ضد بايرن ميونخ، ما فيك إلا بهالطريقة تلعب ضدهم. يعني بدك تحط كل شيء عندك على الملعب، لأنه هجوميا فريق بايرن أكثر فريق مسجل أهداف بكل المسابقات اللي مشارك فيها، ما في غير طريقة. تفاجأت أنا امبارح إنه كمان قدروا بس إنه يمنعوا بايرن لآخر دقيقة تيقدر يحط جول وقتها طبعا سجلوا هاري كين. كل شيء بيجمع الناس بمحبة وراء وسعادة، نحن معه 100%. مين بعت لي هذا المسج؟ احسنت، كل شيء بيجمع الناس بمحبه ورواء وسعاده نحن معه، ما في احلى من الرياضه لا تجمع الناس يا صديقي. بغض النظر في ربحان وخسران الرياضه بتجمع. شربل شرفين
3: جورج، اول شيء هارد لك، كنت بعت لك فويس طويل تحليل لقصه لمسه اليد يلي صارت، رجعت محيته لانه اكيد كثير راح تحكوا بالموضوع، بس باختصار انه شكله في معسكرين من قانون مطاط بهيدي الشغله، كون انه الطابه كانت عم تتشتت من المدافع ضربت بيد مدافع تاني، في ناس تحسبها بنالتي بالقانون بيقول لك لا ما تنحسب بنالتي، سو شوي ضايع الطاسه بهالموضوع. وفي صراحه كتير عالم من مشجعي ارسنال صاروا يقولوا انه ما لكن امبارح بي اس جي كيف لعب سكر المنطقه، لو ارسنال عم يلعب هيك ويقوموا القيامه عنه انه كيف عم يلعب هيدا اللاعب البشع. بس بدنا نقول لهم انه بي اس جي باول ماتش حاطط 5 جوال يعني
1: صح،
3: مش هي طريقه لعبه، بس اوقات في تاكتكس بدها تنلعب ان كانت بماتش ولا بماتشين
1: لا توصل للفاينل. لا شك حتى لو انتهت المباراه 1-1 امبارح كانت امتع بكتير من مباراه ارسنال اتلتيكو، خاصه مباراه الاياب صراحه كانت امتع بكتير. منتابع اتصال 09-218-233. الو
4: مصور جورج.
1: مصور مين معنا؟
4: كيفك الي معك؟
1: اهلا بالي.
4: ليك جورج انا بايرناوي للعظم، الماني للعظم قد بدك قول يعني
1: ايه،
4: بس اللعب اللي لعبوه امبارح الالمان ما له طعمه بالصاليس
1: صح.
4: يعني انا بدنا نتحجج انه لو كانت في بنالتي كان الماتش ربح للباير، انا هيك ما بدي.
1: نحن مش عم نتحجج، نحن مش عم نقول نحن شو صار، بس انا بلشت حديث اليوم بالحلقه انه الباير ما لعب منيح
4: امبارح. ما في شك يعني كانوا ثلاثه اندر يعني ببري ولعبوا لعب يعني على الجول الرابع حطوا دياز، بعتقد انقطع الاحفاد بفرنسا يعني على الخوف ما يسجلوا الخامس الباير ويتعادلوا يعني.
1: اي والله
4: امبارح فاتوا على الماتش كانه ربحانين 10-0، ما بعرف انه هونيك قدروا جابوا قدروا عملوا كمباك مش طبيعيه، عم تقدر على جول واحد ما بتقدر تك على 90 دقيقه جاي نحط الحجه اليوم انه كان في بنالتي على راسه عين اخي كان في بنالتي، بس وين السبيريت كانت موجوده؟
1: كان في بطء كمان يعني بطء بالتمريرات
4: يعني
1: بطء
4: بال خلص صار بريدكتبل كثير، دياز حركه بلا بركه، كان مقطوع كل الماتش، ديفيس مش عارف حلو على الملعب وين، ما في ضياع كان مش طبيعي امبارح.
1: ومسيالة منه مسيالة صراحه
4: اكيد
1: اكيد هيدا منه موسيالا، هي تراحل اللي فرقت مع بايرن، ما بدنا ننسى اصابه سيرج جنابري اللي كان بالتوب تبعه.

0: كان بال
1: ما في شك
0: كان هو اللي عم يبلش
1: كمان عن تشكيله جورج. سوري انا اللي عند الاتصال شوي تعبان، عم بيتحكي عن تشكيله معينه بلش ينحكى فيها من شان المونديال. بعتقد اذا رح تلعب هالتشكيله يعني بعتقد كمان بنودع من اول دوري.
0: اه انا المانيا فقت فيها الامل بكاس العالم.
1: صح
0: نحكي واقع. انا كنت ناطر البايرن يعملوا شيء تنو مصر شوي السنه، بس بالمونديال لا. تنحكي واقع، اذا وصلوا ربع النهائي الالمان بيكون انجاز بكاس العالم.
1: يعني في شيء ما بعرف، لازم ينعمل يرجع شيء جديد، اعاده هيكله، اعاده ما بعرف ضخ سبيريت جديده بالفريق، كانت جديده بالفريق.
0: بدك كمان الشعب الالماني يخلف. لا يا خي مش نسبه الولاده بالمانيا اقل نسبه باوروبا كلها. تنحكي واقع يعني.
1: لأنه ليك جورج أنت بتعرف الألماني ما بحياته كان إنه تكتيك أو بالأحرى ما كان لاعب فردي، كان كل عمره كامستر، كان عمره سبيريت يعني.
0: صح صح صح.
1: ووريور. تيم سبيريت. هيدي إذا انفقدت عند الألمان انتهى يعني.
0: 100%. شكرا إلي، أهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. مهدي زعيتر.
2: إيه كابتن جورج يعطيك العافية، أنا بعدني هلا طالع بالسيارة، بس بعد إذنك بدي إياك تسمع صوت للآخر. كابتن الظلم صعب إنه نحن ضايقينه ببرشلونة. كل سنة بيظلمونا. مفروض ينطرد اللعب بباريس، لازم ضرب الجزاء للباير، بس ما بعرف الضبال، ما بعرف زوان لوين رايحين لحتى تعرفوا انه الظلم صعب. وتاني شيء بدي رد عن بارع جبريل، بقول لك لو رياب هديك المجموعة، لما انت لهديك المجموعة ما سنت الماضي تقرسن طرقولكم. يلا الله ينعن هيك تحكيم.
0: شكرا يا مهدي، منتابع دائما محتاج صديقنا مهدي، بحجي له تحية، متابع دائما للبرنامج. مهما يصير بضل مخلص للمنتخب الألماني وفرقهم مش مثل أغلب المشجعين. مخلص مهما يصير بضل مخلص للمنتخب الألماني وفرق مش مثل أغلب المشجعين إذا ما يخسروا بغيروا فريق أو منتخب. كلهم هيك يعني. ميلاد أنا يعني من زمان، من أنا وصغير بحب الألمان وبحب البايرن، ودائما هيك يعني. مش حلو واحد يغير فريق إذا بتمشجع لكرة قدم، مش إنه بتابع عن بعيد. اللي بتابع عن بعيد له حق كل فترة يكون مع حدا، مش مشكل، بس المتابع واللي بتابع مظبوط واللي بيفهم فوتبول قليل بتصور اللي بغيروا فرق. يعني مثلا جماهير مانشستر يونايتد ما بتصور حدا بطل يحب الفريق رغم انه تراجع كتير بالسنوات الاخيرة. كل جماهيره بقيت معه. جون عم بيقول لك لازم تاخد اوف اليوم رح يجي على كراسك. لو This is sports.

0: من اول
1: هلا كلاسيكو الاحد مين رح يربحه؟ برشلونه ريال مدريد. ربيع
2: شجع البايرن من زمان، كانت تلعب فوتبول، ان شاء الله بيرجع اللي كان وترجع تفوت جول. تحياتي لك جورج. البايرن انا مشجعهم اكثر من 30 سنه وانا معهم، بس هارد لك منقول اول نعم. بيصير في غلط بالتحكيم، يعني شو بتعمل؟ يلا على الله.
1: هلا بربوع، شكرا حبيبي. جان بيض
3: جورج، كيفك؟ يعطيك العافيه. يعني بغض النظر عن الاخطاء التحكيميه، مش هيدا لعب بايرن جورج،
1: صحيح.
3: مش هيدا بايرن اللي بنعرفه.
1: صحيح.
3: انت جورج انت بتفهم فوتبول وانت استاذ وبتعرف هيدا لعب البايرن اللي لعبوه اول ماتش ضد البي اس جي، الماتش اللي لا في فرق كتير. ما كان عندهم روح الاندفاع، ما بعرف شو بهم كانوا.
1: ايه مش هيدا، مش هيدا بايرن ميونخ.
3: يلا يسعد مساك جورج.
1: شكرا جورج حبيب القلب، اهلا وسهلا فيك. واتساب كمان رامز.
4: جورج رامز معك. نفتكر امبارح البايرن قدموا اداء منيح، بس كان الحظ ضدهم وكان الحكم همين ضدهم. يعني هيدي لمسة الايد، هيدي بينالتي واضحة يعني، بس الحكم كان متحيز امبارح شوي ل
1: نعم
4: حتى نقول كتير للباري. وكمان في نوير كان امبارح ابدع، يعني تفوق على نفسه.
1: والله نوير امبارح رائع،
4: يعني كان رجعنا لايام ما كان بعزه.
1: هيدا هو نوير اصلا يعني، بس اخر فتره عم بيلعب يوم ليك يوم عليك. يعني اذا بتلاحظوا المباريات مثلا الذهابي بيلعب منيح، الاياب لا، او العكس صحيح، بس بيضل حارس عملاق مانويل نوير، وتصدياته ممتعه. انا بحب احضره وعم بيشيل طابات يا زلمه، وحياه ماركو متعه تحضره وعم يشيل طابات. عنده ستايل رائع، مش انه بس بنقطع الطابة وبيشيرها كيف ما كان، طريقة شالته للطابة، طريقة تصديه وهيك وكبته على الارض وطيرانه، ستايل. منتابع شو اخبار الحكمة. اخبار الحكمة يعني مثل ما عم نسمع انا وياكم، ما كتير انا فايت ديتيلز بس انه اذا بيجي باريس باس وسيكو مع بعض رح يكون فريق مرعب جدا هجوميا الحكمة فيما تبقى من الموسم، وان شاء الله بيرجع الموسم يتابع بطريقة طبيعية. اهم شغلة بعيدا عن كل شيء عم بصير. هوية الصورة مين بعت لي اياها من امريكا؟ عبالي ليك وين الفار. يلا كمان من فرنسا.
5: كيفك جورج؟ انتو ليش زعلانين؟ طيب ربحت،
1: ما حدا زعلان،
5: ربحت باري، ليش زعلانين؟
1: بعدنا عم نحكي عن باري.
5: لا التحيز انتو بعدين، ليش عن جد انو كلكم ضد باري سان جيرمان؟
1: لا ما حدا ضد
5: سان جيرمان، عم يلعب احسن بكتير، واخدوا جول هيك باخر دقيقة. اعطوني والله اعطوني عطي، هتتحيزوا يا شباب.
1: ما حدا عم يتحيز، نحن عم نحكي 100%، نحن عم نحكي عن اللي صار بالجيم من الاخر. بس بالعكس انا كتير اعطيت كريدت لباريس سان جيرمان وللفريق وللمدرب، فريق بيستاهل يوصل للفاينل مثله مثل بايرن ميونخ. اتصال. الو مرحبا،
6: كيفك كابتن جورج؟
1: اهلا نسيوناهي
6: صفا،
1: تفضل.
6: اول شيء مبروك كتير كتير كتير كتير كبير لكريستوفر فغالي،
1: برافو عليك. دائما انت بسيرته، دائما
6: انا دائما بسيرته من زمان، بقول لك انا بشوفه بالفورمولا 1.
1: يلا هلا احضرني انا وياه وعبده ونمر جبر على الساعه 8 الى 3 تقريبا لايف على النهار.
6: لا ليك انا اللي بيلفتنا الديسيبلين اللي فيه والتهذيب، بتحسه بروفيشنال بضغم من عمره الصغير.
1: صح،
6: يعني هيدا مشهور فيه اليابانية، يعني الشعوب الراقية، تحس عنده ديسيبلين من لبسه، من طريقة تمرينه، من حكيه، من
1: هيك لازم.
6: ايه لا هيدا اللي بدلك انه رح يوصل
1: ان شاء الله،
6: ان شاء الله يكون في سبونسر، ان شاء الله يكون في مصاري. بس
1: بعرف شغلة ولا هي نحكيها من الاخر، بدك خبرك اياها من الاخر.
6: شو
1: يا خيي؟ في رجال اعمال بيدعموا الرياضة خارج لبنان، عم بحكي طبعا تحية لكل شخص بلبنان وخارج لبنان بحط مصاري بالسبور، عن جد تحية كتير كبيرة له.
6: اكيد.
1: بس يا خيي في حدا معروف جدا بالخارج دعم ببناء ملعب وملعبين وكذا، يا خيي حساب بيكلف الملعب مليونين، يقولوا له 6 مليون يا خيي. يا اخي صاحبه عجيب شو بدي خبرك ما اخر شيء هيدا الشخص اللي عم خبرك عنه قرف ما بقى بده
6: ايه لا.
1: ما بقى بده يدعم لانه عم بيسرقوه يا اخي
6: انت بدك شركات أنا... اكثر
1: لا لا عليك. بس فهمت قصدي انه بيقول لهم بيقول له مثلا المبلغ let's say 6 هو بيكلف 2 بلا ما نفوت هلا باسامي بس والله شيء بزعل
6: بوضع كريستوفر ما بتصير هيدا
1: ان شاء الله لا ان شاء الله لا
6: وبدك شركات كبيره بدنا... هلا هو اذا بيربح اكيد بيفتح عيونه عليه مثل ما بقوله
1: ان شاء الله خير بعد ما صاروا 17 سنه كريستوفر عم بيسوق بهالطريقه ان شاء الله هلا يتابع مشواره للفورمولا 3 وال2 وبعدين اذا الله رد يوصل لحلمه الكبير وحلم كل اللبنانيين والعرب
6: وبالنسبه للفوتبول انا بالفينال ان شاء الله تربح ارسنال
1: هلا ماتش حلو
6: ما في شيء مستحيل انجليز دائما بالفينالات بفايله يعني
1: والله اذا عملوها ارسنال جابوا الدوري والتشامبيونز ليج السنه بيعوضوا عن كل سنوات النشاف اللي كانت
6: وانا بقول رح ياخذوا الدوري كمان
1: هاي ايه صارت اقرب لهم هلا صارت الكره بايد ارتيتا عنده هلا اربع فينالات ثلاثه بالدوري وحده بالتشامبيونز ليج
6: ليك اللي حاطط براسه انه مليون بالمية ربحان بي اس جي ما في شيء مليون بالمية
1: لا ما في شيء مليون بالمية اكيد بالفوتبول
6: واوقات كذا مره صايره بفينال تشامبيونز ليج الفريق اللي منه فافوري يربح
1: مزبوط
6: انا حاسس رح تربح ارسنال ما بعرف ليه
1: لنشوف يلا ب 30 ايار المباراه النهائيه ببوشكاش ارينا ببودابست
6: هي ريت ربحت البايرن كان طلعنا ماري كريم فور فري
1: ها ها لاتشي
6: ايه يا ريت يلا
1: لو والله لو ربح البايرن كنت فتحت المكان على كل نهار فور فري اليوم شكرا شكرا ناهي منتابع
0: بونسوار جورج صراحة بي اس جي بعرف انه اللي لعبوا اوفنس كل الوقت وبالروتور لعبوا ديفنس فريقهم كامل فريقهم قوي بس لصراحة بايرن بيستحقوا يتأهلوا لانه مبينت انه حكم انه بوشي بغض النظر اوليسي سكروا عليه او هو ما قالوا جلاد يلعب بغض النظر انه ما في حلول هجومية بس صراحة بايرن كان بيستحق لانه في اخطاء تحكيمية كتير كبيرة
1: برجع منقول بغض النظر عن الاخطاء اللي صارت وكانت فعلا واضحة بس كمان بايرن ما كان منيح بس الخطأ يعني لو مثلا طرد لاعب باريس سان جيرمان كانت الامور كلها راحت بغير اتجاه
7: يعني بايرن وليفربول وبرشلونة وريال مدريد واتلتيكو كلكم بذات الطنجرة ما فيك تقولوا فريق احسن من الفريق بالنهاية فريقين وصلوا الفينال والباقي كله خرطوش فرضك سلم لي على سركيس يعطيك الف عافية سلم لي على الشباب وما يتحمسوا كتير على الفوتبول الطابة ما إلى رب الكرة جوال
1: الكرة جوال يعني
7: 5-0 مثل 1-0
1: صح شكرا جوزيف إدمو من كندا
8: جورج كيفك عيوني حضرت الماتش امبارحة طيب هيدا الفار يلي هولي قاعدين فوق قدام الاكرون هولي فوق طيب هولي لما بيشوفوا فيه شيء هيك يعني هني قاعدين عم بيشوفوا الماتش على الاكرون بين مظبوط ليش ما بيعطوا انه ملاحظاتهم انه هيدا هيك صار هيك للحكم يقولوا له الحكم انه لا هيدا هو دقت بايده ليش ما بيعطوا هني الارائهم يعني
1: شكرا حكينا كتير ادموع عن الفار بس بالنهاية معك حق كان في كرات لازم يرجعوا كان لا فويس
9: هلو جورج كيفك ماشي الحال يلا هارد لك لإلكون
10: او معلق المصري بذكره كان يقول الكرة جوال
1: كرة جوال
10: تلعب 90 دقيقة
1: صح جوال. شكرا لك كمان متابع
11: استاذ جورج كيفك كان في مجال انه لويس دياز وحدا تاني يمرر لهاري كين بس ما مرر له يعني في شاطة هو وحدا تاني كان في مرر لهاري كين كانت النتيجة تغيرت لا شك انه باريس سان جيرمان كانوا كتير حلوين وهلا امبابي بده يطلع من ريال مدريد يلا يجي على البايرن ميونخ بيستاهلوا كانوا يربحوا البطولة يعني مش عم بقول هيك لانه باريس سان جيرمان لعبوا منيح بصراحة أكيد. ما قصدي شيء يعني
1: لا اكيد لعبوا
11: انا منيح. بحبهم لباريس سان جيرمان كمان
1: اكيد لعبوا منيح وما بننكر هالشي ابدا منتبه
12: كابتن جورج انا بعتذر بدي ارجع احكي ما في
1: بجمله صغيره بس
12: عم يحكي معك عم يقول لك انه ريال انظلموا على الطرد ضد الباير طب يا حراديبكم انتوا بتحضروا فوتبول انتوا عجاك بتحضروا لك ما الجولان للباير للريال ما هم مظبوطين ليش ما بتعلق عليهم
1: اوكي مهدي عصامه خيي شو بدك ناكل حسام عصامه خلص حش بقى تحكوا لي رياضه اي شو بدك ناكل من الاخر من الاخر. بنتابع هون
13: ابو جراش. هيك سالت عن الاحد اذا الاخبار عن المشاكل بريال مدريد مظبوطه بياكلوا خمسه امبارح فالفيردي وتشوماني علقوا واليوم كمان تشوميني علقوا وين راح فالفيردي على المستشفى اذا مظبوطه الاخبار عن المشاكل بريال بياكلوا خمسه.
1: غارسيا وروديجر علقوا مع بعض مثل ما عرفنا طلعت مظبوطه رجعوا حلوها. في مشاكل بالريال بدها مدرب صارم صراحه بدها جوزيه مورينيو يهدي هالاجواء هيدي. كنت بعت لي شيء لاحد اللي بيحكوا فوتبول على السوشيال ميديا ما بعرف في كتير بيعلقوا بنظروا انا ما صراحه ما ما ما بتابع حدا من الاخر صراحه من كل اللي بيحكوا فوتبول مع احترامي لالهم الا اذا كان حدا مثلا مثل تيري اونري مثل هول الاسامي الكبيره بس عنا الشباب اللي بيطلعوا بيحكوا انا ما بتابع حدا منهم. منتابع صراحه كمان في ناس في الدول العربيه قويه يعني خاصه الاردنيين عندهم كم حدا عنده البيج تبعه وانا تعرفت على البعض منهم لما كنت بالسعوديه كانوا عم بيشاركوا بالبرنامج اللي كنت انا عم بعده على الام بي سي موسوعه فوتبول وكتير قويه بالفوتبول بس في البعض لا سنه اللي بعت لي ما كتير بتابعه.
14: سعد لي على المساء استاذ جورج. اخر نقطه تاعت اليونايتد خلتني شارك معك. اكيد انا بشد على كلامك نحن يونايتد للنخاع من 99 من وقت معركة باري ميونخ بالكامب نو نحن مع اليونايتد لليوم وصلنا مع اليونايتد أكثر كمان بالظروف
1: هذا الحلو. شفته محمد صار له من 99 يعني قدام معلم 27 سنة نفس الفريق هيك مشجعين فوتبول أصليين هيك بيكونوا.
15: هاي جورج كيفك. هلأ أكيد كان في أغلاط تحكيمية مبارح بس كل الفرق بتتعرض لأغلاط تحكيمية يعني حتى لو باري خسروا مبارح كانوا حيقولوا انظلمنا والماتش الأول كان فيه غلط يعني عطول كل الفرق بينظلموا أقعد بكم معهم حق أكيد يعني بس إنه مش هذا السبب اللي خسر البايرن مبارح.
1: نعم.
15: البايرن مبارح
1: ما كانوا
15: منيح
1: صح
15: عم بلعبوا على أرضه
1: صح
15: حتى ضد الريال ما كانوا منيح على أرضه يعني هيدي المشكلة إنه على أرضه ضد جمهوره إنه ما عم بيكونوا منيح يعني لو ما كامافينجا غلط بآخر دقيقة كانوا خسرانين الماتش وراح اكسترا تايم وما حدا بيعرف شو كان صار امبارح نفس الشيء يعني المشكله بالباير انه ما بيلعبوا منيح على ارضهم بهيك ادوار يعني حساسه
1: 100% انطوني منتبع.
16: هاي هاي جورج كيفك شو اخبارك معك شربي القنوص من الجنوب. انا بهني لصغيري خي جورج
1: برافو عليك
16: ولبنان على طول اللبنانيه بيرفعوا راسنا بالعيله بهيك مواهب حلوه يسعدني مساك وبوجه تحياتي لخي وسيم ولاولادي انطوني وجو مدام تيسار حبيبه قلبي يسعدني مساك.
1: اهلا حبيبي شربل ثانك يو كمان بعد في وقت.
17: مرحبا جورج يعطيك العافيه هارد لك للبايرن ومبروك للبي اس جي يعني انا مشجع للبي اس جي. لا البايرن كانوا منيح بس الفرق الدفاع البي اس جي كيف لعبها انريكي سيستم اللعب فيه هيدا خلى البايرن شوي بطيء بالتمريرات
18: اذا عملوها ارسنال جابوا الدوري وتشامبيونز
17: ليج فريقين بيستحقوا اللقب
18: كل السنوات النشاف اللي كانت
17: الحظ كان للبي اس جي هالسنه.
1: شكرا ربيع ما عم بقدر سوري اخذ الفويس كله للاخر لانه في كتير اليوم ضغط عن جد مباراه امبارح يعني بي اس جي باير ما كنت مستنظر هالقد يكون في منكم عم بتابعوها وبوجه تحيه لكل شخص عم بتابعنا عم بيسمعنا اليوم عن جد بتعقده. ربيع عم بيقول يسعد مساكم مثل المستمعين كابتن ثانك يو ربيع منتابع كمان فويس.
19: بونسوار جورج تمام والله الوضع صار شيء بحزن اللي 25 سنه بحضر بتابع انا فوتبول ومشجع للباير ولالمانيا من انا وصغير وكل مرة بنطلع بفضيحة مستحيل ما في سنة إلا ما بدها تقطع فيها شيء ضد الباير فضيحة تحكيمية مستحيل ما فينا نطلع على القليلة شي مرة نقول إنه طلعنا على القليلة ما في أغلى غلط تحكيمي غلط منه. هلا على كل حال هو الفريق أصلا منه فريق كان عم بيلعب امبارح منه باير منه بقوته كتير متهاون باللعبة.
1: شكرا لك كمان منتابع
20: وراك. هاي جورج والله صراحة أنا كنت حابب الباين توصل فينال ما كثير محبس كانت البي اس جي توصل بس صارت يعني طريقة لعبهم معك حق مش مثل أول ماتش، بس صراحة الأخطاء بتأثر على طريقة اللعب كتير. يعني اللاعب اللي بيكون فايت مركز على الماتش بس يشوف هيك أخطاء عم بتصير بيقشو.
1: صح، امبارح كان إذا بتتذكروا وسمعتونا امبارح قلت لكم اللي رح يفتتح التسجيل بمباراة البايرن بي اس جي بالآليانز رح يفوز بالمباراة. أنت كنت على الحديث ماركو اللي حيفتتح التسجيل حيفوز، للأسف هيدا اللي صار. منتابع.
2: هاي جورج كيفك، معك شادي. جورج بس سؤال، شفت عن غياس امبارح اي ثينك ستوري كل المعلمين الرياضيين مع بعض ببروجرام او شيء وانت منهم، تخبرنا اكثر عن الموضوع؟
1: ايه شادي حبيبي، مش برنامج واحد، هو الفاميلي. يعني مطرح ما بنعمل ستوريز وريلز، يعني غياس بيعمل الباسكتبول، انا بعمل فوتبول، وفي بيير على الافوان، يعني تيم مثل ما هو، يعني كل حدا بيعمل شيء. بس لانه في نيو سيزن عملنا هيدي البرومو له، بس لا ما في برنامج واحد لهلا مع بعض. منتابع.
21: والله يا جورج انا بس فيت اول جول في التمت، لانه انت قلت بحط اول جول بيربح هادي.
1: سمعت حق علي، ما كان لازم اقولها لك يعني. طيب منتابع.
22: جورج حب زيد شغلة للمستمعين، انه صفاير يتحكم ما بتغير نتيجة ماتش.
1: اوكي، بس كمان الصوت حبيبي اذا فيك ترجع تبعتنا الفويس، ابدا يعني عليت على الاخر وما عم نسمع. كمان
23: استاذ جورج بونسوارك، تمام نزار من زحلي معك. ليك انا عملت بيج اسمه فوتبول تاكتكس من شي سنتين ثلاثة، وجربت يعني نوصل لمحل بعيد، بس الفكرة انه الاردنية والخلجان كتير سابقيننا بهذا الموضوع بحكم الماديات وبحكم الابليكيشنز اللي عم بيقدروا يجيبوها. نحن بدنا كتير سبونسرين نحن قادرين نعمل اكتر منهم. وبالنسبة لريال مدريد كتير اخبار عم تطلع وسوالف، فانا كتير اتاتش بهذا الموضوع خصوصا الريال. كل شيء اعلام عم يطلع عن قصة في معسكرين بريال مدريد مبابي وفيني، في شيء منه هيدا الحكي مزبوط، بس قصة تشواميني وفالفيردي هي التكملة لهيدا الموضوع، انه تشواميني حاطط مع مبابي وكان بدهن ألونسو والبقوي لا. فكنت موقع انه كلوب حيكون بالمبدأ لا، حيجي جوزي مورينيو،
1: يا ريت بيجي كلوب
23: على الريال، وحنسمع بكتير اسماء كبيرة حتفل.
1: والله يا حبيبي انا كنت يا ريت بيجي كلوب على ريال مدريد، ما بزعل ابدا، بس كلوب هو قال انه بعدي انه بدي اخذ البريك، ومبدئيا مثل ما يعني خدها مني من بعد كاس العالم بتصور كلوب رح يستلم منتخب المانيا، مثل ما جوارديولا منفتح جدا على تدريب منتخب ايطاليا.
24: مرحبا جورج، شلون معك من بيت شباب؟ هارد لك للبايرن ميونخ، انا صلي من ال 80 مع البايرن ميونخ.
1: اوف اوف اوف،
24: واول ماتش كان الجولر مش عم بيلعب، وتاني ماتش كان عم بيلعب الجولر واللعيبه لا، بالعكس يعني
1: العكس تمام،
24: عشان هيك خسروا.
1: اوكي جان، شكرا. ميلاد، نصيحه كيف لازم الواحد ياخذ نغس لما يمارس الركض او حيل، ما فهمت الجمله ميلو، قصدي الواحد ما يتعب هو عم يعمل رياضه، بدك تمرن نفسك يا استاذ ميلاد، اهم شيء النفس. يعني انا اليوم اللي بروح بيعمل سبور بيقول لي عملت سبور، بساله شو عملت بيقول لي عملت جيم، طلع في هيك بقول له عن جد رح تشلت اوزان؟ انت هلا سبورتيف؟ انت مانك سبورتيف مان، ما احترامي لك. سبورتيف بنفسه، سبورتيف بالكارديو تبعه، اذا ما خلصت تمرينتك الحديد وطلعت ركضت نص ساعه على التريدميل انت ما عملت سبور، او عملت اليبتيكال او عملت بيسكليت بس على سرعه عاليه، مش انه تسلي والتليفون بالايد يعني. سو اللي بيعمل حديد منه رياضي، ما احترامي للكل، ما احترامي للكل. بدك تفرجيني انك رياضي، فرجيني هالشيء بنفسك بالكارديو. يعني مش عم اقول لك تلعب تنس او باسكت او فوتبول، ما ضروري تحب هالرياضات هيدي، بس بدك تكون عم تعمل كارديو مع تمرين الحديد.
25: ابو جلاج يا حبيبي، انا من اول ما خلقت شجع البورجلاند.
1: شربول منتابع.
26: اي جورج، ما بعرف اذا من التليفون او شيء، بس حبيت اقول للمستمعين انه صفايرة حكام ما بتغير نتيجة مباراة.
1: نعم،
26: المباراة هي تحضير، مباراة هي تكتيك، ومباراة هي نتيجة، فمش لازم نحط الحق على الحكم ولا مرة.
1: نحن مش عم نحط بس حق الحكم، صار في أخطاء بنرجع منقول، نحن ما عم نقول إنه الحكام خسروا بايرن وبايرن طاروا، لا صار في أخطاء، أنا بنحكي الواقع. بس كمان مثل ما قلنا البايرن ما لعب منيح كمان بمباراة مبارح، قلناها من الأول. جيلبير كروس عم بقلي راجع، راجع إن شاء الله يرجع كروس. كلوب ما رح يجي، كلوب ما حيجي يا جيلبير خدها مني. انا بدي انا بدي تبع اكتر واحد بدي يجي كلوب على ريال مدريد. كتير بيزبط كتير بيلبق له ريال مدريد بس اي داوت. كروس ايه مدير رياضي ايه حلوة بس كلوب صعبي صعبي. بعد معنا وقت ولا خلص اخر فويس يلا.
25: ابو جراج يسلم تمك يسلم تمك يسلم تمك. لو اني عارف بدك تحكي بهذا الموضوع كنت سجلت لك صوت، لانه من يومين كنا شريع بهذا الموضوع انه اللي بيعمل نادي وتجيمه بشيل اوزان منا رياضة
1: صح.
25: ما كان حدا صدقني. انا كتير من حدا كتير بركض يعني صبح وعشية
1: وحش.
25: ماشي ماشي وراكد على طول يعني اقل شيء 17 و18 و15 كان ماشي او راكد بفوت نادي.
1: انا بدي
25: امبارح وحياة الله كنا بالموضوع يا ريت يا ريت عارف بدك تحكي تاك نسجل. قلت لهم بفوت بشيل اوزان هيدا منه سبور
1: 100% شربول. بس كمان ما بدنا ننسى شغلة، مش بس واحد يروح على الركض على الكارديو بس ما بيسوى. العضلة بدك تعملها تمارين حديد. الحديد مهم جدا تتبعد عن الإصابات تتقوي عضلك ليكون جسمك فورم حلو. ما بيمشي هابة لها وهابة لها، يعني بدك تركض بدك تعمل أتليست مرتين بالجمعة حديد إذا أنت ركيد، وإذا بدك تعمل حديد بس كمان ما بينفع هابة لها دونت شو بيقولوا لا ما بتزبط دونتي ميكس. هيدي مع هيدا تزبط بدك ايه بلس ها. طيب تانكيو للجميع. ماركوس تانكيو حبيبي. مارك بيتار كان معنا على الاخراج، كان معكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك. ما تنسوا نكست ويك رح نكون 3 خميس 5:30 مش 4 خميس انطلاقا من الاسبوع الجاي. هاف ا نايس ويك ويك اند للجميع. الى اللقاء. بوزيتيف.

0: رأي حر من لبنان الحر. رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد في السادسة والنصف مساء.
1: فصل أول. هددوا ما شئتم، هولوا، توعدوا، هوبروا، استعرضوا العضلات المفتولة وأمشاط البنادق المجدولة، لقد تبدل الزمان وكان يا مكان. نفهم العصبية والتوتر والغضب لدى بعض جمهور الممانع، ولكن عليهم أن يفهموا بدورهم أن الحقيقة ليست ما يرون أو يصور لهم، وأن من يخالفهم الرأي ليس عدوا أو حتى خصما، وأن الهوس والهلوس شيء والواقع ولو مرا شيء آخر. إن ما تنبرون إليه من حملات مسعورة على البطريرك الماروني وعلى رئيس الجمهورية وعلى رئيس الحكومة وعلى الرموز السيادية إنما يشي بمدى ضعف حجتكم وهشاشة ما تسوقون من منطق أعوج طعوش. صدقوا بالله عليكم، صدقوا إن إيران مزنوقة، وإذا اشتدت الزنقة عليها قد تتناساكم وقد تسحب يدها من تحت بلاطتكم. صدقوا أن في الحياة أبيض وأسود وربحا وخسارة، وأن المكابرة تقود إلى الإحباط، والإحباط يقود إلى اليأس، واليأس يقود إلى الانتحار. المفاوضات لا مناص منها، وما سيتم التفاوض عليه ليس رأسكم ولا دوركم ولا وجودكم ولا كرامتكم، ولو أنكم تربطون هذه كلها بسلاحكم. قرار حصر السلاح قبل المفاوضات وهو أمر حتمي لا فكاك منه، أما المفاوضات بحد ذاتها فهي لفتح الباب أمام الاستقرار الثابت واستعادة السيادة اللبنانية على كل شبر من أرض الجنوب، وعلى منح اللبنانيين فرصة العيش لمرة أولى وعساها أخيرة بما يستحقون من طمأنينة وازدهار وسعادة هاربة أو مصادرة منذ نحو 50 عاما. والحري بكم أن تركزوا أنظاركم على إيران لتعرفوا على من وعلى ماذا تفاوض. هذا عين المنطق لو تفقهون. فصل ثاني. بالصدفة وقع نظري على تذكير في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بما قاله رئيس التيار المفوه بعد أشهر على اندلاع حرب غزة وتورط حزب الله فيها في الغدات. قال مغيره بعدما رطب حلقه بشفطة من عصير البرتقال: لو لم يكن لدينا مقاومة ماذا لكانت فعلت بنا إسرائيل؟ علما أنه اليوم يحاول المراوحة في منطقة رمادية في انتظار مجرى الرياح. في أي حال، إذا أردنا أن نكون صادقين وأوفياء للحقيقة فإننا نكتفي بالقول: ليت المقاومة بين مزدوجين لم تكن في ديارنا، وليتها انتهت مع اكتمال التحرير في العام 2000، لكان لبنان يعيش اليوم حالة من الرخاء الاقتصادي وحركة سياحية غير مسبوقة، ولكنا تجنبنا ويلات 3 حروب عبثية من تموز 2006 إلى طوفان الأقصى وإسناد حماس إلى الحرب الراهنة وإسناد إيران، ولكان الآلاف ما زالوا أحياء ولما أصيب عشرات الآلاف أو أعيقوا، ولما خسرنا مئات مليارات الدولارات وتهجر من تهجر وهاجر من هاجر. صدقونا، آخر همها إسرائيل أن تبقى في لبنان، لقد أثبتت ذلك مرات عدة. إننا لا نعطيها شهادة حسن سلوك، لكنه الواقع على أن الحزب الأصفر هو الذي يستجلبها دائما إلى الجنوب ليبرر سلاحه ومقاومته وأكاذيبه. إسرائيل ضرورة ماسة لحزب الله، وحزب الله ضرر خطير للبنان. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: السابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
1: مساء الخير. بين الجنوب المشتعل وملفات الدخل الشائكة، اللبنانيون أسرى الانتظار. واشنطن، الخميس والجمعة المقبلان موعد الجولة الثالثة من المفاوضات، ومصدر لبناني لإنهاء مهمة السلاح. الجنوب مشتعل ونتنياهو يهدد. سلام إلى دمشق السبت للقاء الشرح. رياح إيجابية على خط واشنطن طهران، فهل تغير مسارها؟
2: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع بسام البيطار وبول عباس. لبنان تحت ضغط الانتظار، فالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل لا تزال تدور في حلقة التعثر بالرغم من تحديد الموعد الجديد لها الأسبوع المقبل، اللهم في حال أدت الضغوطات الأمريكية إلى خفض التصعيد بحسب ما أعلن مصدر رسمي لبناني، والذي لفت إلى أن المفاوضات المقبلة ستتناول المسارين الأمني والسياسي. وفيما الجنوب على اشتعاله، الداخل على قلقه من التداعيات المفتوحة على احتمالات شتى من عمليات الاغتيال لقادة حزب الله المحظور إلى السجالات السياسية والملفات الخلافية، لا سيما قانون العفو الذي عاد ليشعل الانقسام بين القوى السياسية. وبين جنوب يترقب وداخل مأزوم، يبقى اللبنانيون أسرى الانتظار بانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة.
1: نبدأ من إعلان مسؤول في الخارجية الأمريكية عن الجولة الثالثة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان التي ستعقد الأسبوع المقبل في مقرها في واشنطن يومي الخميس والجمعة بحسب أكسيوس.
0: مصدر لبناني رسمي كشف للجزيرة عن مسعى أمريكي لخفض التصعيد الإسرائيلي تمهيدا لتثبيت وقف إطلاق النار للانتقال للخطوة التفاوضية الثانية، وقال إن جولات المفاوضات على مستوى الوفود ستنطلق الأسبوع المقبل في واشنطن وستتناول المسارين الأمني والسياسي لمعالجة قضايا الانسحاب الكامل والحدود والأسرى والنازحين وإعادة الإعمار.
1: ولفت المصدر إلى أن الخطوة المرتقبة قبل 17 أيار هي تمديد الهدنة والتزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، معتبرا أن الغارة على الضاحية أمس رسالة إسرائيلية لعرقلة مسارات المفاوضات. وتابع المصدر أن الرئاسة اللبنانية أبلغت واشنطن أن اللقاء الآن مع نتنياهو قد يؤدي لإجهاض مساعي الاستقرار، وهناك تفهم أمريكي للموقف اللبناني معتبرا أن لبنان لا يتجه إلى توقيع اتفاقيات سلام بل إلى استعادة الحقوق مقابل اتفاق عدم الاعتداء.
0: المصدر شكر أي مسعى من طهران لدعم موقف لبنان في حال يؤدي إلى وقف إطلاق النار، إلا أنه شدد على أن أي مسعى إيراني يجب أن يمر عبر المؤسسات اللبنانية ويسهم بتنفيذ قرار حصر السلاح وإنهاء مهمات السلاح.
1: وفي وقت تتجه الأنظار إلى الجولة التفاوضية اللبنانية الإسرائيلية الجديدة، حضر التصعيد الإسرائيلي إلى طاولة الحكومة التي أقرت اليوم جدول الأعمال، وكشف وزير الإعلام بول مرقس عن زيارة لدمشق وتلا المقررات.
2: صرح دولة الرئيس أنه في صدد زيارة سوريا على رأس وفد وزارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، بوفد يضم نائب رئيس مجلس وزراء، وزراء الاقتصاد والتجارة والأشغال والعامة والنقل، طاقة والمياه، لبحث وتعزيز مجالات التعاون والعلاقات العامة اللبنانية السورية بصورة إجمالية. كما أشار إلى الاتصالات اللي بتبعها مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة سعياً إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع إسرائيل من الاستمرار باعتداءاتها المتكررة وتدمير القرى اللي احتلتها أو اللي أبقتها تحت نيرانها.

0: ميدانيا يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب بوتيرة مرتفعة، وفي هذا الإطار أغارت المقاتلات على زفتة، محيط ميري، كفروة، قعقعية الجسر، حبوش، حريص، رشكناناي والمنطقة الواقعة بين بلدتي أطيري وحدثة.
1: إلى ذلك سجلت إصابات في استهداف للطيران الحربي لفريق الدفاع المدني في مجدل سلم، كما أدت الغارة على حروف إلى سقوط قتيل وثلاثة جرحى.
0: المدفعية الإسرائيلية قصفت من جهتها زبقين وقبريخة وتولين، مجدل سلم، خربة سلم وقلوي.
1: الجيش الإسرائيلي أعلن أنه نفذ تفجيرات في محيط بلدة البياضة وقضى على 20 عنصرا من حزب الله كانوا يخططون لاستهداف قواته في الجنوب. وقال المتحدث باسمه إن قوات الفرقة 146 تواصل عملها في منطقة خط الدفاع الأمامي في الجنوب اللبناني، حيث دمرت نفقا بطول 30 مترا في منطقة اللبونة إلى جانب أكثر من 200 بنية تحتية تابعة لحزب الله.
0: في المقابل أعلن حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا استهداف دبابة ميركافا في البيض.
1: إلى ذلك علم أن الغارة التي استهدفت سيارة في عين بعال أدت إلى سقوط قتيلين فلسطينيين.
0: اليونيفيل أشارت إلى ارتفاع عدد الصواريخ التي أطلقت في جنوب لبنان.
1: وزارة الصحة أعلنت أن المحصلة التراكمية للحرب منذ 2 أدار حتى اليوم باتت كالآتي: 2727 جريح أو عفوا قتيلا و8438 جريحا.
0: في الأثناء عملية اغتيال قائد قوة الرضوان مالك بلوط في بيروت تتفاعل، وفيما لم يصدر عن حزب الله حتى الساعة أي تأكيد أو نفي عن نجاح عملية اغتيال بلوط، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هذا الاستهداف قائلا أن لا حصانة لأي إرهابي وكل من يهدد إسرائيل سيدفع الثمن.
1: أحمد بلوط والرضوان استهداف يتجاوز شخص القائد. سيمونة حتشيتي.
2: منا مجرد وحدة عسكرية عادية داخل حزب الله، ولكن تعتبر النخبة الأكثر تدريبا وتسليحا وتنظيما، وارتبط اسمها بالعمليات الخاصة والتسلل خلف الخطوط وخوض المعارك المعقدة، حتى تحولت على مر السنين للزراعة الهجومية الأبرز للحزب. تأسست القوة بعد حرب تموز 2006 وسميت الرضوان بالعام 2008 نسبة إلى القيادة العسكري عماد مغنية المعروف بلقب الحاج رضوان، واللي اختيل ب 12 شباط 2008. بتضم عناصر يختاروا وفق معايير أمنية وعسكرية صارمة، أبرز الجهوزية البدنية، الالتزام العقائدي والخضوع لدورات تدريبية مكثفة بتشمل القتال المباشر وحرب المدن واستخدام الأسلحة المتطورة والعمل لاستخدام خبراتي. لا يفتح باب الانضمام للرضوان بشكل علني، إذ غالبا ما تستقطب العناصر من ضمن البيئة التنظيمية للحزب بعد سنوات من النشاط داخل الأطر الكشفية أو التعبوية والعسكرية. وبعد عملية الفرز بيخضع المنتسبين لاختبارات أمنية وعقائدية وتدريبات قد تمتد لأشهر قبل ما ينتقلوا للمهمات الميدانية الأكثر حساسية. لكن هالقوة عادت للواجهة أمس بعد اغتيال قائد أحمد بلوط بغارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. وبيمثل بلوط أحد أبرز المسؤولين عن إعادة تنظيم القوة بعد الحرب الأخيرة، الأمر يلي جعل استهداف ضربة مباشرة لوحدة تعد من أكثر تشكيلات حزب الله حساسية. أما تأثير الاغتيال فما بيقتصر على خسارة قائد ميداني، بل بيطرح تساؤلات حول حجم الاختراق الأمني داخل هالحزب، خصوصا وأن العملية نفذت بقلب الضاحية الجنوبية. كما بيحمل الاغتيال رسالة إسرائيلية واضحة: قوة الرضوان بعد بصلب بنك الأهداف، والمواجهة الأمنية المفتوحة ما انتهت على الرغم من كل التفاهمات ومحاولة التهدئة.
0: مجد حرب رافضا تخوين أهالي الجنوب لا لتطبيق قوانين العمالة على المدنيين. ريشار حرفوش.
3: أعلن المحامي مجد حرب خلال مؤتمر صحفي عقده في الحزمي رفضه تطبيق قوانين تجريم التعامل مع إسرائيل على أهالي الكرة الحدودية، معتبرا أن الدولة تركت المدنيين في الجنوب لمصيرهم. وشدد حرب على أن الممارسات الخاطئة للمحكمة العسكرية وبعض النيابات العامة هي التي دفعت إلى إعادة النظر في تفسير قانون تجريم التعامل، كاشفا أنه سيقدم باقتراح قانون معجل مكرر يهدف إلى تعليق العمل ببعض المواد المتعلقة بالتواصل مع إسرائيل. وقال:
4: جاي اليوم أطرح قانونين، أول ما يخلص المؤتمر رح أحمل هول القوانين أبرم فيهم على أصدقاء نواب وكتل نيابية، وأنا أكيد أنه قسم كبير منه رح يستعد يحمل هول القوانين ويقدمه. القانون الأول هو اقتراح قانون بعدل مواد أساسية بالقوانين الموجودة، أولا قوانين التعامل مع إسرائيل، وأهمها قانون العقوبات والمادة 285 منه، يلي بصيغتها الحالية مثل ما هي مكتوبة بتعتبر من أخطر مواد قانونية عم يستعملوها بالداخل اللبناني. شفناهم استعملوها بوجه ناشطين، شفناهم استعملوها بوجه أبرياء، بوجه صحفيين، بوجه ناس ما لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد، لا بإسرائيل ولا بالوضع الأمن الداخلي.
3: استاذ مجد، قديش معقول الدولة العميقة توقف قدام هيدا الطرح وتعرق له؟ يعني شو رح يقنع الرئيس بري انه يفتح المجلس لحتى يطرح هيك؟
4: هلا نحن بدنا نعمل واجباتنا. انا بالنسبة لي الرئيس بري ومخالفة القانون الواضحة اللي عم بيعملها بموضوع القوانين المعجل المكرر هي مخالفة دستورية كتير كبيرة، بس شغلتنا نعمل واجباتنا مع النواب اللي موجودين اللي هن واثقين بهيدا الموضوع. مثل ما قلت لك الموضوع منه طائفي، يعني بعتبر انه اليوم التقدم الاشتراكي اللي عنده 4000 شخص من الطائفة الدرزية موجود على الحدود، ما ممكن كرمال شعارات قديمة مصدية يخبرنا انه ما رح يمضي على هيدا القانون. بتفهم يمكن القانون الاول التجريم منع التجريم باسرائيل يمكن يزايد بهيدا الموضوع، بس عندك 4000 شخص موجودين بالحافة الامامية بخطر، هل انتم مستعدين تتركون؟ نفس الشيء الطائفة السنية.
3: من الحزمية، ريشار حفوش، لبنان الحر.
1: من بكركي، نعمة فريم يدعم الرئاسة والبطريركية. عبدو متى.
5: استنكر النائب نعمة فريم بعد زيارته الصرح البطريركي على رأس وفد من المجلس التنفيذي لمشروع وطن الإنسان الحملة التي استهدفت البطريرك الراعي، مشيرا إلى أن كنيستنا كما المسيح تكبر عندما تضطهد. وشدد فريم على أهمية الحفاظ على العيش المشترك في اللحظات الصعبة التي يعيشها لبنان، داعيا إلى ضرورة الاستفادة من الفرصة الموجودة لإنقاذ الوطن، لأن الخطر كبير على الكيان والنموذج.
6: نحن بنعتبر المسار اللي انطلق مع فخامة الرئيس، مع دولة الرئيس، مع كل قوى الحي في لبنان والمجتمع الدولي العربي والأجنبي، تيخذنا نحو استقرار، هدنة واضحة عميقة، وإلى ما بعد الهدنة كمان إذا وصلنا على هدف استقرار في لبنان. ونحن نقول نحن أسياد نفسنا، نحن لأول مرة بدنا نقول للكل لبنان على أرض لبنان ولا أي بلد بيلعب له بمصيره.
5: فريم أكد على أهمية حياد لبنان لأن المحاور لم تجلب شيئا لهذا الوطن. من بكركي، كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.

0: قبل أيام من جلسة اللجان النيابية المشتركة لاستكمال البحث في قانون العفو العام، عرض مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب تطورات هذا الملف.
1: في بعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد التطورات المتعلقة بقوانين الإصلاح المصرفي، إضافة إلى أوضاع الاستقرار النقدي والاقتصادي في ظل الظروف الدقيقة والتحديات.
0: أديب عبد المسيح ينضم إلى كتلة الكتائب والجمي المرحلة جديدة من التكاتف السياسي بعد الأزمة. شرب المخلوف.
2: لعرض آخر المستجدات والمواقف السياسية، عقد رئيس حزب الكتائب اللبناني النائب سامي الجميل مؤتمرا صحفيا في بيت الكتائب المركزي في الصيفي بمشاركة النائب أديب عبد المسيح. وخلال المؤتمر أعلن النائب عبد المسيح انضمامه إلى كتلة الكتائب
3: في تلاقي بالمواقف الوطنية، المواقف السيادية، المواقف يلي بتحكي عن لبنان سيد حر مستقل، وفي كمان تاريخ هو تاريخ العيلة وتاريخ الوالد، والد الشهيد يلي مساقة بأنه مبارح يعني احتفلنا بذكرى بستة أيار يلي هو عيد الشهداء، شهداء الصحافي تحديدا. يمكن الناس ما بتعرف أنه بي كان يكتب بجريدة العمل الكتائبية وهو كتائبي. التحالف والتلاقي والتاريخ بده يتحول بإذن الله لشراكة، شراكة حقيقية والتزام أكيد، لأنه اليوم عم بدخل كتلة إلى هيكليتا وإلى حزب عريق وراها، وأكيد عم نطلع كلنا للمستقبل.
2: أما النائب الجميل فشدد على دعم فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام، لا سيما من ناحية تطبيق القرارات التي تتعلق بحصرية السلاح.
4: هيدي المعركة أو هالنضال اللي عم نخوضه هو نضال وطني بامتياز، هيدا نضال كل اللبنانيين من أجل بلدهم بيواجه ميليشيا مسلحة تأتمر بإيران، وعم نخوضها نيابة عن جزء كبير من إخواننا الشيعة يلي عم بيتم ترهيبهم وعم بيتم تهديدهم لمنعهم من التعبير عن رأيهم.
2: وفي الختام أكد الجميل أن السابع من أيار مهم لأنه ينقض مقولة أن السلاح موجه إلى الخارج، ونحن اليوم في نهاية السابع من أيار عام 2008. من بيت الكتائب المركزي، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: الامتحانات الرسمية حضرت في

0: ناطق ودعا إلى تأمين كل المقومات التربوية والمالية لضمان حصول سير الامتحانات.
1: أولا بدنا نأكد أنه هي معالية حريصة ونحن حريصين كنقابي على أنه طلابنا ما يخلصوا العام الدراسي بدون ما ياخدوا شهادة. يعني نحن ضد الإفادات معالية ونحن مصرين على إجراء الامتحانات للثانوية العامة بكافة الأحوال في حالة استثنائية جدا. إذا البلد كله صار على كف عفريت يعني لا سمح الله، وقت البلد بده يصير بمكان تساؤل ساعتها بصير في أولوية للبلد، بعد ما حدا بيفكر بشيري غير هيك. في شهادات وفي امتحانات وطلابنا لازم يحملوا شهادات ليقدروا يطلعوا لبرا أو ليفوتوا على الجامعة. معالية الأسبوع القادم حتقول لكل طلاب لبنان شو هي المواضيع المطلوبة منهم ليدرسوها وما هي مواعيد الشهادات.
0: وأعلن محفوظ أنه طالب الوزير كرامي خلال اللقاء متابعة موضوع منحة 650 مليار ليرة لبنانية لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، لا سيما مبلغ 200 مليار ليرة لما له من أهمية في دعم التعويضات وحماية حقوق أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. من وزارة التربية والتعليم العالي جورج كرم، لبنان الحر.
2: جولة تربوية للبنانية الأولى في عكار، منذر المرعي.
3: أكدت اللبنانية الأولى السيدة نعمة عون أن عكار هو قلب لبنان النابض، منوهة بالإنجازات التربوية والتطور اللافت على الصعيد التربوي. كلام عون جاء خلال جولة لها على عدد من المدارس في عكار، وقالت لإذاعتنا:
4: عكار بالقلب، أنا جاي من المؤسسة العسكرية وربيانة بجو عكار، فعكار هي قلب لبنان اللي بينبض يعني. فاليوم شفت بعيني الجيل الجديد بعكار كيف عم يشتغل، كيف عم يتشارك مع بعض، كيف عنده أحلامه سوا، كيف عنده عم بيطلع على مستقبله سوا. وجيت زور المدرسة هون الليسي راسي، يعني شي بيكبر القلب على هالمتابعة للشباب والصبايا، بتحسهم كلهم مرتاحين من قلبهم عم يشتغلوا، إن كان طاقم التعليم الإداري، في كلهم قلبه واحد. فأكيد مثل ما قلت لهم للشباب، نيالهم بعكار ونيالنا بعكار.
5: حملوك شي أمينة لفخامة الرئيس؟
4: ولا كانوا حابين يجي معي فخامة الرئيس، فوعدتهم المرة الجاية رح يجي لعندهم إن الله راد.
3: منذر المرأة بعكار، لبنان الحر.
2: في جديد الأخبار، ترددت معلومات عن تعرض أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن لاعتداء بسلاح حربي ورمي قنبلة لم تنفجر في بلدة قبيع بالمتن الأعلى من دون أن يصاب بأي أذى.
6: في خطوة داعمة للصناعة اللبنانية، نشر وزير الصناعة جعيس الخوري فيديو ترويجيا للحملة التي أطلقتها وزارة الصناعة، وأرفقه بجملة اشتري لبناني بيبقى القرار لبناني.
2: سجل المركز الوطني للجيوفيزياء هزة أرضية بقوة 2.8 على مقياس ريختر في زحلة عند الساعة 2:30 من بعد ظهر اليوم.
6: أوقفت مديرية المخابرات شخصين لإقدامهما على الدخول إلى دير مارشاليطة في بيات عكار وتخريب محتوياته.
2: بانتظار الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، توقعت الخارجية الباكستانية توصل أمريكا وإيران لاتفاق في أقرب وقت. وأفادت مصادر أمريكية لCNN بأن المفاوضات الحالية تعد الأقرب إلى إنهاء الحرب.
6: رويترز نقلت عن مصادر أن مذكرة التفاهم بين الطرفين تنص على إنهاء الحرب والسماح بالملاحة عبر مضيق هرمز، وستكون مؤقتة لثلاثين يوما يسعيان في خلالها إلى اتفاق أكثر شمولا، ويتضمن إطار العمل المقترح ثلاث مراحل، منها اقتراح وقف تخصيب اليورانيوم الإيراني لفترة تتجاوز 10 سنوات.
2: المستجدات حضرت في اتصال بين وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي العائد من الصين ونظيره الباكستاني، ودعا عرقجي إلى توسيع نطاق التعاون البناء بين دول المنطقة، متحدثا عن ضرورة الحفاظ على الاستقرار ومنع تصاعد التوترات.
6: في الأثناء قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إنه عقد لقاء مع المرشد مجتبى خامنئي لساعتين ونصف الساعة. بازشكيان لفت إلى محاولات خارجية لدفع الإيرانيين للنزول إلى الشوارع وإضعاف بنية الحكم، لافتا إلى تعرض إيران لضغوط خارجية اقتصادية لزعزعة استقرارها.
2: وفي هذا الإطار، كان خفض التصعيد محور اتصال بين رئيس الوزراء القطري ونظيره الباكستاني.
6: فرضت واشنطن عقوبات على نائب وزير النفط العراقي لضلوعه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها.
2: أعلنت الإمارات تأسيس لجنة وطنية لتوثيق أعمال العدوان الإيراني والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها.
6: أعلن مسؤول أمريكي أن اللقاء بين البابا لون الرابع عشر ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كان وديا وبناء.
2: إلى صفحة الأحوال الجوية.
7: نشرة الجوية من لبنان الحر.
8: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط ويستمر حتى نهاية الأسبوع مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة حتى تتخطى معدلاتها الموسمية اعتبارا من يوم الجمعة. الطقس المتوقع بلبنان الخميس الجمعة والسبت حيكون صاف إجمالا إلى قليل الغيوم مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اليوم بين 12 و 23، الجمعة بين 13 و 25 والسبت بين 14 و 28. فوق جبال اليوم بين 6 و 19، الجمعة بين 7 و 21 والسبت بين 8 و 23.
2: في الختام قراءة ثانية للعناوين. بين الجنوب المشتعل وملفات الداخل الشائكة، اللبنانيون أسرى الانتظار. واشنطن الخميس والجمعة المقبلان موعد الجولة الثالثة من المفاوضات ومصدر لبناني لإنهاء مهمة السلاح. الجنوب مشتعل ونتنياهو يهدد. سلام إلى دمشق السبت للقاء الشرع. رياح إيجابية على خط واشنطن طهران، فهل تغير مسارها؟
6: بانوراما لهذا المساء انتهت، أخرجها ماريانو داود، شكرا لإصغائكم،
2: إلى اللقاء.
9: يوم جديد وانطلاقة شبابي جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان حر، كلمة بتكبر بتشبشي.
10: إن ننسى أيها السادة لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن، أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة، أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
11: ارتفعوا كالأرث. شهيد اليوم.
12: جورج مخايل شحود، إلي جرج شمالي، سعد الله يوسف الخوري صافي، جورج مخايل عوض، جوزيف مارون مالك، طوني سليمان نخول، ريمو وازن مسعد، فرحان فريد حشاش، فادي أيسر صفير.
11: ارتفعوا كالأرث.

السلام عليك يا زنبقة الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحيي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة.

0: كلمة حياة، كلمة حياة مع الأب مايكل سليم.
1: بطرس يكشف لاهوت المسيح. في إنجيل اليوم يسوع بيسأل تلاميذه: من أنا في قول الناس؟ والإجابة بتكون إجابة قوية، بيربطوا يسوع بأنبياء العهد القديم وأشخاص ليهم حضور في تاريخ البشرية، وبيخدهم يسوع لتخصيص السؤال: ومن أنا في نظركم أنتم؟ على قدر معرفتنا وعلاقتنا بالله على قدر إجابتنا لهذا السؤال. السؤال النهاردة مطروح لكل واحد فينا: مسيحي موجود، من أنا في نظرك؟ على قد ما أنا بيكون في علاقة وعمق في علاقتي بيسوع، على قد ما بتكون الإجابة بتعلن عن مصداقية إيماني وحياتي المسيحية. لكن النهاردة يسوع بيدينا رسالة واضحة وصريحة: إجابتك للسؤال من أنا هي معيار خلاصك. إذا أنت مؤمن بي، إذا أنت هتعلن بقوة إن أنا المسيح ابن الله، إن أنا إلهك الأوحد، هتضمن من خلال معايشتك إيمانك المسيحي الملكوت. عشان كده النهاردة رسالة من الإنجيل واضحة ومباشرة: من أنا في قولك أنت؟ بطرس رد، وكان الرد قوي جدا: أنت المسيح ابن الله الحي. فإذا الله هو إلهنا، هو الإله الأوحد في حياتنا، هنقدر نكون أشخاص موثوق فينا، أشخاص يسوع معتمد علينا في إعلان رسالته، إن احنا نكون شهود في عالم اليوم. علمنا يا رب أن نصلي جيدا لكي نعرفك معرفة حقيقية وعميقة، لنصبح شهود لك في حياتنا. أمين.
0: كلمة حياة.

0: حقك تعرف بدقيقة منفيدك.
1: اليوم بحدود الساعة 2:41 بالليل، يعني عم نحكي بسبعة أيار 45 مضيوا نهاية الحرب أو آخر الحرب. مين وكيف؟ عم نحكي عن اتفاقية ترانس لما وقع وفد ألماني بقيادة ألفريد جودل بالنيابة عن القيادة العسكرية الألمانية والرئيس الألماني الجديد، اتفاقية لاستسلام ألمانيا غير المشروط. وين؟ بمدينة ترانس بفرنسا. المهم انه هالاتفاقية بلغات انجليزية وفرنسية وروسية وألمانية، وقع كمان جنرال امريكاني، كمان ممثل عن الجانب السوفيتي. انما لما عرف ستالين بتوقيعه اعترض وقال انه ما حدا بيمثله. مشان هيك مع اعتراض ستالين ورفضه للي ضمنته لهالاتفاقية اتفاقية ترانس، مضيوا اتفاقية تانية الساعة 10:43 ليلا بس بيوم 8 أيار سنة 45، وهي كانت اتفاقية استسلام ألمانية جديدة وهالمرة ببرلين.

0: القليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: ففي ذاك اليوم المجيد كما سماه حسن نصر الله، اجتاح حزب الله بيروت فهاجمها واستباحها ودمر ما دمره، معتقدا أنه يدمر تل أبيب. اليوم ها هي حرب إسناد إيران والثأر للخامنئي تؤدي إلى تدمير ثلث الجنوب وإلى تهجير أهله، إضافة إلى سقوط حوالي 2700 قتيل وعشرات آلاف الجرحى. في 2026 كما في العام 2008 سبب المصيبة واحد، سلاح حزب الله. فهو متى توجه إلى الداخل زرع القتل والدمار، ومتى توجه نحو إسرائيل استجر الاحتلال من جديد، وكل ذلك تحت شعار براق: المقاومة. فأي مقاومة هي هذه إذ بدلا من أن تحمي وتبني تتراجع وتهدم؟ وأي مقاومة هي هذه لا تزرع أن حلت سوى الخراب والدمار والموت؟ في هذا الوقت تواصل الآلة العسكرية الإسرائيلية استهدافاتها وضرباتها، فيما تأكد أن الجولة الثالثة من المحادثات التمهيدية بين لبنان وإسرائيل ستنعقد الخميس والجمعة المقبلين في واشنطن على أن يترأس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم. أما بالنسبة إلى اللقاء بين الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فهو لن يحصل الآن، لأن الظروف غير مؤاتية لا لبنانيا ولا عربيا. إقليميا، من المتوقع أن ترد إيران اليوم على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، وسط أنباء تشير إلى أن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق محدود ومؤقت لوقف الحرب. البداية من واشنطن، حيث الحديث لم يعد عن وقف مؤقت لإطلاق النار، بل عن إعادة رسم كاملة لمستقبل الجنوب ولبنان. معنا من هناك الزميل أنطوني ميرشاق من البيت الأبيض. أنطوني، مساء الخير. هل تتحول مفاوضات واشنطن من مسار لإدارة هدنة هشة إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل؟
2: ستعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين بواشنطن على مدى يومين متتاليين بحضور السفيرة ندى معوض والسفير السابق سيمون كرم والقائم بالأعمال وسام بطرس، إضافة إلى شخصية عسكرية ضمن الوفد اللبناني. هذه الشخصية هي أوليفر حاكمي، وهو الملحق العسكري بواشنطن. طبعا أما الجانب الإسرائيلي فسيشارك أيضا بوفد موسع، إلى جانب الوفد الأمريكي المؤلف من مستشار وزير الخارجية مايكل نيدم والسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى
3: والسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي، إضافة إلى فريق من وزارة الخارجية الأمريكية. وبحسب مصادر أمريكية للأم تي في فإن المفاوضات ستركز بشكل أساسي على ملف نزع سلاح حزب الله باعتباره العنوان الرئيسي المطروح على الطاولة، إلى جانب المسارين الأمني والسياسي لمعالجة ملفات الانسحاب الكامل وترسيم الحدود والأسرى والنازحين وإعادة الأعمار. وتؤكد المصادر أن المقاربة الأمريكية تقوم على أن معالجة هذه الملفات تأتي بعد نزع السلاح وليس قبله، خصوصا أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كان قد شدد سابقا على أن إسرائيل لا أطمع لها بالأراضي اللبنانية. كما سيتضمن النقاش مطلبا لبنانيا بتمديد الهدنة وضمان التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار مقابل خطوات عملية وملموسة على الأرض، بالتوازي مع العمل على تهيئة الظروف لأي لقاء مرتقب بين الرئيس جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبحسب الكواليس الأمريكية أيضا فادي فأن واشنطن تعتبر أن هذه الجولة ستكون الأكثر حساسية منذ انطلاق المسار التفاوضي، لأنه رح تنتقل من مرحلة تثبيت التهدئة إلى مرحلة اختبار النيات السياسية والأمنية لدى الطرفين، وسط ضغط أمريكي واضح لدفع المفاوضات نحو خطوات تنفيذية لا مجرد تفاهمات نظرية. إذن بالأخير فادي تشير المعلومات إلى أن الإدارة الأمريكية تريد هذه المرة جدول زمني واضح، خطوات قابلة للقياس، خصوصا فيما يتعلق بانتشار الجيش اللبناني وضبط الحدود ومنع أي عودة للتصعيد العسكري. هذه هي الرسالة من واشنطن مع الزميل أنا وزميل ربيع شمعون.
1: شكرا لك أنطون مرشاك.
4: من واشنطن إلى لبنان وتحديدا بعبدة، ماذا يحدث في كواليس الاجتماعات اللبنانية غير المعلنة وكيف يتعامل لبنان مع هذه المرحلة التاريخية الحساسة؟ التفاصيل مع الزميلة منى صليبة من داخل الاستوديو. منى، مثل ما سمعنا أنطوني، الوضع هذه المرحلة حساسة بالنسبة لواشنطن، في ضغط كبير طبعا. كيف نتلقى هذا الضغط وماذا يفعل لبنان في هذا الإطار؟
5: طبعا يتلقى لبنان هذا الضغط بجدية فائقة واجتماعات متتالية ومتواصلة. بداية يمكن القول بأنه أعطي السفير سيمو كرم التفويض للتوجه الأسبوع المقبل منفردا من بيروت إلى الولايات المتحدة للمشاركة بهذه المفاوضات. إصرار الرئيس جوزيف عون على إرسال السفير سيمو كرم إنما هو لتثبيت موقف لبنان من المفاوضات المباشرة، لأن في ضغط مقابل بلبنان، جزء من لبنان إنه يرفض المفاوضات المباشرة، فهذا القرار هو لتثبيت موقف لبنان الرسمي والسلطات اللبنانية بالقبول بالمفاوضات المباشرة. ولكن قيل حسب مصادر سياسية أنه الغوص بالتفاصيل متروك، ليس فقط الاجتماع المقبل، سيكون هناك أعداد كبيرة من الاجتماعات متروك ليكتمل عدد الوفد. فاليوم رايح السفير سيمو كرم لحاله، بالمستقبل متوقع يكون وفد يشمل أكثر من شخص من أكثر من طائفة. أشير إلى أنه مصادر سياسية كشفت أنه الاجتماعات تواصلت في قصر بعبدة في الأيام الماضية، اجتماعات منا موسعة حضرها إلى مع طبعا فخامة الرئيس السفير سيمو كرم وأشخاص قد يكونوا في عداد الوفد مستقبلا من غير الطائفة المارونية اللي هو السفير سيمو كرم. ولكن المصادر تقول بأنه مثلا النائب السابق وليد جملاط لا يريد أن يشارك درزي هذه المرة في المفاوضات لأن ما في ممثل شيعي، فهذا شرط ليشارك الدرزي. ونفس الشيء الفريق السني يفضل أن يكون هناك ممثل شيعي لكي يشارك السني، فهذا متروك للمستقبل لكي يكون هالفريق اكتمل. هلا طبعا صار في كلام مؤخرا عن دور لإيران تلعب دور، وهذا اتصال أيضا تلقاه رئيس مجلس النواب نبيه بري في الأيام القليلة الماضية. هون مصدر رسمي يقول أنه إذا كان دور إيران يسهم في تثبيت الموقف اللبناني لناحية وقف النار وسحب سلاح حزب الله، فأهلا وسهلا بالدور الإيراني. أما إذا كان الدور الإيراني سيعزز فرص حزب الله ويحتضن أكثر الحزب ويعطيه فرص أكثر، فغير مرحب بالدور الإيراني. إذن في اجتماعات حصلت بالأيام الماضية، واجتماع حصل بالأمس، وربما اليوم كمان صار اجتماع مع السفير سيمو كرم.
4: شكرا منى لهذه التفاصيل. مشاهدينا، في خبر ورد الآن، أعلن الحزب تقدم الاشتراكي إحباط محاولة اغتيال النائب هادي أبو الحسن في إبيع بعد السيطرة على المعتدي ووضع القضية بعهدة القضاء.
1: وإلى السلام وإلى سوريا يتوجه الرئيس سلام بوفد اقتصادي الطابع. الحكومة تجتمع بلا سياسة ولا تعيين وإقرار مشروع قانون استعادة الجنسية. رامي نصار،
6: اليوم 7 ايار، شو بتقول بالمناسبة؟
7: لا تعليق.
6: بلا اي تعليق سياسي مرت جلسة مجلس الوزراء بعدما تدارك رئيس الحكومة المداخلات المتوقعة من وزراء حزب الله حول ضربة الضاحية بكلام مقتضب. تحدث فيه عن متابعة اتصالاته لتثبيت وقف اطلاق النار ومنع الاعتداءات الاسرائيلية ووقف عمليات التدمير في البلدات الجنوبية. سلام أطلع الوزراء أيضا على زيارته المحددة السبت إلى دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع لمتابعة التنسيق المشترك.
8: وزراء الاقتصاد والتجارة والأشغال والعامة والنقل والطاقة والمياه لبحث وتعزيز مجالات التعاون، وفي معالجة من قبل الجانبين اللبناني والسوري عندما بيكون في أي يعني مواضيع حساسة أو دخول لأحد عبر الحدود، وعم تتعالج على المستوى الثنائي بكل واقعية.
6: مرقص حمل الوفد وعطفا على اتصالاته بنظيره السوري ملف الصحفي المخفي قصرا سمير كساب للبحث فيه، لكن الجديد أن الوفد هذه المرة لم يشمل وزراء كانوا رافقوا سلام في زيارته الأولى إلى سوريا، كون النقاش سيطغى عليه الطابع الاقتصادي هذه المرة ومن دون توقيع اتفاقيات.
9: في كتير عنا هموم مشتركة مطلوب التنسي فيها، وبكل الأحوال أنا كوزارة الداخلية عندي تواصل دائم يعني على صعيد الوزارة وعلى صعيد كل الأجهزة التابعة على الوزارة، وعم تشوفوا في كتير عمليات مشتركة بموضوع المخدرات بكل التنسيق الأمني بموضوع الحدود.
6: لم يعين مجلس الوزراء مديرا عاما للنفط ولا مديرا عاما للصحة رغم الاتفاق على اسميهما، وذلك ربطا بعدم التوصل بعد مع الثنائي الشيعي إلى اسم مشترك لموقع مدير عام الشؤون الاجتماعية بين الأسماء الستة المنتقاد بموجب الآلية. كذلك أقرت الحكومة بنود جدول الأعمال وأهمها مشروع قانون استعادة الجنسية.
1: ومن السراي إلى الميدانيات، عشرات الغارات جنوبا واستهداف للسيارات في عدة نقاط، فيما المسيرات تغطي سماء جنوب لبنان وصولا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. التفاصيل مع زميل صبحي إبلاوي. صبحي مساء الخير. إذا اليوم يعتبر يوم من حامي جدا. صح. كان اليوم
7: يعني اليوم من الأيام القاسية جدا والعنيفة على لبنان، نتابع كل التفاصيل سويا. اليوم كان عنيفا في جنوب لبنان بعدما توسعت الغارات الإسرائيلية ليلا لتصل إلى الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ 8 نيسان الماضي. ننتقل إلى الخارطة الحية لكل الغارات الإسرائيلية والحوادث التي تحصل. أبدأ من الضاحية هنا، هذه الضاحية الجنوبية لبيروت. أمس تعرضت هذه المنطقة تحديدا وهذه النقطة هنا لغارة استهدفت مبنى، الطوابق العليا من هذا المبنى. هنا لاحظوا الضاحية كانت وما زالت تحت خطر التهديد النزوح الإسرائيلي. إسرائيل اغتالت أرفع قائد لحزب الله بعد وقف إطلاق النار، وهو قائد وحدة الرضوان أحمد غالب بلوط، وهو الثاني الذي يغتال بهذا المنصب بعد إبراهيم عقيل قبل حرب إسناد غزة. أنتقل إلى جنوب لبنان. اليوم في جنوب لبنان التهجير مستمر. هذه النقاط تحديدا هنا 1-2-3 هي قرى في دير الزهران. اليوم طلبت إسرائيل من السكان النزوح إلى شمال النهر، وبالتالي إسرائيل تكون قد أفرغت هذه المنطقة كليا. لماذا نتحدث عن إفراغ هذه المنطقة؟ أنتقل بكم إلى هنا، إلى المنطقة المواجهة للخيام بلاط ودبين، تتعرض لعشرات الغارات الإسرائيلية. ربما إسرائيل تمهد لاختراق هذه المنطقة بالنار لأنه عدد الغارات غير طبيعي، وبالتالي كمية النيران على هذه المنطقة توحي بأن إسرائيل تخطط لعمل ما، علما أن إسرائيل دخلت ليلة وقف إطلاق النار بعملية خاطفة سمتها عملية كوماندوس، دخلت إلى بلاط وخرجت. أما بالعودة إلى المنطقة بشكل عام، كل هذه الغارات كان من بينها استهداف دراجات نارية وعدة سيارات بخلال هذا اليوم. أحصينا أكثر من 45 غارة حتى هذه الدقيقة على جنوب لبنان. المنطقة المحتلة التي احتلت بعد إسناد إيران ما زالت تحت وطأة الجيش الإسرائيلي وسيطرة الجيش الإسرائيلي، على الرغم من أن حزب الله حتى هذه اللحظة لم يتخطى حدود المنطقة الشمالية المحاذية، يعني من كريات شمونة إلى شتولة وإلى مسكاف عام وغيرها من الحدود الإسرائيلية الشمالية مع لبنان. ننتقل إلى المشاهد التي وزعت اليوم من الغارات الإسرائيلية. هنا تول القريبة من النبطية. إسرائيل تستخدم صواريخ مشاهدين مدمرة بكل ما للكلمة من معنى. الجيش الإسرائيلي يتعمد استخدام كما تشاهدون هنا في النبطية جرافات تحاول فتح الطرقات، تستخدم ذخيرة قديمة العهد لأنها تريد إفراغ المخازن من هذه الذخيرة لاستقبال الجديدة والمتطورة التي وصلت من إسرائيل كما أعلنت، وصلت من أمريكا كما أعلنت إسرائيل الأسبوع الماضي. ننتقل أيضا بالمزيد من الفيديوهات. هنا حبوش، هذه المنطقة تتعرض لنيران كثيفة. أما فيما يخص الفيديوهات التي وزعها الجيش الإسرائيلي مرة جديدة، نفق وخندق بطول 30 متر كما تشاهدون. أعلن الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 146 وهي التي تعمل بالقرب من النقورة دمرت وفجرت هذا النفق. أما هنا تستخدم إسرائيل نفس أسلوب حزب الله، وهي مسيرات من نوع FPV أيضا، وبالتالي تلاحق عناصر حزب الله على الدراجات النارية. أما هنا بهذا الفيديو فمسيرة لحزب الله تطلق باتجاه منطقة عيتة الشعب، وهي منطقة لبنانية احتلت من قبل إسرائيل. حتى هذه اللحظة الحزب أعلن عن 8 عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، علما أن إسرائيل استهدفت مرتين في هذا اليوم سيارات الإسعاف. هذا كان كل شيء حتى هذه اللحظة، وأذكر أن أكثر من 310 بلدات لبنانية هي تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي الافتراضي نظرا لعمليات النزوح والتهجير.
1: شكرا لك صبحي. في أي حال فإن تداعيات الحرب تنعكس على الأسواق اللبنانية أيضا، ارتفاع أسعار السلع الغذائية وكلفة المعيشة. التفاصيل مع أنطوان سعادي.
10: يقف المواطن أمام رفوف السوبر ماركت مترقبا الأسعار التي تتبدل من أسبوع إلى آخر تحت ضغط الحرب التي رفعت كلفة المحروقات والشحن والإنتاج وأشعلت موجة تضخم جديدة في الأسواق.
11: كنت جيب كتير غراض يطلع أقل حقهم الكوست، هلأ يعني ريلي لتر اللي غراضين بيطلع 100 دولار.
12: بصير تتجنب، بدل ما تاخد 2 كيلو بتاخد كيلو، بدل ما تاخد مثلا أجبين كذا كمان أو فويكة أو كذا، كله بيلحق بعضه.
10: بالأرقام، ارتفعت أسعار الكثير من السلع بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب، إذ قفز سعر كيلو اللحم المستورد من 13 إلى 20 دولارا، بينما ارتفع كيلو الدجاج من 9.5 إلى 11 دولارا. كذلك ارتفع سعر كيلو جبنة الحلوم مثلا من 12.5 إلى 15 دولارا، والعكاوي من 11 إلى 13.5 دولارا، في مشهد يعكس الضغوط المتزايدة على أسعار الغذاء وكلفة المعيشة.
13: هلا الأسعار أكيد بطبيعة الحال ارتفعت بأسباب اللي كلنا بنعرفها، اللي هي غلاء الفيول والشحن عالميا، سو أكيد هالشيء أثر، بس نحن كسوبر ماركت نحن ما بنغلي أسعارنا إلا وقت التجار يغلوا أسعاره.
10: تظهر هذه الرسالة الموجهة من أحد المصدرين في الخارج إلى مستورد لبناني تحذيرا من أن استمرار الأزمة قد يدفع إلى إعادة النظر بالأسعار ورفعها خلال الفترة المقبلة.
14: مثل ما نحن غليت أسعارنا، كمان المصدر لأنه هذه أزمة عالمية كمان أسعار الطاقة غلت عليه، وبالتالي نحن بلش يجينا ميلات وأخبار من السبلايرز تبعولنا أنه كمان هن عم يغلوا أسعار، وبالتالي إيه في ارتفاع بالأسعار. هالارتفاع بين 5-7% من هون و 5-7% من هونيك، هاي بتعمل تقريبا 5-10-15% ارتفاعات. من ناحية وجود البضائع بالأسواق والإمداد ووصولها، هون بأكد أنه ما في مشكلة، وإن شاء الله ما بيصير في مشكلة.
10: في المحصلة، كل هذه الارتفاعات تنعكس في نهاية المطاف على جيب اللبناني الذي يحاول تجاوز هذه المرحلة على أمل انتهاء الحرب وتراجع تداعياتها على كلفة معيشته اليومية.
4: من تداعيات الحرب على لبنان إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث واشنطن تنتظر الرد الإيراني ولقاء جمع بيزيشكيان بالمرشد الأعلى، وقد يكون للمرة الأولى. تقرير أورار كرم.
15: فيما لم يظهر المرشد الإيراني الأعلى مشتبه خامنئي علنا منذ تعيينه في أذار الماضي إثر اغتيال والده، وفيما كثرت التساؤلات حول وضعه الصحي وخصوصا أنه كان في مكان اغتيال خامنئي الأب، ها هو الرئيس مسعود بيزيشكيان يجتمع به. اجتماع امتد لساعتين ونصف ساعة من دون أن يكشف بيزيشكيان بطبيعة الحال عن تاريخ اللقاء والمكان. هذا الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الحساسية مع دخول المفاوضات

0: تطرق إلى الضغط الاقتصادي وأكد أن الأولوية الآن منع الانقسام في البلاد، وطالب بألا تكون الانتقادات الداخلية سبباً للانقسام. هنا تبرز عبارة الانتقادات الداخلية، وهي المرة الأولى التي يقر بها بيزيشكيان أو يعترف بالانقسام والانتقادات الداخلية. فعلى مدى الأشهر الماضية دحض الإيرانيون كل المزاعم والتسريبات التي تحدثت عن انقسامات أو تعدد وجهات النظر بين جناح داعم الدبلوماسية وبين آخر رافض لها. وبين الجناحين يتوقع الرئيس الأمريكي انتهاء الحرب سريعا عبر اتفاق ينهي حال الجمود بشأن مضيق هرمز وبرنامج طهران النووي. مصادر أمريكية أشارت CNN إلى أن المفاوضات الحالية هي الأقرب إلى إنهاء الحرب، علما أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يعتبر أن واشنطن تسعى لدفع طهران إلى الاستسلام بوسائل عدة من بينها الحصار البحري. في المحصلة وحتى الساعة، الولايات المتحدة أرسلت مقترحها الأخير الذي باتت شروطه معروفة، لا للتخصيب لعشرين عاما، نعم لنقل اليورانيوم المخصب وتفكيك المنشآت النووية. وعليه تبقى العين على رد الجانب الإيراني خلال الساعات المقبلة.
1: ومن لقاء بيزيشكيان وخامنئي والمفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى لقاء جمع البابا لاون الرابع عشر بوزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في الفاتيكان، لقاء امتد لنحو ساعتين ويأتي بعدما سجل تباين بين رئيس الولايات المتحدة والبابا على خلفية الحرب مع إيران، كما التقى روبيو أيضا الكاردينال بيترو بارولين. بعد الإعلان عبد المسيح ينضم إلى الكتائب.
2: وسي

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل ون.
1: صبية طموحة مثابرة وحالمة مع صوت الشباب في الأمم المتحدة 2025 ماريا شديد.
2: هنا السبت 11 قبل الظهر مع كارل عيد القصيفي على لبنان الحر.
3: وانطلاقة شبابية جديدة 11-5-26 تاريخنا حاضرنا ومستقبلنا صوت وصورة 11-5-26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر ناس حبيتوها وربيتوا معها وأصوات تحدق قلوبكن لأول مرة 11-5-26 لبنان الحر كلمة بتكبر بتشبشي

0: في خبر ورد قبل قليل، فقد ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن محادثات جديدة ستجري الليلة بين بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في المواقف، جدد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي نجميل دعم الحزب الكامل للمواقف الوطنية للرئيسين عون وسلام. بدوره أعلن النائب أديب عبد المسيح انضمامه رسميا إلى كتلة حزب الكتائب اللبنانية.
1: تجمعني مع حزب الكتائب هي وحدة العناوين: الحرية، السيادة، الاستقلال. كلنا بنعرف انه لبنان عم بيمر بمرحلة دقيقة وحساسة ومصيرية. اكيد القوى السيادية لازم تكون ملتحمة ولصيقة ومجموعة وملقات اهم واحسن من حزب الكتائب، يلي هو بيمثل بالنسبة لي الموقف السيادي المعتدل الشفاف والصريح.
2: من الطبيعي اليوم بظرف نحن بحاجة لنلملم بعضنا، بحاجة لنكون رزمة وحدة قدام التحديات الكبيرة اللي جاية، يمكن تكون يمكن لبنان كله يرجع ينرسم من جديد من بعد هيدي الأزمة. كل ما كنا ضبين على بعضنا كل ما هيدا الشيء رح يمكننا أكثر.
3: في بكركي تضامن مع البطريرك الراعي رفضا لحملات التخوين، التفاصيل في هذا التقرير.
4: تتواصل لقاءات الصرح البطريركي في بكركي دعما للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. النائب نعمة فريم أعرب عن تضامنه مع الراعي في وجه حملات التخوين والتشهير التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.
5: بهاللحظات يلي لبنان عم بيعيشها لحظات دقيقة كتير من تاريخه، يلي عم بيصير اليوم بالمفاوضات، لأنه العالم كله خيفين على لبنان. إذا ما سرعنا واستغلينا هذه الفرصة، الخطر كتير كبير على زوال لبنان جغرافيا. كل شقفة أرض تراب من أرض لبنان بدنا إياها تكون بتبقى بلبنان. بذات الوقت بدنا هالعيش المشترك وهالنموذج يكون للحياة مش للموت.
4: بدوره، وفد جمعية تجار جونيا برئاسة جاك حكيم استنكر التطاول على البطريركية المارونية.
6: إن التطاول على بكركي هو ضرب للعيش المشترك. بكركي بالنسبة لنا خط أحمر، ووجودها بمنطقتنا يعطينا دور حراستها والدفاع عنا أكثر من كل الناس، ونحن ثابتون في هذا الشرق مع كل الصعاب التي تمر علينا.
4: ومن زوار بكركة أيضا العلامة السيد علي الأمين والكاتبة والناشطة السياسية كارين البستاني.
0: اعتبر المحامي مجد حرب في مؤتمر صحفي أن المادة 285 من قانون العقوبات هي من أخطر المواد المستخدمة حاليا في لبنان.
7: الممارسات الخاطئة اللي عملتها المحكمة العسكرية واللي عملوها بعض السياسيين وبعض النيابات العامة هي اللي عم تدفشنا اليوم نطرح هيدا القانون بشي هالقد جذري. اللي بيسرب أسرار واللي بيدعم أمنيا أو لوجستيا أي دولة أجنبية ضد المصلحة اللبنانية يعتبر مجرم. اليوم هيدا الدولة تركت الناس، ويمكن إراديا يمكن ما كان بدها تترك هول الناس، بس صار في غياب لهيدا الدولة. وكل العالم عم تتهمنا انه نحن تخلينا عن الناس الصامدين بالجنوب، وبيكون معهم حق اذا اتكلنا نحن انه يبقى الوضع مثل ما هو وما امنا لهم حماية بحد ادنى لهول الناس.